0: الأذرع ووقف التمويل.
1: أنا بعتقد هاي هي القراءة اللي ما عم يقراها حزب الله، إنه القرار بحل أزرع إيران في المنطقة ونزع سلاح حزب الله هي أولوية على كل المسارات التفاوضية اللي عم تصير. يعني اليوم المملكة العربية السعودية بعد أولويتها نزع سلاح حزب الله، اللي هي كانوا عم يجربوا يتأملوا بأنه بركي بتكون عم تعمل خرق ما وصوروها بأنه هي عم تعرقل السلام وهي عم تعرقل. لا، هي إجت تقول إنه الأساس هو نزع سلاح حزب الله وما في أي مسار ببلش إلا من هيدي الأولوية بالتفاوض. بالتالي أمريكا ذات الشيء، نحن كل دول الخليج كمان، كل المسارات عم تخب بأولوية واحدة اللي هي إنهاء ورقة حزب الله في لبنان اللي هي كزراع إلى زراع إيراني. وهون بدنا ننتبه إنه حتى بالعقوبات ولا بحيلا شيء عم بهلأ عم بيتجدد بين الأمريكان، عم نبلش نشوف انه ما بقى في تباعد حتى بين المسار السياسي والعسكري لحزب الله. يعني اللي كنا نحكي فيه قبل انه الجناح العسكري هو اللي بده ينتهي والجناح السياسي بده يدلوا محيد، لا، شفنا العقوبات طالت نواب من حزب الله حتى يقولوا انه حزب الله اليوم هو فريق خارج الدولة، هو يعيق السلام بلبنان أو شو ما كانت الهدنة بلبنان ويعيق قيام الدولة.
0: حتى موقف مجلس التعاون الخليجي كان ملفت
1: 100%
0: بأنه صنف حزب الله بكل أنظمته بكل أنشطته بكل تنظيم إرهابي. يعني كمان هيدا تطور بوقت انه كان عم ينقل انه في تفهم لموضوع حزب الله أو في اتفاق مع إيران لإبقاء حزب الله.
1: ما بقى في حدا مخبى بأنه أولوية الأولويات نزع سلاح حزب الله، انتزاع ورقة إيران في لبنان وفي المنطقة اللي هي أهم وحدة حزب الله، والذهاب إلى هدنة إلى ترتيب أمني عسكري معين ببداية الأمر أكيد بنهايته بيوصل إلى سلام. لكن هيدا الأمر ما بقى في حدا يقدر يتخبى وراء حزب الله. اليوم عم بيراوغ عم يشتري وقت، معتبر أنه التهجم والتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو مسار كمان لا يقدر يشتري وقت ليسمح لإيران أنه ترجع تعيد ترتيب أموره، وبعده عم يقنع بيته. هون الخطورة بأنه بكرة وقت إيران بتفاوض هي وأمريكا وبيوصلوا إلى مفاوضات، لح يرجع ينشال العقوبات عن إيران ولح يرجع البحبوحة، ونحن لح نرجع نعمر لكم ونحن لح نرجع ندفع لكم ونساعدكم. بس هو كمان عم ينسى أنه التدمير اللي عم بيصير والدمار اللي عم بيصير هو عم يمحي ذكريات وعم يمحي عيال وثقافة وحتى عنفوان وكرامة شعب، عم يمحيلون إياهن بس فدا إيران فدا الخامنئي وغيرهم من القيادات الإيرانية للأسف
0: لمصلحة لبنان. هو
1: للأسف فيه يحط شعارات كتير، يعني صار أصلا إذا بتلاحظي، وللأسف هيدا كمان إنه بلشنا كان الشهداء عم بيكونوا على طريق القدس وإسنادا لغزة، صار ما بقى عم يعرف كيف بده يغير السرديات حتى يقدروا يكرموا شهدائهم، صاروا بيروحوا على إنه كرمال مصلحة لبنان وكرمال كرمال لبنان. بس انه هون السؤال الكبير، كرمال لبنان مندمر الجنوب، كرمال السلاح، يعني اليوم صارت ارض الجنوب هي مقابل بقاء السلاح. هل هذا السلاح
0: تمن غالي؟
1: هو عن جد هالقد مفيد؟ بشو فايدهم اليوم اللي بيطلع بيقلك انه رايحين نفاوض ونحن ما عنا ورقة قوة؟ ليش بعض سلاح حزب الله ومقاومة حزب الله هي ورقة قوة ولا هي ورقة ضعف عم تمحي عن الوجود؟
0: طيب الرئيس فؤاد السنورة بيطرح فكرة بالأمس، بيقول انه نمتلك ورقة يلي هي ورقة تفاوض، خلينا ننسحب من طاولة المفاوضات لناخد انسحاب إسرائيلي أو وقف إطلاق نار على الأقل.
1: بعتقد يعني رئيس السنيورة عم بيقارن بفترة 2006 وبعده براسه وقت تم حصار ومحاصرة السراي الحكومي، بس ما عم بيشوف انه اليوم، او يمكن عم بيجرب يلاقي نوع من الهيك الحد الادنى من انه يتفاهم مع حزب الله، بانه سقط النظام الاسد، ما بقى في قدرة الى اعانة هيدي المنظومة الخارجة عن القانون بالدولة. الحكومة اللبنانية اعلنت موقفها باثنين أدار وما تراجعت عنه. الرئيس نبيه بري بحد ذاته كان مشارك في هذا القرار بأنه حزب الله خارج عن القانون ولليوم ما تراجع عنه، وبالتالي يعني
0: ما شارك بس ما اعترض،
1: موجود كان بقلب الحكومة وفي تضامن وزاري، وبالتالي لم ينسحب ولم يعلق وجوده بهالحكومة. وبالتالي هون في اختلاف تام بأنه اليوم ما في عندي سلس معطل بقلب الحكومة، وهيدا شيء كتير مهم لأنه بأيام بوقتها صار في أنه الحكومة البتراء وقت استقالوا الوزراء الشيعة، يوم حتى حزب الله ما عنده أي خيار بأنه ينسحب من الوزارة، وعم بشددوا أنه هن بدهم يبقوا مع أنه بهجموها لها الوزارة،
0: مع أنه دعا الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة من الشارع.
1: إيه بس من دون ما ينسحبوا منها، يعني شوف هالتناقض اللي هو أنه بده ينسحب بده ينزل على الشارع يسقط حكومة هو موجود فيها. بس ليش؟ لأنه عم بيقلك أنه أنا بطلت عند القرار بقلب الحكومة، وإذا أنا انسحبت بنسحب لوحدي، وبالتالي لا تسقط المساقية اللي كانوا هن يتحججوا فيها، فهن خسرانين كل أوراقهم.
0: ما بينسحبوا مع وزراء حركة أمل؟
1: ما هذا اللي عم فسر لك أنه اليوم دولة الرئيس بري لم يعلن العودة أو تراجع عن قرار 2 أدار، ولا عم بيقدر حتى يقرب على القول بهيدا، بالرغم من كل العقوبات اللي عم بتكون يعني عم طال الحلقة الضيقة اللي حدوا للرئيس بري، بعده بموقفه. أنا بعتقد أنه اللي كانوا عم بيطالبوه فيه للرئيس بري أكبر مما هو بيقدر يعمله، بقى هو عم بحافظ على الشرعية وعلى الدولة، وعم بجرب يحافظ على خيوط تفاوضية معينة مع حزب الله، بس ما بعتقد أنه راضي أبدا على موقف الأخير لإسقاط الحكومة. وأنا هون بدي ذكر أنه قبل ما يصير وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، بالجولة اللي صارت كنا عم نسمع عن عملية محاصرة السراي، وعن عملية أنه بدون سقط الحكومة،
0: لغي زيارته رئيس الحكومة إلى أمريكا.
1: فكان بوقتها كان في محاولة معينة تم إسقاطها بالنار وبموقف من قيادة الجيش، وبوقتها مع الحكومة اللبنانية أنه ما في مظاهرات وما في أي ستئن على يعني بوسط بيروت. لكن من بعد هلأ رجعنا على كلام إسقاط الحكومة. هيدا الإسقاط الحكومة اليوم هو تهديد، واليوم شفنا كمان في تهديدات بأنه قد يكون هناك حوادث فردية، كتبها إبراهيم الأمين، هذه الحوادث الفردية قد تؤدي إلى حرب ما، وبالتالي عم بهددوا بعدم الاستقرار. كل هيدا التهديد تعرف أنه ورقته صارت كتير ضعيفة، ضعيفة بالداخل اللبناني، لأنه
0: مش من موقع قوي
1: أبدا
0: يعني،
1: لأنه لا عندهم أكترية بمجلس النواب، ولا عندهم سلس معطل بالحكومة، ولا بقى عندهم قدرة يقنعوا البيئة بأنه سلاحنا ومسيراتنا وقتالنا هو عم بيعيق تقدم الإسرائيلي.
0: بس قدر يعمل فوضى
1: امبارح كأن نتنياهو كلامه ملفت بأنه نحن تخطينا الليطانة، وبالتالي نحن مكملين، وللأسف عم تسقط بلدي ورا بلدي ولح يقربوا على جزين. هل قد الخطورة؟ بعده عم بيهدد بتخوين وبعدم استقرار. بعتقد انه صار كتير مقفلس حزب الله، ناطر هيك يعني فرصة، ما بقلك بركة بشتري
0: بس
1: وقت.
0: بس اذا حس حاله محشور، ما برأيك بيروح على فوضى، بيروح على مشاكل، على مواجهة؟ واكتر حدا مرشح فريق انه يتواجه هوية القوات اللبنانية.
1: القوات اللبنانية خيار الدولة، وبعتقد بما انه خيار الدولة يعني لح يكون هو مرشح عم يعني يتواجه مع الجيش اللبناني، لانه نحن ولا ممكن يكون في عنا اي خيار غير الدولة والشرعية. اذا الجيش اللبناني بده يشوف انه في اي تعدي او عمليات عدم استقرار عم بيقوم فيها حزب الله بتمدده معين، لانه موجود بكل المناطق هلا بفعل النزوح، فبالتالي بعتقد انه نحن رح يكون صرختنا للجيش اللبناني. وهون يعني بتكون كمان رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عندهم الخيار وعندهم القرار. وأنا بدي أقولك بالنهاية عم نشوف بلبيان للأسف إنه الخلافات اللي عم تصير والتوترات هي داخل البيئة
0: زي النازحين بين بعض،
1: وخلاف على أمور يمكن مادية وعلى مساعدات عينية. اليوم الوضع الاجتماعي للأسف للنازحين هو عم بيكون قنبلة موقوتة، وهيدا اللي ما عم ينظر لحزب الله إنه قديش بدهم بعد يسكتوا على كل ممارساته، قدي بعد بدهم يتحملوا. منه مضبوط أنه طائفة الشيعية هي بتحب تعيش بالخيم، ولا أنه طائفة الشيعية الكريمة هي منهم أصحاب أرض وقضية اللي هي لبنان، لا، بس غيبوا رهبوا، تم يعني الاستقواء عليهم بفعل السلاح وبفعل أنه ما عندكم خيارات، بتخسروا بيوتكم أرضكم شغلكم، عم بيهددون حتى بصوتهم، وبالتالي بدهم وقت يرجعوا يعلوا الصوت بوجه حزب الله. بس مش هو ما عم بياخد بعين الاعتبار انه هالاحتقان والشعور بالظلم والشعور باضطهاد، وبانه وكأنه صار في لبنانين، بانه لبنان بيحتفل ولبنان عم ينضرب، هيدا كله لح يخلي انه بيئته ما بقى ترجع تسكت عليه. بس قصة وقت وقصة انه هو ما عم بيراجع حساباته.
0: طيب حكيتي حضرتك عن صار في قناعة دولية عربية الى حد ما باغلبية لبنانية كمان، نزع سلاح حزب الله هو أولوية وأساس لأي حل. طيب كيف بده يصير هالشي؟ يعني هل برأيك فعلا في إرادة عند السلطة السياسية الحالية بنزع سلاح حزب الله؟
1: الإرادة موجودة، القرار التاريخي اتاخد بخمسة وسبعة آب ورجعنا باثنين أدار وبكله. في يقول معك أنه من اثنين أدار لليوم الدولة مغيبة بتنفيذ قراراتها. هيدي أكيد أنه اليوم ما عم نروح على أبعد، لأنه في كمان جيش لبناني عنده محاذير معينة، بيعتبر بأنه ما عنده كل القوة والقدرة والتجهيز تيقدر يكون هو عم بيقوم بهيدا الدور. في عمليات أنه كانت عملية أنه استيعاب حزب الله، بركي هو بيتراجع وبيساعد بتسليم سلاحه. بس بعتقد أنه اليوم الحرب عم تفرض مسار للأسف، يعني هن اختاروا بأنه نكملوا بأنه إسرائيل هي تكون عم تنزع هالسلاح بالقوة، لأنه ما بدهم يختاروا الطريق الأسهل واللي هو الانضواء تحت
0: بس الدولة. كمان كأنه الدولة، معليش بين هلالين، كأنه الدولة كمان متكلة على إسرائيل، يعني ما عم بتقوم بواجباتها. شفنا جنوب الليطاني انحكى أنه 80% 90% خالي من السلاح، واستبين أنه السلاح بعده موجود. هلأ في تفسير للجيش اللبناني، ويمكن أنه انحكى أيضا داخل المفاوضات العسكرية بحضور الأمريكي، ولكن يعني ما كأنه ما في جدية، ما في تردد من المواجهة. وإذا ما نحن عملنا شغلنا،
1: إذا بدنا نأخذها بهذه الطريقة منكون عم نضرب التفاوض. بالعكس، الدولة اللبنانية أخذت القرارات، اليوم التنفيذ هو رهن بانتهاء هذه الحرب، وبالتالي بوقف إطلاق النار وبأنه القول جديا، وهذا اللي عم بيصير بالمفاوضات. يعني اليوم الدولة اللبنانية وقتها لقيت أنه أنا مني قادر أروح أقول بأنه الأمر لي وأنا اللي بقرر بالميدان، لأنه لليوم بالميدان هن اللي عم بيعملوا هذه الحرب وعم يطلقوا مسيرات وست صواريخ وعم يحتفلوا بالنصر. اليوم الدولة اللبنانية لأنه لقيت أنه قراراتها ما عم تقدر تنفذهم، بده يكون في مواجهة داخلية كتير كبيرة، ولح تكون يعني تبعاتها والنتائج تبعها كمان مدمرة للبنان والبيئة اللبنانية، راحت بمسار آخر واللي هو التفاوض المباشر مع الإسرائيلي لأول مرة، حتى بالجانب العسكري والجيش اللبناني يقعد لأول مرة مع الإسرائيلي ويكون عم بيقله شو حاجاته حتى يستلم هو، تيصير في انسحاب إسرائيلي تيوقف إطلاق نار، وكيف بدها تصير الترتيبات الأمنية والعسكرية لحتى نقدر نحتوي هيدا الموضوع. بعتقد أنه هيدا المسار التفاوضي هو لح يبين بأنه هذا الخيار هو الأصح، لحتى نكون حمينا مين اللي بعدهم تحت سلطة يعني
0: رهبة الترهيب
1: حزب الله. فبالتالي لا، بعتقد الدولة اللبنانية قامت بالقرارات التاريخية وكبتهم بالمفاوضات. ايه يمكن نحن عم نلاقي انه التنفيذ بطيء، بس بالنهاية وقتها فيك عندك فريق لبناني للأسف مرتهن لإيران، هو عم يرفض لا المسار التفاوضي ولا المسار اللي عم يقدر حتى هو ينهي هذه الحرب، او انه يكون عم يقدر يقدم اي ورقة قوة. فبالتالي ما فيك تعمل شيء غير
0: بس هو ما رح يغير رأيه، يعني الحزب ما رح يبدل رأيه فشو الحل اذا بقي هو مصمم على عدم تسليم السلاح؟ امبارح شيخ ماطي حكي، استاذ ماطي حكي انه السلاح بالنسبه لنا هو روحنا، ومن سينزع هذا السلاح سننزع عنه أرواحه.
1: بتعرفي هدول خطابات صاروا هيك يعني بيترددوا وما بقى يخوفوا حدا، قالون الشيخ نعيم قاسم قبل وهلا هو عم بيرددون وعم بيجربوا يعني هيك يعملوا مثل خطاب شعبوي لبيئتهم، حتى عبيئتهم ما بقى عم بينضوي. بس انا بعتقد انه حتى نحن بطلنا بكلمة نزع سلاح حزب الله هو الاساس، يعني ما بقى في مثل مفاوضات على انه اذا بننزع ولا ما بننزعه، هي اليوم صرنا كلنا عم نحكي بي المرحلة ما بعد إصلاح حزب الله. هو للأسف عم بجرب يخلي الحديث كله متمحور على سلاحه، بس هي فعليا نحن صرنا عم نحكي بترتيبات أمنية وعسكرية. بيح شو قاعدين عم يحكوا عشر ساعات؟ عشر ساعات امبارح اجتماع عسكري ما كان سياسي، بس شو عم يحكوا؟
0: بس كمان
1: يعني معناتها حتى أحتقلك انه اكيد عم يحكوا بالمرحلة ما بعد إصلاح حزب الله، ما عم بيحكوا بمرحلة نزع سلاح حزب الله. هن عم يحكوا انه اليوم الاسرائيلي وصل على شقيف، عم يحكي انه هاي المنطقة كلها انا يا جيش لبناني بدي سلمك اياها. لانه كمان خلينا نركز انه مبارح كان ملفت حديث من الاسرائيلي عم بيقول فيه وتوجه فيه للبنانيين انه نحن ما عندنا مصلحة نبقى بلبنان ولا بدنا نبقى بلبنان. دونك نحن مبارح
0: بس بتصدقيه للاسرائيلي؟
1: انا ما بصدق حدا غير الدولة اللبنانية شو بتطلع. بس اليوم هالدولة اللبنانية اللي راحت تفاوض عسكريا وسياسيا شو عم تفاوض معه للاسرائيلي؟ عم يسألوا للجيش اللبناني انت اذا انا سلمتك المنطقة كلها من الحدود
0: مستعد تلتزم؟
1: مستعد انت؟ شو الترتيبات البدكية؟ شو التجهيزات البدكية؟ يعني نحن صرنا عم نحكي بمرحلة ما بعد حزب الله. هلأ حزب الله انه عم بيصير يتراجع، عم يتراجع على شمال الليطاني، بكرة على شمال الأول، بعد
0: بس
1: بكرة
0: بينحكى
1: على
0: أنه أي مواجهة مع الحزب في ضباط شيعة بالداخل رح يرفضوا، في انقسام داخل الجيش، الجيش منه مستعد يروح على مواجهة مع حزب الله، حرب أهلية كل هال.
1: أول شيء حرب أهلية ما بتصير، لأنه هي الحرب إذا بدها تصير بتصير بين الجيش وبين حزب الله. اثنين، الضباط بالمؤسسة العسكرية شافوا اليوم أنه في مسار غريب وجديد، واللي هو عقوبات على ضباط حاليين بقلب المؤسسة العسكرية وبجهاز
0: المتعاونين مع حزب الله.
1: فإذا هيدي الرسالة،
0: هاي شو الرسالة؟
1: هيدي الرسالة أول مرة بتصير بأنه عم بيقولوا له لقائد الجيش وعم بيقولوا للمؤسسة العسكرية ولقوى الأمن الداخلي ولوزير الدفاع ولوزير الداخلية بأنه اليوم لا يمكن بالمرحلة اللي بدها تجي نرجع نشوف أي أعذار بعدم تطبيق وضرب بيد من حديد ويعني السيطرة الكلية على الأراضي اللي بده يستلمها الجيش اللبناني. هي مثل جرس انذار بأنه هل المؤسسة العسكرية، وأنا بعتقد هي جاهزة أنه تستلم.
0: هيك قال لك قائد الجيش لما شفتيه؟
1: قائد الجيش بعتقد أنه عنده من الوطنية ما يكفي بأنه يكون عم بحافظ على السلم الأهلي، بس بذات الوقت يحمل أرض
0: منه بحي نفذ قرارات الحكومة، لأنه في فترة قيل بأنه هو قال
1: قرارات الحكومة
0: من القصة بس قرار سياسي أو قرار
1: قرارات الحكومة هي بتساعد للتنفيذ، لكن فعليا هو عليه أنه ينفذ. من هون عليه أنه يكون بهالمفاوضات عم بيشوف شو اللي بده إياه الجيش اللبناني، شو بيقدر هو يقوم فيه، شو بحاجة لدعم، أو أنه يرجع يطلع ويقول أنا ماني قادر أقوم بهالمهمة. ساعة أم نرجع تحت 1701 أو بغيرهم المطلوب مساعدة دولية، أو مثل ما كانوا عم يحكوا هلأ بطل عم ينحكى في لواء معين بالجيش اللبناني يتدرب ويكون هو عم بيسيطر. بس أنا يعني برفض التشكيك بالمؤسسة العسكرية ككل، لأنه يعني بالنهاية هي صمام الأمان، هي اللي نحن اتكلنا عليها، وهي اللي رح تكون بعتقد رح تسترجع استقلال لبنان وسيادته. لكن بدنا نعطي شوية وقت لأنه هالدولة العميقة الحقيقة اللي هي موجودة وين ما كان، بالأجهزة الأمنية، بالإدارات وبالوزارات، بدها وقت حتى نبلش نقدر نحن ننظف هالدولة.
0: ما هو الوقت قديش لصالحنا؟ يعني يقال بأنه الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس ترامب بكرة بيزهق، يعني أنه عاطي مجال هلأ للبنان، ولبنان أمامه نافذة حقيقية فعلا، وقد تكون الفرصة الأخيرة. إلى متى رح نضل نحن عم نربح وقت؟ وعذرا يعني ما شايفين إلا أنه نحن عم نربح وقت.
1: نحن ما عم نربح وقت، نحن عم نخسر وقت. هن حزب الله اللي عم يجربوا يربحوا وقت. بركة تغير ما بيصير بالإدارة الأمريكية مع إيران بالمفاوضات بتقدر تكون تترجم بانتصار سياسي معين أو تموضع سياسي معين. هيدا الوقت نحن عم نخسر وهن عم يربحوا. بعتقد هون ساعتها على الدولة اللبنانية وبشخص رئيس الجمهورية اللي هو عم بيقوم بهذا التفاوض بأنه نروح على خطوات عملية، إن كان بوقف إطلاق نار مع ترجمة عملية على المرحلة اللي جاية، وشو هي الترتيبات الأمنية العسكرية،
0: مثل شو خطوات
1: وما
0: عملية
1: يكون في خجل بقى. يعني اليوم بعضهم لليوم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بعضهم عندهم خجل أنه يواجهوا حزب الله تحديدا وبيئة الممانعة بلبنان، بأنه ايه نحن رايحين على نزع سلاح حزب الله، نحن رايحين على ترتيبات أمنية عسكرية مع الجانب الإسرائيلي، هيدا حقنا ونحن رح نكمل فيه، لأنه ثبت على مدى 30 سنة وعلى مدى كل الأوقات. إذا بدي أخذ بس تموز 2006-2023 وهلا كل الحروب اللي أنتوا خطوها مش إسرائيل خضتها، هن بلشوا فيها، هي سبب الدمار على لبنان. بس اليوم هيدا المرحلة هي آخر حرب، آخر حرب تكون تسمحوا لنا نحن بدنا نكون عم نحط الخارطة الطريق اللي هي كيف منخرج من هالحرب وكيف منوقف انه ما نرجع نعيد هذه الحرب. هيدا الفرق بين 2006 واليوم، انه بال2006 وقفنا هذه الحرب،
0: عملنا قرار 1701
1: بس بذات الليلة رجعوا حزب الله عملوا الانتشار ورجعوا بنوا كل ترسانتهم العسكرية وعملوا تحت أنظر المجتمع الدولي كله
0: واليونيفيل
1: 100%، رجعوا بنوا كل ترسانتهم العسكرية. اليوم هيدا الأمر اللي هو إسرائيل عم تقوله بس مسابق أنه الدولة اللبنانية قبل عم تقوله، ولأنه سقط نظام الأسد صار صوته أعلى عم بيكون بأنه لا عودة إلى 2006 إلى ليلة 1701. اليوم في مسار جديد هو بناء الدولة. كل من يعرقل هذا القيام نحن بدنا نحاربه. هون عنا الأساس، يعني ما بقى فينا نرجع لورا، ما بقى فينا اليوم يعملوا وقف إطلاق نار مثل ما هلأ عم يطلبوا حزب الله. وعلى فكرة أنا بدي أقولك، أنا بعتقد أنه حزب الله أكتر من مستميت لوقف إطلاق النار، وهيدا اللي محملوا إياه للإيراني ولرئيس الجمهورية ولقائد الجيش، أنه وقف إطلاق النار يكون أول شرط،
0: هاي الأولوية.
1: وشو بيقلك نايب حزب الله؟ بيقلك أنه وحتى دولة الرئيس بري أعلنا بس هون عن لسان حزب الله أنه نحن أنا ما بهمني شي تاني، أنا بهمني وقف إطلاق النار. من هونيك بنرجع عم نحكي،
0: بنرجع عم نحكي.
1: فإذا شو عم بيقلك؟ يعني اليوم نحن تعبانين، اليوم صحيح عنا مسيرات وعم نستعمل التكتيك وعم نضرب كم مركافة من هون اللي يمكن بدو يتخلوا عنه وصاروا الإسرائيلية قد ما بقى فرقانة معهم، كرمال شو؟ كرمال إنه بدو يوقف إطلاق نار ما بقى يقدر يكمل. كيف بدو يكمل؟ إذا بتشوفي بعض الأصوات اللي عم يسمحوا لها تطلع من البيئة الشيعية تعبانة كتير،
0: صحيح.
1: وعن جد يعني اجا العيد عليهم، كان اول شيء عيد الفطر وهلا عيد الاضحى، اجا باسوأ يعني طريقه. حتى الشعور بانه في كان حدا عم بقرا له مقال انه دفن، ما عم نقدر نعمل دفن لائق لاهالينا ولشهدائنا ولناسنا، هيدا امر موجع. كرمال شو نبقى بس ورقه بايد ايران؟
0: تتذكري احدى خطابات الشيخ نعيم قاسم، قال هيدا نوع من انواع المقاومة كمان،
1: انه نقدم اولادنا وناسنا وما نقدر ندفنهم وما نقدر نترحم عليهم بس لانه فدا ايران والخامنئي. إيه؟ يعني عن جد. والكلام انه اللي عم بيصير بانه في هجرة عم بتصير من الطائفة الشيعية الى العراق والى غير دول والى كمان عمان ومسقط وغيرهم، هل هذا هو اللي بدهم اياه؟ هل يعني اليوم الجنوب اللي عم بيكون خالي من كل الطائفة الشيعية الكريمة للأسف، هل هيدا هو المشهد اللي بدهم اياه؟ وانه الارتداد للداخل والقوة على غيرهم من المكونات والتخوين الناس من النواب للوزراء،
0: انه 10% فقط هن اللي عم بيقتلوا والباقي بالداخل كمان. هيدي
1: وشو بدهم يعملوا بالداخل؟ يعني انه يكونوا عم يتخانقوا مع بعضهم بالبيال، ولا يفرجونا انه يحملوا الرنجر بوجهه للرئيس نواف سلام، ولا يعملوا لهم كم هيك صوره مهينه ضد البطرك الماروني ولا ضد غيرهم؟ شو عم يعملوا عن جد؟ شو عم يعملوا؟ مين بعده عم يحترم او عم يسمع خطاب الشيخ نعيم قاسم؟ مين بعده عم ينتظر رأيهم لحزب الله؟ للأسف لك وين صرنا؟ كان قبل كان ينتظر انه شو بده يصير. اليوم مين بعده عم بيعبرهم بمواقفهم؟ ما عم بيشوفوا هن مين اللي عم ينطق باسمه لحزب الله؟ للأسف
0: حضرتك كأنك عطيتي احداثيات لإسرائيل لما حكيتي عن الأملاك الخاصة بقضاء جزيل اللي فيها سلاح

0: أول ما وصلت على النيابة بال 2022 بأيار 2022 حملت الملف اللي ما كان حدا من نواب جزين على مدى 15 سنة وقبل 30 سنة حملوه. نحن من سنة 2000 وقت انسحبت إسرائيل من الأراضي بجزين دغري استحلن حزب الله. حزب الله أخذ هالأراضي واللي هي بكل خطاباتي وبكل مقابلاتي جيت قلت إنه في قسم منها هي للرهبنة، كانت البسيلية ولا المارونية ولا غير، وفي أراضي لأشخاص من المنطقة القطراني وكفرحوني وكثير من الأراضي مدارية وغيرها، هو أشخاص وأملاك خاصة منعوا من أن الدخول هالأراضي من استثمارها من استصلاحها ومن حتى يعني بيعها، وبالتالي كان هيدا الملف هو الملف الأساسي. لا سبب من الأسباب هيدا كان الملف اللي بيوجع، لأنه التيار الوطني الحر من 2006 عمل تفاهم مرم خايل لل 2026 كان مضطر انتخابيا وتحالفاته انه يغض النظر يتركهم يتمددوا ويتوسعوا، وعم نشوف اليوم انه من بصلية لسنية للقطراني لدرية للقطراني لسجد لكفرحوني كلها سوا والريحان كل منطقة
1: مهددة
0: وعم تنقصف ليلية وعم يفضوا الضياع حتى نحن عنا وما في حدا عم يحكي بالموضوع. فإذا هن غضوا النظر على هيدا التمدد لأنه انتخابيا هن اللي بياخدوا أصواتهم. اثنين كنت عم بحكي فيه لأنه هيدا موضوع إذا بدك حقوق إنسان، هيدا حقه للواحد حافظه الدستور اللبناني، وعم بحكي من النظرة القانونية، وفي عند القرار 1701 اللي كمان بيحكي بهيدا الموضوع. فجأة تتغير كل هيدا السردية من بعد ما بال 2023 بيطلع وزير الدفاع الإسرائيلي وبيقول إنه وبيشير لصور جوية عن مطار عن مطار للمسيرات واللي هو بيقدر يوصل 20 كيلومتر، يعني بيقدر يضربه المطلة من المطرح هوني، عن معسكرات عن كل الأمور. ونحن بوقتها سألوني وقلت له نحن بنتوجه للدولة اللبنانية ونشوف هالدولة شو موقفها من كل هالمعطيات اللي بقيت ساكتة لليوم عن الموضوع كله سوا، واللي هو هيدا هو التهديد الفعلي لهالبلدات اللي اليوم عم تنقصف. بس للأسف بتحريفهم بأنه بدون يواجهوا أصابع الاتهام وبدون يخلوا يشوفوا، وهيدا نقطة كتير مهمة بالبسيشيك تبعهم للناس، عم بيجربوا يفسروا انه غادة ايوب لانه هي شخص تقدر توجهي اصابع الاتهام كونكري لها وتقولي هيدا المخلوقة هي اللي سببت لكم الدمار والضربات والغارات وغيرهم. ليه؟ لانه بدون يحرفوا الانظار عن انه لا انتوا اللي عملتوه بانفاقكم ومعسكراتكم وبتغلغلكم بين الناس وباخدكم الناس مثل يعني رهينة حتى تكونوا عم تتخبوا تحتهم، هن اللي وصلوكم لهون، صرنا عم نوجههم لغير عالم، مثل ما في ناس بالنبطية عم تتهدد لأنه حكيت بهذا الإطار، مثل الإعلامي والصحافي مروان الأمين، مثل ما بغير مناطق عم بيروحوا على الترهيب على الاختيال المعنوي
1: أو اجتزاء الكلام.
0: وعلى اجتزاء الكلام كرمال شو حتى يطلعوا من الحقيقة واللي هي بتوجع أنه أنتوا يا حزب الله هذا الخيار اللي أخذته بدل ما تبنوا لنفترض ملاجئ بنيتوا أنفاق، بدل ما تحموا الناس وتبنوا لهم بيوت بنيتوا لهم يعني بعتذر قول بنوا لهم مقابر
1: ومدافع. سعادة النائب، لكن كمان في يعني وجهة نظر عند الحزب والبعض اللي بيميلوا للحزب بأنه لو في موقف موحد بلبنان ما كان استقوى الإسرائيلي علينا.
0: اللي كان في موقف موحد وقت أعلنوا الحرب، هل هن راحوا سألوا وتوافق وطني مثل ما حتى بيحكوا وحدة وطنية سألوا قبل ما يعملوا حروبهم الإسناد الأولى والإسناد الثاني؟ طب ما هن كمان ما هن كانوا مسلفين غضب وظلم واضطهاد وشعور بالنقمة عليهم. وتلاحظي فرقت كتير بين أول إسناد والتاني. بأول إسناد كان في تعاطف من كل المكونات اللبنانية على أنه شو زنبون وحرام، وكان في من كل دول البرة ذات الشيء. بس اليوم ما تركوا لا هن ولا إيران، لا دولة خليجية من دون حروبهم ومن دون أنه ما تقصفهم إيران، ما تركوا ولا حدا اقتصاد كل الدول منهار، يعني حتى اللبنانيين المغتربين بدول الخليج صاروا منهم قادرين يكملوا تي حتى يساعدوا. هالنقمة، هالاضطهاد، هالشعور بأنه هالاستقواء على شريكهم بالداخل، كيف بدهم يطلبوا هلأ اليوم يكون أنه في وحدة تجاه حرب جاية بس على حزب الله؟ كرمال شو؟ كرمال إيران؟ كرمال إسناد مين؟ وتاني شيء، وقتها أعلنوا إسناد غزة، أنا كتير هيك بيلفت لي إنه الناس بتنسى دغري. قالوا إسناد غزة بوقتها وكانوا عم بيجربوا إنه يضربوا كم عمود
1: ضمن قواعد الاشتباك.
0: دخلك ليش ما ضربوا مسيرات وليش ما ساعدون بغزة قبل ما تكون غزة مدمرة اليوم؟ يعني كيف قادرين هني قنعوا العالم كله نحن هبينا إلى إسناد غزة بس ما ضربوا ولا صاروخ باليستي ولا مسيرات ولا اشتركوا حتى
1: نوعية الأسلحة اختلفت بالإسناد الثاني اللي
0: اختيال السيد حسن نصر الله واختيال القادة كلهم سوا اللي من بعدهم ما طلع ولا ضربة ملحوظة أو مهمة على إسرائيل. فجأة خامنئي خلى الدنيا كلها تتكسر وتتدمر. فإذا هون ما فيك تطلب وحدة وطنية على زراع إيراني في لبنان، ما فيك تطلب وحدة وطنية على مجموعة مسلحة ما بتعترف بالدولة، بتخون وزير الخارجية، بتستبيح كل القيادات، بتستبيح الأراضي كلها سوا، وعنده النقمة على بيروت، عنده النقمة على الأملاك الخاصة، عنده النقمة على كل لبناني بحب الحياة. هيدا شعور ما فيك تقولي بدنا وحدة وطنية، ما عم ببدلوك حتى بأنه نحن وياكم واحد. وهون ما عم بحكي وهيدا لازم دلنا نكررها، أنه حزب الله لا يختصر الطائفة الشيعية. إذا عم نحكي على حزب الله مش عم نحكي على الطائفة الشيعية، بس للأسف الطائفة الشيعية الكريبة بعدها لليوم ما عم تقدر تنتفض، ما عم
1: بس حاولتوا تمدولن اليد انتو كحزب قوات لبنانية اللي هو الحزب يمكن الأكثر تطرفا بهيدا الموضوع وأكثر وضوحا. خليني أقول، هل حاولتوا تمدوا اليد لا هالطائفة أو للحزب؟ لأنه يعني أنا استنادا إلى كلام النائب وليد جملاط، النائب السابق وليد جملاط، يعني يلي بيقول إنه ما نكون واقعيين، صار في هالقادة صاروا أكثر تطرفا بلبنان، وشبه رئيس الحزب دكتور سمير جعجع بموسى، يعني قاعد فوق على العالي.
0: لح ارجع لتشبيه وليد بيك، بس الفكره تاخذ اكزامبل جزين. اليوم جزين رئيس اتحاد بلديات جزين هو الدكتور بسام رومانوس، واللي هو القوات اللبنانيه وعلى راس السطح. اليوم اكثر نسبه نزوح موجوده بمنطقه جزين، كل الاحتضان موجود بمنطقه جزين، اكيد بالتكاتف مع كل رؤساء البلديات ورئيس بلديه جزين. لكن فعليا اليوم الارض اكيد نحن عنا كل القرار والإرادة بأنه نحتضن بعضنا البعض، بأنه نكون عم نخفف الألام والأثار هذه الحرب، بس بذات الوقت أكيد عنا عطول تخوف بأنه ما يكون حزب الله بده يتغلغل بيناتهم ويكون عم بسبب دمار لضيعنا، لأنه شفنا طالت أنان وطالت عدة مناطق بجسين من تحت رأس هذه الأمور. بالمقلب الثاني، اليوم الشق الإنساني عطول القوات اللبنانية هي بتفرقوا عن الأمور السياسية وموقفنا السياسي الواضح تجاه حزب الله وتجاه حتى حلفاء حزب الله بهيدي العملية. وليد باك اللي عم بيقوله أنا بالعكس لقيت فيه كتير إيجابية.
1: كيف؟
0: يعني اليوم حطلك بأنه اليوم في حزب الله وفي قوات لبنانية، ما في فرقاء آخرين، وما بقى في حل وسط. وقال لك
1: اعترف الزعامة المسيحية لسمير جعجع،
0: ايه، وإيش قال لك؟ أنه أنا حزب الله بطلت عم بحكي أنا وياه، أنا بطلت موجود معه وعم بتواصل معه من وقت ما تم اغتيال سيد حسن، وبالتالي أنا وين صرت؟ أنا صرت حتى الوسط ما تركولنا مجال نكون فيه. نحن اليوم في قوات لبنانية وفي حزب الله، هو فريقين، بس كمان عم يجي يقولها بطريقة غير مباشرة. في فريق عم بنادي بدولة وفي فريق عم بنادي بانه سلاحه فوق الدولة. وبعدين انه بعدين وقتها عم نشبه بموسى. اليوم ليه بدي اخدها على طول يعني السلبية والمقالات اللي عم تنكتب انه ليه ما عم برد دكتور سمير جعجع وليه شارل جبور ما عم برد وليه ما في حدا عم برد. انا بعتقد انه فيها من الـ الحكمة يمكن خلينا نقولها بانه بالعكس يعني عطى سمير جعجع عطى الموقع الصحيح بدون ما يكون قاصد يقولها بطريقة مباشرة. وهون خلينا نخدها بهيدا الإطار لانه كتير مهم نشوف
1: لانه موسى فتح البحر ليمرق شعبه.
0: يعني في خارطة الطريق ما بيقدر حدا يعمل الخلاص إلا عبر القوات اللبنانية اللي عم تناقض بالدولة. فأنا بعتقد لحنا خدها بهالطريقة ولأنه حتى على الأرض نحن ونواب كتير في عنا يعني نقاط مشتركة وقاعدة الحزب الاشتراكي هي قاعدة سيادية بامتياز. لو شو ما كان في عمليات يمكن بالقيادة حتى تقدر تحافظ على وجودها بالجبل لكن القاعدة هي سيادية بامتياز. شفناها ب14 أدار واليوم بعتقد أنه بعدها بذات الخطاب. هلأ في خوف معين ما تنسي أنه كمان عنده مهمة وليد بيك هي الحفاظ على الوجود الدرزي بالجبل وخصوصا أنه في وجود لنازحين كتير كبير بالشوف وبالتالي هيدا أمر بده شوية عملية
1: دراية.
0: لا لازم نشكره نحن أنا بعتقد وليد بيك حلو المقاربة إذا أخذناها بهذا الإطار.
1: بدي أسألك موضوع العفو وين صار شو عاد صار فيه شو رجع الدرج على الجرور شو
0: أول شيء قانون العفو اسمه قانون عفو فعليا هو تخفيض عقوبات خصوصا هو بلش بفئة المظلومين اللي هن الإسلاميين واللي عددهم 145 شخص وراح اسم عفو كبير بيشمل عدة فئات أخرى. لكن هيدا الملف هو ملف الإسلاميين اللي نحنا لازم نقول إنه في مطرح معين في مظلومية في نظام الأسد اللي كان مسيطر مع حزب الله على قرارات المحكمة العسكرية في مطرح كان كل شخص عم بيدافع أو يكون عم بيساند الثورة السورية بوقتها كان عم بينعمل إرهابي إذا مطول دقنه إذا عم بيحط إنشودة إذا كان هيك. وفي منهم يمكن مظبوط كانوا راحوا على أبعد واللي هي قتال الجيش واللي هو خط أحمر. لكن فعليا هيدا القانون ما بلش الحكي فيه ما تجهزت الأرضية فيه إلا نهار اللي الدولة اللبنانية عملت اتفاق مع الدولة السورية وبالتالي أرسلت 300 شخص إلى سوريا هن محكومين هن قتلوا الجيش وعليهم كعدت
1: أحكام سياسية
0: أحكام سموها سياسية. اليوم بالتالي في لبنانيين كمان في فئة عم تقول في عليها أحكام سياسية وفي يصلح ذات التوصيف عليها مثل ما هونيك عم بيقولوا راحوا عم بيكملوا محكوميتهم بسوريا هون عم يجوا يقولوا انه في أشخاص هن لازم يكونوا عم بيكملوا محكوميتهم ويتحاكموا بس من خارج السجون لأنه وقتها في أشخاص وهيدا الموضوع الأكبر في أشخاص موقوفين بقلب المحكمة التمييز العسكرية أو موجودين هن موقوفين وصار لهم 14 سنة لا القانون بيجي بيقول لك انه بيظهروا بتكملينهم بمحاكمتهم. هي هيدي فعليا يعني نحن كان فينا نكون بلا قانون عفو بس لو بتتسرع المحاكمات لو بتطبق المادة 108 لو نحن بنعطيهم على القليلة اشارات مثل ما هلا عم يطلع من المحكمة العسكرية اشارات واضحة بانه تغيرت القرارات اللي كانت معلبة وتجي على المحكمة العسكرية وشفنا انه في مسار جديد عم بيصير بالدولة ومشكور رئيس الجمهورية وقيادة الجيش اذا هن بدون يكملوا بانه نعطي تطمينات بهيدا المسار
1: بس
0: الجديد.
1: ليش انتقلت هيك صرخة الاهالي الاهالي شهداء الجيش
0: ما كانوا الاهالي
1: وحكيتي انه استخدام الرنجر
0: ما كانوا الاهالي. هي الفكرة انه قطاع الشباب بتيار الوطن الحر اختار على بعد أسبوع من ما أنه حطوا الرنجر براسه للبطرك الراعي، وطلع قرار مشرف من مدعي عام التمييز بيحكي عن أنه الرنجر هو استقواء وهو عملية مرفوضة بها العمل، وأدين اللي حطوا وهلأ رح يتحاكموا. نجي نحن نستعمل وجع وقضية حق لأهالي الشهداء من قبل طيار وطني حر، ونحطه تحدي أمام مجلس النواب، ونخون ونرهب النواب اللي رايحين على إقرار قانون لي شيل المظلومية، وبالتالي اللي عم ننادي فيه إنه يكون في محاكمات، لكن محاكمات بظروف
1: لأنه عادلة. لأنه فهم الموقف إنه أنتوا ضد الجيش، كل حدا مشي بقانون العفو صار إنه هو ضد الجيش ومسلم بشهادة أبناء الجيش.
0: هيدا طيار الوطن الحر لأنه ما بقى عنده شيء يقوم فيه أو حدا يحكيه أو يطلب رأيه فيه، ما عنده شيء غير صار أنه يجرب يلاقي له موقع ما، واللي هو راح ارتمى بحضن الجيش اللبناني مثل ما منشوف كل مرة من بعد ما كان سابب رئيس الجمهورية اللي كان قائد جيش اللبناني واللي خونه واللي قال عنه أكبر فاسد، راح ارتمى هنيك لحتى يلاقي لحاله موقع. بس أنا جيت قلت لهم، وأنا هون كان سؤال مشروع سألتهم، أنه ليه بدكن تروحوا على قضية حق تحوروها لتحريض سياسي بوجه فئة معينة؟ إذا بتشوف الفيديو اللي نعمل، الفيديو اللي نعمل أول وكله صورة للإسلاميين ولأحمد الأسير ولغيره، الشيخ أحمد الأسير، وبالتالي من بعدها حطوا هيدول الشباب اللي واقفين من تيار الوطن الحر شلحوا بوتاتهم وكملوا. هيدي المشهدية، ليه أنا عم روح على تحريض سياسي بقضية حق؟ نحن بنعرف انه الجيش اللبناني قدم شهداء وتضحيات ومنجلة، ونحن كقوات لبنانية كل سنة بنعمل قداس الشهداء تخليدا لذكرى الشهداء، لانه بنعرف شو يعني الشهداء وكيف اذا شهيد جيش لبناني، بس فعليا بنحط له صورته، بنحط له اسمه، بنعلق لهم اساميهم تنذكر الناس كل يوم عبر لبنان الحر ولا غيرهم مين سقط على مسبح هيدا الوطن، لانهم عندهم اسم وعندهم اهل وعندهم كرامة. انا برفض انه نحور قضية الجيش اللبناني لرنجر استعملوا حزب الله تحت يخوف، تحت يرهب، تحت يهدد الداخل اللبناني.
1: قديش بموقفك في حسابات انتخابية العلاقة بصيدا وأصوات صيدا؟
0: ما بحياتي اشتغلت انتخابات، بعدين سنتين عنا تم تمديد لمجلس النواب، ما حدا بيعرف لوين رايحين، إذا أنا بدي اترشح ولا لا، إذا رح يبقى لبنان على هيدا الشكل ولا لا، إذا رايحين على نظام انتخابي لا. بس أنا ما لح اسكت ولا نهار عن قضية حق. اليوم إذا حدا بيقول لك ما في مظلومية بقضية الإسلاميين بيكون عم بكذب، لأنه كان في فترة معينة كلنا منعرف شو كانت المحكمة العسكرية وقراراتها. إذا أنا ما بدي أوقف على قضية حق، أنا كأستاذة بالقانون ما بقدر اسمح لحدا يكون عم بيقول لي هيدا موقوف صار له 14 سنة. كل اللي عم نطالبه نحن يظهر ويتحاكم، يكمل محكوميته، يعني يرجعوا يكملوا له، هو إذا عم نحكي عن شيخ أحمد الأسير ولا عن غيره. فإذا المطالبة بتطبيق القانون والعدالة صارت هي بدها تتحول لو وكأنه نحن عم نساعد على ضرب الجيش وضرب المؤسسة، لا، العدالة بتحميهم. لأنه مين قال أنه مش لح يطلع القرار بيمكن أشغال شقة؟ مين قال أنه ما لا يطلع القرار بعدين بالمحكمة التمييز هو هيك؟ بس فعليا طيار الوطن الحر لأنه خسر كل مصداقيته، ما بقى عنده محل غير غادة أيوب. إذا بتشوفي يعني نزلوا من نائب رئيس الطيار لكل النواب لكل الإذاعات كلهم جندوا حالهم كرمال غادة أيوب.
1: شفت الحملة عليك،
0: وأنا ما جبت سيرتهم، بس تتعرفي أنه أنا سألت أنه مين اللي أوحالهم يستعملوا هيدي؟ وبتتذكري نهار اللي انقتل باليونيفل الإيرلندي قالوا الأهالي. نهار اللي اليوم بتوقفوا القوافل اليونيفل على الطرقات بيقولوا الأهالي. أنا قلت لهم عم تستعملوا سرديات وكلام حزب الله الأهالي والرنجر حتى تكونوا عم تعملوا تحريض سياسي، بينما هي المسألة بغير مطرح حق الجيش ودم الشهداء، هني أسماء منفتخر فيهم، بس ليش بس بدنا نحن نحكي بسامر حنا ونكون بالاسم منعرفه والباقيين ما بيطلعوا بيقولوا أسماءهم ويحطوا صورهم؟ أنا بشجع على هالأمر. وتاني شغلي هون صرنا بشي تاني، ممنوع حدا يرهب النواب والتشريع مين ما كان قضيته الحق، وإلا اليوم إذا أنت عم تروحي بأي تشريع، يعني إذا عم نشرع شيء ضد التراب بينزلوا بيوقفوا بيحطوا قدام مجلس النواب، وإذا عم نحكي ضد يعني القانون والمؤسسة والسلطة التشريعية، ما لازم يكون التعامل معه بهيدا الإطار. وأنا هون بناشد
1: هني عندهم نواب جوا بالجلسة، يعني فيهم هني يعبروا عن رأيهم داخل مجلس النواب عبر النواب،
0: ما هن مش عارفين حالهم شو بدهم يعملوا. هن اليوم يعني مثلا مثل قصة المبعدين او اللي لجأوا الى اسرائيل،
1: شو كان موقفهم بهذا الموضوع؟
0: هن اللي قدموا القانون بسنة 2011، هن اللي حطوا بنوده فقرة اولى وفقرة اثنين. وقت جينا هلا عم نقلهم يا ناس هيدا القانون صار له 15 سنة وما تطبق لانه ما طلعوا مراسيم تطبيقية، وهون ناس صار لهم 25 سنة باسرائيل وبالتالي او صاروا بغير مطارح، وبالتالي بمرور الزمن سقط الجرم عشوي. انه بدنا نحن نكون عم نشملهم، وقفوا اعترضوا ما قبلوا، صاروا حزب الله. اذا بتشوف المشهدية بقلب المجلس
1: صار الحزب متفهم،
0: حزب الله متفهم، وهن صاروا رافضين. هن يعني فقدوا كل مصداقيتهم، لانه هن النهار اللي قدموا هيدا القانون كانوا عم بيقدموه بس حتى يقولوا هيك يدغدغوا الشعور المسيحي بانه عم نسترجع حقوق المسيحيين، بس كانوا عارفين انه بالمراسيم التطبيقية ما لح يطبقوه، وتركوها هيك. مرق 5 وزراء عدل ما عملوا شيء بالتيار الوطني الحر، كان بدها قرار ومرسوم تطبيقي. اليوم وقتا نحن جينا كلنا عم نطالب فيه صاروا هن ضده. هول هيدا التيار الوطني الحر، انا ولا مرة كنت بحب فوت بسجال معهم واصلا ما برد عليهم، بس الفكرة انه عم بيسخفوا الامور وعم بيزغروا حالهم لدرجة انه عم بيفتشوا على موقع لقلهم. لا، الموقع مش هون بيصير. ما بيقدروا يغطوا على 15 سنة هن أزوا الدولة فيها، ساعدوا الدويلة، ساعدوا حزب الله، ساعدوا الدولة العميقة تتمدد بظل قيادة جيش هي كانت تابعة لإلهم، وبظل يعني وجود ميشيل عون كقائد جيش ومن بعدها كرئيس جمهورية، وبظل كل الوزراء اللي كان عندهم. هن خلوا هالمنظومة كلها تتمدد. فجأة اليوم غسلوا إيدهم من حزب الله وصاروا بدون نظروا على كل العالم. لا، أراضي جزين أنتوا اللي خليتوها تكون تحت إطار حزب الله، ولا واحد منكم طلع حكى فيه للموضوع أو حتى وقف التمدد اللي صار. لا، اليوم اللي عم بيصير من المظلومية كانت بعهدكم وكانت بأيامكم اللي صارت، ولا واحد منهم إجا حكى فيه لهيدا الموضوع. شهداء الجيش اليوم أول شيء نحن اللي لازم نعمله نحن نروح ندعم المؤسسة العسكرية ماديا كموازنة ونعطيهم عن جد حقوقهم، لأنه هيدا الشخص اللي واقف على الحاجز ولا اليوم عم تطلب منه يكون بجنوب، واللي عم يتعرض للقصف واللي عم بيروح منه شهداء كتير اليوم، هيدا على القليل تكوني عم تحصنيه هو وعائلته حتى يقوم عم يحميكي.
1: فيني أسأل آخر سؤال؟ يمكن الوقت انتهى، بس حبي أعرف لأنه جزين هيك عزيزة على قلبي، أنا كتير بحبها جزين، بدي أسأل كيف وضع يعني كيف الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بجزين بظل اللي عم بيصير، وحذرتي وقلتي رح يقربوا على جزين وإن شاء الله لا هيك سريعا.
0: هلا بيقولوا أنا عم بعطي
1: مقاومة أولاد جزين، مقاومة أولاد جزين صمودهم كمان كمان بدنا نحيي صمود دايما ما بننساهم، نرميش وعين إبل ودبل والقليعة وكل القرى المسيحية اللي بقيوا بأرضهم، وحتى قرى درزية وقرى سنية اللي بقيوا بالشريط الحدودي، وإن شاء الله بيبقوا صامدين لأنه صمودهم يعني صمود لبنان. جزين
0: جزين هي كبلدة وكقضاء بعتقد انه كمان هو عم بيجسد اليوم هو الوحدة اللبنانية بانه مستوعب كل النازحين بهيدا، بس بذات الوقت عنا بلدات عم تفضى، يعني بصليا ما حدا عم يجيب سيرتها ضيعة صغيرة بس فضيت لانه القصف عم بيكون كتير قريب لإلها، لانه نحنا في عنا مثل ضيع على تخوم اقليم التفاح، وبالتالي البلدات اللي عم تتعرض عم بيكون كتير قريب علينا. سنية زيت شيء بتطلعي على كفرحوني على المنطقة على القطرانة بتلفي على الريحان، هيدي المنطقة كلها معرضة اليوم، الوجع كتير كبير. الصمود هونيك كمان عم بيشابه انه الصمود بجنوب، لكن في فرق بانه هون خط الامداد بعده موجود. برج عيون والقليعة هلأ صاروا تقريبا منفصلين، عنا رميش ودبل وعين قبل كمان صاروا منفصلين. هاي دول الضياع انا بعتقد كانوا يسمونا مسيحيي الأطراف. نحن اليوم عم نكون نحن بالأساس بالمعادلة بأنه نحن رمز الصمود. بدي حييهم بكل الانتماءات، وخلينا نقول عن جد بكل الانتماءات، لأنه السنة والدروز والمسيحية وفي بعض الشيعة كمان عن جد عم بجسدوا هالشعور بأنه لبنان هو تاريخ وما في حدا يقدر يمحي. هيدي بدنا نحييهم، حتى أهل صور والحارة المسيحية الصامدة واللي مستقبلة كمان ناس تانيين موجودين عندهم، بدنا نحييهم. إن شاء الله وزير الخارجية يكون قدر كمان يحيد أثار صور،
1: عمل اتصالات دبلوماسية،
0: لأنه خطرة كتير. اليوم هيدا تاريخ ما بدنا يكون عم ينمحى، وإن شاء الله يعني نقدر نوصل هيك عن قريب تنكون عم نرجع نحتفل بعودة كل الجنوبيين إلى الجنوب،
1: إن شاء الله.
0: لأنه اليوم ما في أي عيد أو احتفال بيصير بلبنان إذا كان الجنوب موجود.
1: شكرا سعادة النائب غدا أيوب للبحث يصيلها، لأنه في كتير مواضيع ما لحقنا نحكي فيها، بنعمل حلقة تانية إذا الله راد. أنا بدي أشكرك، شكرا على حضورك على لبنان الحار، وبدي أشكر كل المستمعين والمشاهدين لمتابعة هذه الحلقة اللي كانت مميزة مع ضيفي مميزة أيضا. إلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة السبت المقبل إذا الله راد. مرسي إلي مسيحي.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما، الفصل الحادي عشر من الآية 25 إلى 36. يا إخوتي، لا أريد أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا حكماء في عيون أنفسكم، وهو أن التصلب أصاب قسما من بني إسرائيل إلى أن يؤمن الأمم بأكملهم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل كما هو مكتوب: من صهيون يأتي المنقذ ويرد الكفر عن يعقوب، وهذا هو عهدي معهم حين أزيل خطاياهم. فهم من جهة الإنجيل أعداء من أجلكم، أما من جهة اختيار الله فهم أحباء من أجل الآباء، لأن الله لا يتراجع أبدا عن مواهبه ودعوته. فكما عصيتم الله أنتم فيما مضى ورحمتم الآن من جراء عصيانهم، كذلك هم الآن عصوا الله من أجل رحمتكم لكي يرحموا الآن هم أيضا، لأن الله قد حبس جميع الناس في العصيان لكي يرحم الجميع. فيا لعمق غنى الله وحكمته ومعرفته، ما أبعد أحكامه عن الإدراك وطرقه عن الاستقصاء. فمن عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من أقرضه شيئا فيرده الله إليه، لأن كل شيء منه وبه وإليه له المجد إلى الدهور. آمين. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. أما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له برغم أنهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائلا: لقد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا إذن فتلمزوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى نهاية العالم. حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت نلتقي تنقدم لكم أحلى بونجور وأحلى كلمة وأحلى نغمة. أصدقائي، كل إنسان هو رسالة من الله. قد تأتيك صديق رسالته في كلمة واحدة تغير حياتك، أو قد تأتيك في ألم عميق يطهرك من الغرور، أو في حب يشعل روحك، أو في خيانة توقظ قلبك. صديقي، الناس مرايا تعكس لك حقيقتك ومعابر توصلك إلى ربك. فإذا عرفت ذلك فلن تكره أحدا، بل سترى في كل لقاء معنى، وفي كل جرح حكمة، وفي كل فقدان عناية.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، الأطفال ليسوا دواء لجراح القلب ولا مرهما لملء فراغ حياة غير مكتملة. الأطفال ليسوا مادة قابلة لتهدئة نقائصنا، بل هم مسؤولية مقدسة ورسالة تفوقنا جميعا. هم ليسوا ألعابا ولا ظلا لرغبات الوالدين ولا انعكاسا للأحلام التي لم تتحقق، بل هم وعد وأمانة موضوعة بين أيدينا.

برفقتكم دايما لبنان الحر. الوفاء لا يقال بل يرى، تخبرك المواقف من بقي ومن تظاهر، فالكلمات قد تخدع والأفعال لا تكذب. صديقي، أتدري أي عقوبات الله أشد؟ ليس المرض ولا الفقر ولا الفقدان، ولكن أن يتيسر لك الذنب وتتهيأ لك أسبابه وأن تفعله وأنت مرتاح البال وميت القلب.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، القلوب أوعية، بعضها ضيق لا يتسع إلا إلى نفسه، وبعضها واسع يضم الأرض والسماء. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر ماذا يسكن قلبك، حقد أم حب، خوف أم يقين؟ تأكد، فالله لا ينظر إلا إلى ما تحمله أوعيتك في الخفاء.

أصدقائي، الظلمة تختبر فيها القلوب، فكل ظلام يعلمنا قيمة الضوء، وكل نور يولد من قلب عرف كيف يصبر حتى الفجر. الليل سكون الأرواح وموعد الحنين والدعاء، والنهار بداية جديدة يحمل في نوره أملا وحياة. الليل والنهار يتعاقبان لنعرف أن لا ظلمة تدوم ولا النور يأتي بلا صبر وبلا انتظار.

وفي الختام أصدقائي، الوعود الزائفة سحب بلا أمطار. وهيك بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، بيترو أنا مذكركم بالنشرة الأولى الساعة 7:15، وطبعا بنتمنى لكم يوم مبارك.

في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، أعطيالك.

السابعة للربع صباح لبنان الحر. اجتماع البنتاغون مراوحة والانتظار لتطور 2 و3 حزيران والميدان إسرائيلي مشتعل. العملية البرية في لبنان مرحلة أعمق وأوسع، سيطرة على قلعة الشقيف وبنغفير، ما يوجعهم هي الضاحية. فوز باريس سان جيرمان يدخل باريس في شغب.

0: التفاصيل مع رولا فخري ورانيا غصيبة. الترقب على أشده والمخاوف متزايدة إن على المستوى الشعبي أو السياسي لما ستؤول إليه الأيام المقبلة مع ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان.
1: فقد دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير إلى تكثيف العمليات ضد حزب الله مشددا على ضرورة ضرب الضاحية الجنوبية، وقال من الحدود مع لبنان إن العمليات الحالية لا تكفي، بل إن الضاحية هي التي توجع الحزب ويجب أن تسوى أرضا.
0: وهذه التطورات وخصوصا ما قاله بن خفير أدت إلى حركة نزوح كثيفة من الضاحية.
1: إلى ذلك أشارت هآرتس إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل لم تبلغ الجيش الإسرائيلي مسبقا بأي اتفاق، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يخشى أن يضطر إلى الانسحاب من لبنان تحت النيران.
0: تزامنا أعلن الجيش الإسرائيلي دخول العملية البرية في لبنان مرحلة أعمق وأوسع تشمل نشاطا شمال نهر الليطاني في مناطق تعتبر شديدة الحساسية من الناحية العسكرية.
1: هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن سيطرة الجيش على قلعة لشقيف في لبنان، ونقلت وكالة كان عن مسؤول عسكري أن الجيش نصب ما لا يقل عن 5 جسور فوق نهر الليطاني وشق طرقات في مناطق وعرة كي يتمكن من العبور إلى الضفة الأخرى.
0: في الأثناء باتت القوات الإسرائيلية على بعد أمتار من النبطي المدينة، ويتواصل القصف المدفعي على محيط قلعة الشقيف، فيما تحدثت أخبار هذا الصباح عن السيطرة الكاملة على القلعة.
1: على محور آخر، تندلع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة دبين.
0: من ناحيته أعلن الحزب أنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوى إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم في اتجاه دبين، وقال الحزب أنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم في اتجاه الغندورية.
1: توازيا، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لبحث كيفية الرد على تصعيد حزب الله، ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش أعد خطة هجومية في عمق لبنان وبيروت في انتظار موافقة المستوى السياسي عليها، وأوصى ببقاء قواته في مناطقها في لبنان كشرط لأي اتفاق سياسي.
0: وفي سلسلة الغارات أمس وفجرا استهدفت قرى عدة في قضاء صور وفي النبطي.
1: في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تشديد التعليمات والقيود بالجبهة الداخلية على خلفية المواجهة مع حزب الله، ومن بين الإجراءات نقل المرضى في المستشفيات إلى طوابق تحت الأرض، وقف أنشطة التعليم، وأغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان.
0: في واشنطن عقد اجتماع تقييمي لبناني في السفارة اللبنانية بين السفير معوض وسفير سيمو كرم مع الوفد العسكري الذي شارك في المحادثات مع الجانب الإسرائيلي في حضور الوسيط الأمريكي.
1: وذكرت النهار أن الاجتماع تناول تفاصيل المفاوضات في الجولة العسكرية الأولى في البنتاغون، وذلك قبيل عودة الوفد العسكري إلى بيروت. وفي المعلومات أن من البنود التي تمت مناقشتها في البنتاغون آلية المراقبة، مراقبة وقف النار بعد التوصل إلى اتفاق، والبحث في المناطق التي سيستلمها الجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي.
0: كما أن مصادر مطلعة أفادت بأن محادثات أمنية عسكرية جديدة ستعقد في المرحلة المقبلة وسط تمسك أمريكي بها، على اعتبار أنها أساسية لإطلاق مسار حصر السلاح ولإدارته بما يسمح بتقدم أسرع في المفاوضات السياسية. فمن دون التوصل إلى هذا الهدف، أي تجريد حزب الله من سلاحه، المحادثات السياسية ستبقى تراوح مكانها.
1: وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض مطالبة بعثة الجيش اللبناني بالانسحاب ضمن جهود نزع سلاح حزب الله، وأضافت أن هدف العمليات الجارية في جنوب لبنان يتمثل في إزالة تهديد الصواريخ الموجهة نحو مستوطنات أصبع الجليل شمال نهر الليطاني، حيث تقع مناطق تعد مراكز ثقل مهمة لحزب الله ويستخدمها وحدة بدر.
0: القناة 15 الإسرائيلية أفادت بأن المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان لم تحقق أي تقدم وتواجه طريقا مسدودا، وتحدثت عن صفر تقدم تحقق.
1: رئيس الحكومة وفي كلمة إلى اللبنانيين أكد أن الحرب فرضت علينا وباتت كلفتها مرتفعة، مطالبا بالرجوع عن التفرد وتطرق إلى المفاوضات.
2: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى، بما يسمح بإعادة الإعمار، إعمار ما تهدم، وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.
0: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي تابع مسار المفاوضات في سلسلة لقاءات في واشنطن شملت مسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارات الخارجية والدفاع والخزانة، إلى المستشار الرئاسي مسعد بولس والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، وأجرى جبيلي اجتماعات أيضا في الكونغرس.
1: في المواقف قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن طهران تقف مع الدولة والمقاومة في لبنان وأن إسرائيل تريد مواصلة حربها.
0: اعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن حزب الله لا يملك أفقا إلا الانتحار، وعبر برنامج بلا رحمة من لبنان الحر تطرقت إلى كلام النائب السابق وليد جملاط عن رئيس القوات.
3: أولوية الأولويات نزع سلاح حزب الله والذهاب إلى هدنة، إلى ترتيب أمني عسكري معين ببداية الأمر، أكيد بنهايته بيوصل إلى سلام. حزب الله اليوم معتبر أنه التهجم والتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو مسار ليقدر يشتري وقت ليسمح لإيران أنه ترجع تعيد ترتيب أموره، وبعده عم يقنع بيته. هون الخطورة بأنه بكرة وقت إيران بتفاوض هي وأمريكا وبيوصلوا إلى مفاوضات، لح يرجع ينشال العقوبات عن إيران ولح يرجع البحبوحة. وليد بيك اللي عم بيقوله أنا بالعكس فيه كتير إيجابية، يعني اليوم حطلك بأنه اليوم في حزب الله وفي قوات لبنانية، ما في فرقاء آخرين. إنه بعدين وقتا عم نشبه بموسى، اليوم ليه بدي أخدع عطول بالسلبية والمقالات اللي عم تنكتب إنه ليه ما عم برد دكتور سمير جعجع وليه شارل جبور ما عم برد وليه ما في حدا عم برد فيها من الحكمة. يمكن خلينا نقولها، يعني عطى سمير جعجع عطى الموقع الصحيح بدون ما يكون قاصد يقولها بطريقة مباشرة،
4: لأنه موسى فتح البحر ليمرق شعبه.
3: يعني في خارطة الطريق ما بيقدر حدا يعمل الخلاص إلا عبر القوات اللبنانية اللي عم تنقد بالدولة.
1: نائب حزب الله علي فياض اعتبر أن المفاوض الذي لا يملك عوامل قوة يفاوض على انهزامه واستسلامه ورضوخه لشروط العدو، معلنا أن السلطة تبدو ترشاء على حد قوله.
5: تصوروا مثلا أمام أولئك الذين يدعوننا إلى إلقاء السلاح أن يكون هذا العدو ممعنا في حالة القتل والتدمير والتوغل في أرضنا وتدمير القرى وارتكاب المجازر وصولا إلى بيروت، وأن تقوم هذه المقاومة وتسلم سكاحها. أي منطق هو هذا المنطق؟ وأن في دولة بالعالم، سلطة بالعالم، ترضى بأن يتعرض شعبها لهذا المستوى من الدمار والقتل وحرب الإباد دون حدود ودون قواعد، وتكون ردة فعل على هذا القدر من البرودة وعدم الاكتراث والذهاب إلى التفاوض وكأن يعني لا شيء يحصل أو أن شيء عادي. مواقف السلطة هي أقرب لأن تكون رفع عتب فقط لإصدار موقف شكلي.
0: إقليميا وبحسب التلفزيون الإيراني فأن مذكرة التفاهم غير الرسمية مع واشنطن تنص على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد القول إنه لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل الشروط.
0: في الرياضة، وبعدما توج باريس سان جيرمان بلقب بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال بضربات الجزاء، شهدت باريس أعمال شغب ألقي خلالها القبض على أكثر من 12 شخصاً.

قراءة ثانية للعناوين. اجتماع البنتاغون مراوحة والانتظار لتطور 2 و3 حزيران والميدان إسرائيلي مشتعل. البرية في لبنان مرحلة أعمق وأوسع، سيطرة على قلعة شقيف وبن غفير ما يجيعهم هي الضاحية. فوز باريس سان جيرمان يدخل باريس في شغب. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل جوزيف كريم، إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر مع درجة حرارة ضمن معدلات الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة من تركيا، ودرجات الحرارة بتتراجع تدريجيا اعتبارا من نهار التنين، ومن المتوقع أنه ترتفع درجة الحرارة نهار الخميس المقبل مع أجواء مستقرة ودافئة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: تشهد مختلف المحاور هدوءا وحركة سير طبيعية إلى خفيفة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: إن الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الولد مش مجبور يخبر أهله كل شيء، وبنفس الوقت في قصص لازم الأهل يعرفوا فيها، لأن بالنهاية حيحسوا والعلاقة معهم حتتأثر. إذا سألوك وعارف إنه الحقيقة حتزعجهم، خبرهم إنه جوابك ما حيعجبهم، بس حابب تكون صريح معهم. قلن كمان قدي أنت ما بتحب تحكي قدامهم الأشياء يلي هن ما بيتقبلوها، إذا قادرين ما يعملوا ردة فعل. لما تغير أفكارك وتصير تعرف إنه أهلك مش ما بدهم يتقبلوا، ما بيقدروا يتقبلوا، حيكون صار عندك قدرة على التعاطف أكتر معهم، وحتتغير العلاقة. شو ما كانت أسباب الأهل، ما بيقدروا يتقبلوا كل شيء لأن معتقداتهم غير عنك. لازم تعطيهم وقت لحتى يتعودوا على أفكار جديدة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. لبنان الحر أكثر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر
0: مع إطلالة أسبوع أو يوم جديد بيطل علينا. نحن منحييكم ومنبلش فورا مع برج الحمل. عزيزي الحمل، رح يكون عندك إنجاز مهني مهم، وعندك رحلة أو ظهرة مع الحبيب، وتجمع ممتع مع الأصدقاء. برج الثور كمان اليوم رح يحمل لك بشائر مالية، وقت مميز رح تقضيه مع شريكك، واحتفال اجتماعي رح يسليك. برج الجوزة، فكرة لمشروع جانبي بتستحق انك تتبعها، جاذبيتك العاطفية بأوجها وحياتك الاجتماعية بقمتها. برج السرطان، راحة وتجديد طاقة للأسبوع اللي جاي، خروج رومانسي بسيط ولكنه مؤثر، وتجمع دافي مع الناس يلي بتحبهم. برج الأسد، يوم لجني ثمار أعمالك كتير مميز، الأضواء عليك ومع القلوب عم بتضوي، مناسبة اجتماعية بتبين لك الكاريزما تبعك. برج العذراء، راجع أهدافك للأسبوع اللي جاي واستمتع بلحظة هادية مع الشريك، تقدير مستحق من المحيطين فيك. برج الميزان، ختام أسبوع منسجم ومريح، جلسة حميمة حلوة، وقت ممتع مع دائرتك الاجتماعية. برج العقرب، قرار مالي كنت متردد فيه بصير واضح، مشاعر حارة ومكثفة بشكل إيجابي، اعتراف بقيمتك من دائرتك المقربة. برج القوس، أفكار كتير حلوة رح تشكل لك تجديد بحياتك، مغامرة رومانسية بتنعش علاقتك، ونشاط جماعي ترفيهي. برج الجدي، مكافأة على جهود الأسبوع اللي جاي، أجمل لحظات الأسبوع العاطفية رح تعيشها اليوم، وانفتاح اجتماعي نادر لكنه ممتع. برج الدلو، فكرة ثورية لحتى تشكل بذهنك أفكار جديدة، علاقتك بتنتقل لمستوى أعمق، ولقاء ملهم مع شخص مميز. وأخيرا مع برج الحوت، إبداعك مصدر خير بالأفق، يوم مشحون بمشاعر حلوة ومشاركة روحية عميقة مع الأصدقاء. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

المسيرة هذا الشهر، معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، اعطيالك.

الثامنة إلا الربع في لبنان الحر. الصباح لبنان الحر. بن غفير: ما يوجعهم هي الضاحية ويجب أن تسوى أرضا. هيئة البث تعلن سيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف. بعد اجتماع البنتاغون انتظار 2 و3 حزيران.

0: كارفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبة. إسرائيل تصعد برا ومواقف وتحركات. فبعد إعلانها توسيع العملية البرية، تحدثت هيئة البث اليوم عن سيطرة على قلعة شقيف، فيما لفت تهديد مباشر للضاحية الجنوبية لبيروت.
2: فقد دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى تكثيف العملية ضد حزب الله، مشددا على ضرورة ضرب الضاحية الجنوبية. وقال من الحدود مع لبنان: إن العمليات الحالية لا تكفي، بل إن الضاحية هي التي توجع الحزب ويجب أن تسوى أرضا. وهذا أدى إلى حركة نزوح كثيفة من الضاحية.
1: تزامنا أعلن الجيش الإسرائيلي دخول عملياته البرية في لبنان مرحلة أعمق وأوسع، تشمل نشاطا شمال نهر الليطاني في مناطق تعتبر شديدة الحساسية من الناحية العسكرية. وفيما تحدثت هيئة البث عن سيطرة الجيش على قلعة شقيف، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات في جنوب لبنان تتوسع لمناطق إضافية، وأن قواته في محيط النبطي إحدى مراكز القوة العسكرية الرئيسية لحزب الله، وهي مستعدة لتوسيع الهجوم وفق الحاجة.
2: ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إنذار مبكر تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه بلدات في شمال إسرائيل.
1: على محور آخر، تندلع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في دبين، وقد سجل قصف مدفعي إسرائيلي على كفر رمان ومنطقة كفر جوز في قضاء النبطي.
2: وفي وقت أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وجرحى 4 في معارك جنوب لبنان، أشارت هيئة البث إلى ارتفاع عدد القتلى بمسيرات حزب الله إلى 9 قتلى، هم 8 جنود ومدني واحد.
1: في المقابل، أعلن حزب الله أنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم في اتجاه دبين، وقال أنه نصب مكمنا لقوة حاولت التقدم في اتجاه الغندوري.
2: توازيا، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لبحث كيفية الرد على تصعيد حزب الله. ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش أعد خطة هجومية في عمق لبنان وبيروت في انتظار موافقة المستوى السياسي عليها، وأوصى ببقاء قواته في مناطقها في لبنان كشرط لأي اتفاق سياسي.
1: إلى ذلك، أشارت أرتس إلى أن القيادة السياسية لم تبلغ الجيش الإسرائيلي مسبقا بأي اتفاق، لافتة إلى أن الجيش يخشى أن يضطر إلى الانسحاب من لبنان تحت النيران.
2: في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تشديد التعليمات والقيود بالجبهة الداخلية على خلفية المواجهة مع حزب الله، ومن بين الإجراءات نقل المرضى في المستشفيات إلى طوابق تحت الأرض، وقف أنشطة التعليم، وإغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان.
1: في واشنطن، عقد اجتماع تقييمي لبناني في السفارة اللبنانية بين السفيرة ندى معوض والسفير سيمو كرم مع الوفد العسكري الذي شارك في المحادثات الأمنية إلى الجانب الإسرائيلي في حضور الوسيط الأمريكي. وذكرت النهار أن الاجتماع تناول تفاصيل المفاوضات في الجولة العسكرية الأولى في البنتاغون قبيل عودة الوفد العسكري إلى بيروت. وفي المعلومات أنه من البنود التي نوقشت آلية مراقبة وقف النار بعد التوصل إلى اتفاق، والبحث في المناطق التي سيشملها أو سيتسلمها الجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي.
2: كما أن مصادر مطلعة أفادت بأن محادثات أمنية جديدة ستعقد في المرحلة المقبلة وسط تمسك أمريكي بها، على اعتبار أنها أساسية لإطلاق مسار حصر السلاح وإدارته بما يسمح بتقدم أسرع. فمن دون الوصول إلى هذا الهدف، أي تجريد حزب الله من سلاحه، المحادثات السياسية ستبقى تراوح مكانها.
1: وذكرت هيئة البث أن تل أبيب ترفض مطالبة بعثة الجيش اللبناني بالانسحاب ضمن جهود نزع سلاح حزب الله.
2: القناة 15 الإسرائيلية أفادت بأن المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان لم تحقق أي تقدم وتواجه طريقا مسدودا، وتحدثت عن صفر تقدم تحقق.
1: رئيس الحكومة نواف سلام وفي كلمة إلى اللبنانيين أكد أن الحرب فرضت علينا وباتت كلفتها مرتفعة، مطالبا بالرجوع عن التفرد، وتطرق إلى المفاوضات.
3: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا، فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة الإعمار، إعمار ما تهدم، وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.
2: اعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن حزب الله لا يملك أفقا إلا الانتحار إذا استمر بالتلازم مع المسار الإيراني. وعبر برنامج بلا رحمة من لبنان الحر، تطرقت أيوب إلى كلام النائب السابق وليد جنبلاط عن رئيس القوات.
4: أولوية الأولويات نزع سلاح حزب الله والذهاب إلى هدنة، إلى ترتيب أمني عسكري معين ببداية الأمر، أكيد بنهايته بيوصل إلى سلام. حزب الله اليوم معتبر أنه التهجم والتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو مسار ليقدر يشتري وقت ليسمح لإيران أنه ترجع تعيد ترتيب أموره، وبعده عم يقنع بيته. هون الخطورة بأنه بكرة وقت إيران بتفاوض هي وأمريكا وبيوصلوا إلى مفاوضات، لح يرجع ينشال العقوبات عن إيران ولح يرجع البحبوحة. وليد باكر اللي عم بيقوله أنا بالعكس فيه كتير إيجابية، يعني اليوم حطلك بأنه اليوم في حزب الله وفي قوات لبنانية، ما في فرقاء آخرين. إنه بعدين وقتا عم نشبه بموسى، اليوم ليه بدي أخدع عطول بالسلبية والمقالات اللي عم تنكتب إنه ليه ما عم برد دكتور سمير جعجع، وليه شارل جبور ما عم برد، وليه ما في حدا عم برد. فيها من الحكمة يمكن خلينا نقولها، يعني عطى سمير جعجع عطى الموقع الصحيح بدون ما يكون قاصد يقولها بطريقة مباشرة،
5: لأنه موسى فتح البحر ليمرق شعبه.
4: يعني في خارطة الطريق ما بيقدر حدا يعمل الخلاص إلا عبر القوات اللبنانية اللي عم تناقض بالدولة.
1: نائب حزب الله علي فياض اعتبر أن المفاوض الذي لا يملك عوامل قوة يفاوض على انهزامه واستسلامه ورضوخه لشروط العدو، معلنا أن السلطة تبدو ترشى على حد قوله.
6: تصوروا مثلا أمام أولئك الذين يدعوننا إلى إلقاء السلاح أن يكون هذا العدو ممعنا في حالة القتل والتدمير والتوغل في أرضنا وتدمير القرى وارتكاب المجازر وصولا إلى بيروت، وأن تقوم هذه المقاومة وتسلم سكاحها. أي منطق هو هذا المنطق؟ وأن في دولة بالعالم، سلطة بالعالم، ترضى بأن يتعرض شعبها لهذا المستوى من الدمار والقتل وحرب الإباد دون حدود ودون قواعد، وتكون ردة فعلها على هذا القدر من البرودة وعدم الاكتراث والذهاب إلى التفاوض وكأن يعني لا شيء يحصل أو أن شيء عادي؟ مواقف السلطة هي أقرب لأن تكون رفع عتب فقط لإصدار موقف شكلي.
2: في الأخبار الدولية، كشف اليوم مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين بشأن توقيع اتفاق بين إيران و الولايات المتحدة، بحسب ما نقل موقع أكسوس. وأوضح المسؤول أن هذا الطلب أطلق جولة جديدة من الأخذ والرد بين الجانبين قد تستمر عدة أيام.
1: وبحسب المصدرين، التعديلات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وبمزيد من التفاصيل حول كيفية حصول الولايات المتحدة على مواد اليورانيوم عالي التخصيب وتوقيت ذلك. فيما أوضح المصدر الثاني أن ترامب يسعى أيضا لتعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز.
2: إلى ذلك، قال المسؤول الأمريكي إن ترامب أبلغ بأن الأمر قد يستغرق نحو 3 أيام قبل أن يرد الإيرانيون، لا سيما وأنهم لا يستخدمون البريد الإلكتروني.
1: في الرياضة، بعدما توج باريس سان جيرمان بلقب بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال بضربات الجزاء، شهدت باريس أعمال شغب ليلا ألقي خلالها القبض على أكثر من 12 شخصا. كان في النشرة بن غفير: ما يوجعهم هي الضاحية ويجب أن تسوى أرضا. هيئة البث تعلن السيطرة على قلعة الشقيف. بعد اجتماع البنتاغون انتظار للثاني والثالث من حزيران. شكرا لإصغائكم، والشكر لجوزيف كريم.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس بلبنان ربيعي مستقر مع درجة حرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة من تركيا، وبتتراجع درجة الحرارة تدريجيا اعتبارا من نهار التنين، ومن المتوقع انه ترتفع درجة الحرارة اعتبارا من الخميس مع اجواء مستقرة ودافية.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت. وسجلت غرفة التحكم 16 حادث، 22 جريح وقتيل ب 24 ساعة مضت.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: برجاك اليوم
1: على لبنان الحر
0: مع إطلالة أسبوع أو يوم جديد بيطل علينا. نحن منحييكم ومنبلش فورا مع برج الحمل. عزيزي الحمل، رح يكون عندك إنجاز مهني مهم، وعندك رحلة أو ظهرة مع الحبيب، وتجمع ممتع مع الأصدقاء. برج الثور كمان اليوم رح يحمل لك بشائر مالية، وقت مميز رح تقضيه مع شريكك، واحتفال اجتماعي رح يسليك. برج الجوزة، فكرة لمشروع جانبي بتستحق انك تتبعها، جاذبيتك العاطفية بأوجها وحياتك الاجتماعية بقمتها. برج السرطان، راحة وتجديد طاقة للأسبوع اللي جاي، خروج رومانسي بسيط ولكنه مؤثر، وتجمع دافي مع الناس يلي بتحبهم. برج الأسد، يوم لجني ثمار أعمالك كتير مميز، الأضواء عليك ومع القلوب عم بتضوي، مناسبة اجتماعية بتبين لك الكاريزما تبعك. برج العذراء، راجع أهدافك للأسبوع اللي جاي واستمتع بلحظة هادية مع الشريك، تقدير مستحق من المحيطين فيك. برج الميزان، ختام أسبوع منسجم ومريح، جلسة حميمة حلوة، وقت ممتع مع دائرتك الاجتماعية. برج العقرب، قرار مالي كنت متردد فيه بيصير واضح، مشاعر حارة ومكثفة بشكل إيجابي، اعتراف بقيمتك من دائرتك المقربة. برج القوس، أفكار كتير حلوة رح تشكل لك تجديد بحياتك، مغامرة رومانسية بتنعش علاقتك، ونشاط جماعي ترفيهي. برج الجدي، مكافأة على جهود الأسبوع اللي جاي، أجمل لحظات الأسبوع العاطفية رح تعيشها اليوم، وانفتاح اجتماعي نادر لكنه ممتع. برج الدلو، فكرة ثورية لحتى تشكل بذهنك أفكار جديدة، علاقتك بتنتقل لمستوى أعمق، ولقاء ملهم مع شخص مميز. وأخيرا مع برج الحوت، إبداعك مصدر خير بالأفق، يوم مشحون بمشاعر حلوة ومشاركة روحية عميقة مع الأصدقاء. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
2: كريدو، مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو، كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
3: نهار مبارك منتمنيه لكل المستمعين. شوية مثل ما سمعنا، يمكن شوية كلام بحق للرب ممكن يفعل كتير، ممكن يأسس لكلام أكتر، لكلام أكبر، ولنهج وصولا لحقيقة مطلقة، حقيقة قيامة يسوع المسيح. وهيدي الحقيقة مش كلنا منعرفها، لأنه هي حقيقة ثابتة ورسخة، بس بدك تقوى فيها، بدك تفوت عليها، بدك تحسها، بدك تعيشها، لتعرف أنه المسيح قام من بين الأموات تيخلصك يا هالإنسان، تيمحي كل هالأسود اللي بقلبك، تما تعود هالإنسان القديم. إنسان جديد هو إنسان يسوع المسيح، إنسان القيامة بقلب كل واحد منا إن شاء الله. التحية بداية للمخرج إلي مسيحي، أنا بدي أشكر طبعا الوقت اللي عم بخصصه لإلنا بهالمسيرة الطويلة ببرنامج كريدو وبغير برامج طبعا، ولكن يمكن وجوده معنا بهالبرنامج كمان فعل رجاء. يمكن حضرته عم بيقوم بهالواجب بمؤسسات إعلامية دينية ملتزمة، ولكن وجوده معنا عم بيساعد أكتر وأكتر لنوصل كلمة يسوع. بداية الترحيب الكبير بالخوري يوسف مبارك، الخور يوسف مبارك من النيابة البطريركية المارونية صربا. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
4: يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بالجميع. خلينا يكون.
3: وإذا بتسمح لي يمكن عم نلتقى ببعضنا بكريدو ولكن عم بتغيب عنا الزميلة رانيا غصيبي، وإن شاء الله بالمرحلة اللي جاية أكيد نرجع نسمعها ومنشوفها. تحياتنا لألا. بلقائنا اليوم أبونا في عنوانين مرقوا بس مش من زمان، وهودي لفت لي نظري شغلي انه الخوري بالكنيسة بيقول انه عيد الصعود وعيد كتير مهم بالكنيسة، ولكن منه عيد ابطالي لا الكنيسة بتعطله ولا عن ولا الدولة اللي انت بتنتمي لها طبعا، يعني لانه منه دولة دينية بتحترم القديم وبتركز على اللي يمكن الاعياد الكبيرة. اذا هالقد عيد الصعود مهم، ليش ما عم نعطي أهميته أكتر وأكتر لحتى يفعل فينا أكتر؟ والعنصرة اللي من كم يوم يعني عن جد بعض مواقف بالكنيسة لازم نفهمها أكتر. أبونا رح أترك الكلام لألك أنه واسطك تدخل مباشرة لجوة.
4: بداية المسيح قام حقا قام، ما بين القيامة والعنصرة بيقطع نسميه خميس الصعود. ليش خميس الصعود؟ لأنه دايما هو 40 يوم من بعد القيامة.
3: صح.
4: بطيلة هالأربعين يوم كان يسوع عم يظهر للرسل وللتلاميذ أكثر من مرة ليأكد حقيقة قيامته، ليشجعهم، ليقويهم. وبعد 40 يوم بيتم الصعود، وهالشي تأكيد لاستمرارية القيامة. وهلأ منشوف كيف، لأنه بقول لهم خير لكم أن أمضي ليقدر يوصلنا نعمة الروح القدس اللي وصلت للرسل بعد 50 يوم. إيه؟ ويلي هي عيد العنصرة. وهلأ منشوف شو هو عيد العنصرة، ومن هون بيصير فيها الاستمرارية للقيامة. نقطة تانية، حدث القيامة ليس حدثا تاريخي عابر. القيامة هو مش حدث في مثل هذا اليوم ووقفة الخبرية هون. القيامة هي ظاهرة مستمرة لأنه هي حياة وهي حقيقة. فإيماننا بيسوع المسيح القائم من الموت هي استمرارية دائمة بحياة البشرية. صحيح تم الآلام وتم الموت وتمت القيامة تاريخيا مرة واحدة، ولكن هي ظاهرة مستمرة. وإلا يسوع المسيح بيكون مجرد فكرة، بيكون مجرد زعيم تاريخي مثل كل اللي قطعوا بالتاريخ.
3: ظاهرة مستمرة إذا فيك تبسط ليها شوي.
4: يعني هلا هالظاهرة المستمرة يعني هي حقيقة أكتر من ظاهرة، هي حقيقة. يسوع هو القيوم وليس القائم فقط، هو الذي لا يموت، هو أمس واليوم وإلى الأبد مثل ما تقول الرسالة للعبرانيين. إذن هذا اليسوع القائم من الموت يلي هو بإيماننا انطلاقا من تأكيد مجمع الخلقدوني أننا نؤمن شرقا وغربا بأنه يسوع المسيح هو إله حق وإنسان حق، هالطبيعتين بشخص واحد. هذا يسوع المسيح الناصر يلي له تاريخ وبصم التاريخ بحضوره وبتجسده، هيدا هو حي وباق معنا، وهو اللي قال أنا باق معكم إلى منتهى الدهر.
3: صحيح.
4: ولكن كيف إذا منه موجود؟ منه موجود ظاهريا بالمحسوس،
3: والسعي بالإنسان الضعف الإنساني بده يلمس
4: 100%. مشان هيك بيقول له لطوما وقت القيامة طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يعني لحقتنا الطوبة، لحقتنا التهنئة، لحقتنا هالنيالون
3: لأنه عارفك.
4: لحقتنا نحن واللي بدون يجوا من بعد منا وإلى دهر الداهرين، نيال اللي بيآمن من دون ما يشوف. لاي لأنه هذا الإيمان مبني على الرجاء، والرجاء لا يخيب ولا يخيب. ففي فرق كتير كبير. إذا بدي أقول كلمة رجاء ليست بمعنى كلمة أمل، لأنه الأمل هي على المستوى البشري أرض أرض، والأمل كد يخيب، خاب أملي بهؤلاء الأشخاص أو بهذا الظرف اللي قطعت فيه أو. أما الرجاء مهما تأخر جاي، الله يطول عمر فيروز، غنتها انطلاقا من بعد إيماني عميق أنه هذا الرجاء هو يسوع، يلي بيقول مربولوس هو سلامنا ورجاؤنا. فإذا بيتأخر يمكن، بتطول القصة أكيد، ولكن أكيد وكل التأكيد أنه حقيقة. مشان هيك لما منتطلع بمسير التدبير الله الخلاصي عبر الكتاب المقدس ومنشوف أنه آخر شيء بيجي بيقول لي بعدما كلم الله أبائنا بصور وأشباه شتى كلمنا في آخر الأزمنة بابنه الوحيد، أو لما تم ملء الزمان ولد من امرأة وحكي يعني. فأذن في ملء معين، هو بيعرف التوقيت، هو بيعرف كيف، هو ليش. ومن هون طوبى الذين آمنوا ولم يروا، ومن هون منطلع منقول لقد حسب إيمان إبراهيم برا لأنه آمن. هذا الابن 90 سنة اللي مهارها روح مرته يلي ما بيجيون أولاد، يقول لهم بلا من نسلك بدي يعطيك.
5: فأذن يعني أنا علي آمن
4: أن أؤمن وأصدق لأنه إيه كلمة يعني الله
5: بدون ما أسأل، بدون ما حاول.
4: لا لا لا لا لا لا
5: بمكان ما
4: عملك. نحن ما بنزرع البصل بالقلب، نحن نؤمن إيه، ومن هون إيماننا بده يكون معقلا وعقلنا بده يكون مروحا مثل ما بيقول البابا بنديكتوس.
5: حلو هالكلمة،
4: أن أعقل الإيمان، يعني أن يكون إيماني في المنطق الإيماني يلي هو بمنطق ربنا، بمنطق الكتاب المقدس. وأن أروح عقلي، يعني أني خلي عقلي ضل يعرف حلو أنه هو مخلوق، قد ما تكون آفاق واسعة. وصلنا كمان لمحلات هالقنية الديجيتال والأخبار ومدرشو، معلش يربط لي زندك يا عقل وتذكر أنك أنت مخلوق ولست الخالق. خليك بمهب الروح القدس، هذه يعني دي روحنا العقل، اني ضلني اقول له يا روح القدس انت نورني، انت دبرني. ليش؟ لانه من مواهب الروح القدس
5: العقل.
4: العلم والمعرفه،
5: المعرفه اللي هي والعقل
4: مسؤول. العلم والمعرفه هودي نعمه من ربنا. العقل منه هيك، بس لما بدي سخر بعدين العقل يصير العلم بين هلالين، او لا سيونس، او اللوجي، او العقل يصير بدل ما يكون نور يصير نار، وانسى انه هو نور ينورني، بصير نار يحرقني مثل ما هلقني الصاروخ البالستي يلي هو مشغول ب 17,000 مهندس. ما هذا كله علم، هذا كله معرفة. شو تحول؟ بدل ما يكون نور تحول لنار العلم هون. العقل بدل ما يكون نور تحول لنار ولدمار. بوقت انه بتطلع بلاقي بيعمل لك 2 سي سي بيشفيك من مرض. طيب شو الفرق بين الصاروخ البالستي وهذا الفاكسين يلي 2 سي سي؟ هذا هون 2 سي سي طلع نور، هذيك صاروخ باليستي طوله 16 متر ووزنه ما بعرف كم كيلو وبيقطع ما بعرف كم كيلو متر، صار نار
5: يعني هون.
4: فأذن هيدا موضوع لوحده. من هون القيامة هي حدث مستمر لأنه يسوع هو حياة. شو قال لمرتا؟ أنا هو الطريق والحق والحياة. فأذن هيدي حقيقة القيامة، أنه هي حياة. القيامة فيها حياة، ما فيها موت، ولو عبرت بالموت فيها حياة. وإن لم تمت حبة القمحة تبقى مفردة، تبقى فريدة على جنب، لا بدها تموت تعطي حياة. والحياة تعطى بطريقة غير، مش هناك مربولوس بيستعمل هيدا المثل منيح وبيقول ايه بدك تأمن انه في قيامة اجساد، لانه مثل حب مثل
5: في قيامة اجساد.
4: ايه بس اي اجساد؟ وكيف؟ مثل حبة القمحة يلي لما تدفن في التربة مزبوط اندفنت واهترت، ولكن لما قامت فوق التربة أخذت غير جسد، جسد غير حبة، صارت عشبة، والعشبة صارت سملة، والسملة حملت رجعت قمح. فقامت. ونحن عندنا مثل كتير مهضوم، ما بيربى جسد تيفنى جسد.
5: صحيح.
4: لما أنت كبي وكأم تفنوا عمركم وجسدكم وكله سوا، بس بتكونوا انتوا اعطيتوا ولد وربيتوه، مشان هيك اللي خلف ما مات.
5: صحيح.
4: طب بس ما مات، جدي مات بس خلف بيي، وبيي مات بس انا خلفني، بس اني ما ماتوا. ليش؟ الحياة تستمر بغير اجساد. طيب. بغير حقيقة.
5: بير يوسف، حتى اربط الموضوع الاساسي اللي هو الصعود والعنصرة، هون شو عناوينهم بحياتي؟
4: بداية ما نعرف حدث الصعود كيف بنفهمه انطلاء من الإنجيل، يعني بدنا نروح على المصدر، ما فينا نقعد نخترع نظريات. لما بنقرأ إنجيل لوقا، أول شيء الإنجيلي أو البشير لوقا كتب كتابين، كتب الإنجيل بحسب لوقا وكتب أعمال الرسل. بينهي إنجيله بخبرية الصعود وبيبلش أعمال الرسل كمان بخبرية الصعود. ليش؟ تيقول إنه يسوع التاريخي خلص حضوره، ولكن امتداده وحضوره بالكنيسة بقلب الجماعة اللي هي بأعمال الرسل، لما بيطلعوا ويشوفوا يسوع عم بيحكي معهم وهو صاعد بكل جروحاته بكل تعتيره، لا عمل بوتوكس ولا عمل سيليكون ولا عمل تجميل، أخذ جراح البشرية معه. يعني نحن البشرية دخلت بسهم كبير بعائلة الثالوث الأقدس من وراء يسوع المتجسد، واللي هو ذاته عاد إلى مجده. إيه؟ عاد إلى مجده، لأنه هو الآب واحد، من رآه فقد رأى الآب، إله من إله ونور من نور، عظيم. عم بيكمل حقيقته بالكنيسة، لأنه قال لهم اذهبوا وبشروا جميع الأمم وأنا باق معكم إلى منتهى الدهر. فهو الغائب جسديا والحاضر بقوة الروح القدس لتنالون قوة من العلا، هو الروح القدس. وهن وعم بيطلعوا مدهوشين، شو بيقولوا له الملائكة؟ ما بالكم تنظرون، إن وشو بكون غاشين روحوا، في عندكم شغل. ما بدي أنسى بعدي السماوي يلي هو هالشوق إلى الملكوت، لأني أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وما بدي أنسى أنه عندي دور بالأرض أن أحمل بظهر القيامة بشهادتي ليسوع المسيح وأنشر لكل البشرية وقال لهم المسيح قام حقا قام. صحيح أنا اليوم بال2026 لست شاهد على ذلك، أنا إيماني إيمان بطرس وإيمان بطرس إيماني إيماني من الرسل يلي عطيني إياه. فأذن هيدا هو الصعود، هو إكمال ما يسوع عطيني إياه بالقيامة، وأنا بدوري

0: أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيف، وقال إنه ليس مجرد إنجاز عسكري بل هو تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي بدأ عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي سلوقي في الجنوب اللبناني، ولفت إلى أن القيادة الشمالية باشرت عملية في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي سلوقي في تدمير للبنى التحتية وتصفية عناصر حزب الله وتعزيز السيطرة العملية في جنوب لبنان. أضاف أن العملية بدأت قبل عدة أيام، حيث شرعت قوات برية من بينها لواء غولاني ولواء السابع ولواء النيران باشرت هذه العملية. وقال نعمل في محيط النبطية التي تعد أحد مراكز القوة الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان، وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة. وتنضم هذه العملية إلى عشرات النشاطات الأخرى التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة. في الاستهدافات الصباحية، استهدفت مسيرة عددا من العمال الذين يقطفون البطيخ في حقل إخراج برج الشمالي في سور من دون إصابات بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
0: نجدد التحية. وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير قال اليوم إنه لا يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية خصوصا على الضاحية الجنوبية، وهي ما سيوجع حزب الله، وقال إنه يجب أن تسوى أرضا. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران، لكن موعد إبرام هذا الاتفاق لا يزال غير محسوم. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم. أفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع علم إسرائيل وعلم لواء جولاني على قلعة شقيف بعد السيطرة عليها. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت نقلا عن مصدر عسكري أن جهود الجيش تتركز على أحكام السيطرة على القلعة وعلى محيط نهر السلوقي، وأن السيطرة تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو. توازيا، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، وخاصة إلى جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، لمغادرة قراهم. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار لاختراق مسيرة أطلقها حزب الله لاختراقها المجال الجوي فوق رقص الناقورة، وأشار إلى وقف أنشطة التعليم وأغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان. من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم مصممون على سحق قوة حزب الله وعلى إتمام مهمة إنهائه. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: نواصل تقديم الموجز. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع الجانب الإيراني، لافتا إلى أنه إذا لم يكن جيدا فسيتم اللجوء ثانية إلى الخيار العسكري وإلى وزارة الحرب على حد قوله. كما شدد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز بثت اليوم على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري. وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني، وقال يجب فتح المضيق فورا ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. إلى ذلك، رأى ترامب أن بلاده تحصل على ما تريده من الإيرانيين ببطء وثبات، وقال إن لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة تماما. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: عم يسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حاك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور، فينا نقول إنه تطورت مع التطور المعرفة الطبية والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهيدا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: أسعار المحروقات على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,582,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,600,000، المازوت 1,197,000، والغاز 1,391,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: دايما حدي.
1: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة؟ سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
2: ملخص الأسبوع مع كارلا عيد الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: صباح الخير، اليوم الأحد 31 أيار 2026. برحب بكل يلي انضموا لنا تنعمل جولة على أبرز المواضيع السياسية الاقتصادية الأمنية والاجتماعية يلي طبعت هالأسبوع. على وقع المصادقة على توسيع العمليات العسكرية بلبنان، كل الأنظار هالأسبوع كانت مشدودة على واشنطن وعلى الاجتماع الأمني اللي انعقد بالبنتاغون. وللاطلاع أكثر على الموضوع معي عبر الهاتف الكاتب الصحافي أحمد الأيوبي. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
3: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا أستاذ أحمد، شفنا أنه بالبنتاغون رشح عن الاجتماع أنه تمسك لبنان بوقف إطلاق النار مقابل رفض إسرائيلي بالانسحاب من الجنوب. شو هي قراءتك لنتائج هالاجتماع؟
3: بالواقع الاجتماع هو عبارة عن تقطيع وقت صراحة، لأنه لكن بإيد الدولة اللبنانية أنه تقدر تعمل تفاوض حقيقي، ولا الإسرائيلي جاهز بهذه اللحظة أنه ينسحب. فهو كان عبارة عن محاولة لإبقاء خيط المفاوضات قائم، لأنه كمان الخروج من المفاوضات في مخاطر كتير كبيرة على لبنان، لبنان الدولة ولبنان الكيان والجغرافيا. وبالتالي نحن يعني عبارة عن إدارة أزمة تجري الآن من قبل الدولة اللبنانية بالتفاوض الأمني والتفاوض السياسي حتى، لأنه طبعا حزب الله رافض بشكل قاطع وقف إطلاق النار، ورافض أنه يضم جهوده إلى جهود الدولة اللبنانية لتأمين السلام وتأمين الأمن للبنان وخاصة للجنوب. ونحن طبعا عم نشوف أنه التقدم الإسرائيلي أصبح واضح للعيان، وهذا بيعني انهيار قدرات حزب الله الدفاعية.
1: نعم.
3: احنا صرنا اليوم أمام منطق أنه حزب الله عم بيقول دعوهم يتوغلون فسننتقم منهم، يعني بعد شوي حيصير نتنياهو ببيروت وبعده الحزب عم يتوعد. فالمعادلة الآن الحقيقة هي معادلة صعبة جدا، وأخشى ما أخشاه أن ينتقل يعني ابتداء من أعتقد الأسبوع المقبل هناك مخاطر أن يعود القصف والاستهداف إلى ضاحية بيروت الجنوبية. الوضع الراهن هو ضوء أخضر لنتنياهو فعلي بسحق حزب الله كما أعلن هو نفسه.
1: صحيح.
3: وبالتالي هذا يعيد المخاطر إلى كل المناطق وخاصة إلى ضاحية بيروت الجنوبية، لأن هناك حركة كبيرة للحرس الثوري الإيراني في بيروت الإدارية عموما وفي مناطق نفوذ حزب الله. هذا التحذير يعني سبق أن أوصلته جهات دبلوماسية عديدة إلى الحكومة اللبنانية وإلى الدولة بضرورة ملاحقة حركة الحرس الثوري الإيراني، لكن يبدو أن هناك نوع من البطء و الورود في التعامل مع هذا الملف، وسيكون له تداعيات خطيرة على بيروت. نعم. على الأسف.
1: نعم أستاذ أحمد، شو معقول تكون انعكاسات الاجتماع الأمن بالبنتاغون مبارح على المفاوضات ب 2 و 3 حزيران بالخارجية الأمريكية؟
3: يعني ما بعتقد في انعكاسات مباشرة، نحن بوضع مراوحة.
1: نعم.
3: هناك مطالب لبنانية بالانسحاب الإسرائيلي، وهذا بعتقد مطلب غير واقعي، بمعنى أنه غير قابل للتحقق، هو مطلب حق للدولة عليها أن تتمسك به، لكن في المقابل هناك ثغرة في الأداء اللبناني وهو تجاهل الموقف من حزب الله.
1: نعم.
3: طب يعني نحن عنا يعني أزمة من شقين، شق الاحتلال الإسرائيلي الواضح والمباشر وشق الاحتلال الإيراني المتمثل بالحرس الثوري الذي يدير حزب الله. الدولة اللبنانية لا تقول شيئا عن حزب الله وعن الحرس الثوري الإيراني.
1: نعم.
3: وهذه ثغرة في أداء الدولة اللبنانية أعتقد أنها تضعف الموقف بشكل كبير وخطير.
1: أستاذ أحمد، لأي متى رح يستمر الدعم الأمريكي لرئيس الجمهورية؟ وكانوا عم بيقولوا أنه فعلا هو شجاع لأنه عم بيوقف بوجه حزب الله الرافض لهيدا المفاوضات، ولكن إذا ما ترجم هيدا الشيء على الأرض، هل رح يستمر الدعم الأمريكي للرئيس؟
3: هناك طروحات يعني تقدم للدولة اللبنانية، منها المنطقة التجريبية، بمعنى أن تكون هناك يعني نطاقات جغرافية محددة ابتداء من الجنوب في التأكد من سحب سلاح حزب الله وحصرية السلاح.
1: نعم.
3: إذا قبلت الدولة اللبنانية ببعض الخطوات العملية بهذا المجال يستمر الدعم الأمريكي، لكن إذا بقي الموقف اللبناني مغلقا ويكاد يعني يوازي خطاب حزب الله ومطالب حزب الله فنحن أمام مأزق، لأنه ما معقول الدولة اللبنانية تضع نفس مطالب حزب الله في السياسة نتحدث وليس في الحقوق، حتى ما يبين أنه والله نحن عم ندعي إلى التنازل عن الحقوق اللبنانية بالانسحاب وبتحرير الأسرى وإلى آخره، لكن المشكلة في الموقف السياسي، الموقف السياسي للدولة اللبنانية لا يجب أبدا أن يكون متطابقا مع موقف حزب الله وإيران. هذا هو الإشكال أعتقد.
1: أستاذ أحمد، بالحديث عن السياسة، هل يمكن فينا نحكي شوي عن تضامن علني وخلاف خفي بين رئيس بري وحزب الله؟ خصوصا شفنا أنه الرئيس بري بتململ من قصة حكي الشيخ نعيم قاسم وقتها هدد بإسقاط الحكومة ودعي لإسقاطها. أيضا
3: الرئيس بري رجل في البور ورجل في السلاحة كما يقول المثل اللبناني، يعني هو رفض إسقاط الحكومة ولكنه ربط لبنان بإيران واعتبر أنه إيران هي التي ستوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وبأنها هي التي تدير المفاوضات وتفاوض عن لبنان.
1: نعم.
3: من خلال فكرة التفاوض غير المباشر، فالرئيس بري حاول أن يرضي اللبنانيين والعرب برفض إسقاط الحكومة، وأعتقد بأنه مثل شخص عم بيقدم لك من جيبتك هدية، يعني لأنه إمكانية إسقاط الحكومة بالشارع اليوم سقطت عمليا، وحزب الله خسر القدرة على هذه المسألة، وتهديد نعيم قاسم فارغ. فالرئيس بري صراحة الآن هو يعني في موقف أعتقد منغمس مع الموقف الإيراني، وهذا الأمر سينعكس حتى على العقوبات في المرحلة المقبلة، أعتقد أنها ستتوسع وستطال أفراد من أسرته، وسيكون الوضع يعني أكثر تأزما بسبب انحياز الرئيس بري الكامل وحتى ميدانيا. نحن عم نلاحظ أنه في مقاتلين من حركة أمل بالميدان مع حزب الله، فهذا السلوك اللي عم يمارسه الرئيس بري عم يبعده تدريجيا عن منطق الدولة أولا وعن منطق العرب وعن منطق العالم.
1: الكاتب الصحفي أحمد الأيوبي، بشكرك على هيدي المداخلة. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. وافتتح لنا الشيخ نعيم قاسم الأسبوع على دعوة لإسقاط الحكومة يلي بتضم أصلاً وزراء للحزب، وهالشي دفع الأخ الأكبر نبيه بري للتعبير عن انزعاجه، واعتبر أنه ما كان في لزوم لهالحكي وأبدى عدم ارتياحه، وقال لملمنا الموضوع بسرعة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دين دعوة حزب الله المتهورة للإطاحة بالحكومة، وأشار إلى أن الحزب عم يتجاهل نداءات الحكومة لاحترام وقف إطلاق النار، وأكد أن حكومة لبنان بتحظى بدعم أمريكي كامل. ولكن هل الظروف مؤاتية لإسقاط الحكومة مثل ما طلب الشيخ نعيم؟ وشو هي المفاعيل السياسية لهالتهديد؟ الجواب بنسمعه من الزميل ريشار حرفوش بتقرير أعده ببحر الأسبوع.
0: بين التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع والتصعيد السياسي المتواصل، يعود الجدل حول المفاعيل الدستورية والسياسية لهذا الطرح، وما إذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية فعلا لإمكان إسقاط الحكومة خارج الأطر الدستورية. وفي ظل الكلام الدائم من قبل حزب الله عن ما يسمى المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، تتزايد التساؤلات حول توقيت هذا الخطاب. وفي هذا السياق فصل الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر المفاعيل الدستورية والسياسية لإسقاط الحكومة.
4: ما صرح به الشيخ نعيم قاسم يحمل في طياته مفاعيل دستورية وسياسية، فمن الناحية الدستورية هذا كلام لا يصرف بمكان. كون إسقاط الحكومة يحصل ضمن شروط حددتها المادة 69 من الدستور، إذا استقال رئيسها أو وفاته أو بحال استقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، أو عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، أو عند بدء ولاية مجلس النواب، أو عند نزع الثقة منها. أما لجهة المفاعيل السياسية فهذه التصاريح يجب أن تقابل برد من الحكومة، وأن لا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي.
0: من جهته قال الكاتب السياسي مروان الأمين لإذاعتنا:
5: حزب الله بمجرد ما شم ريحة اتفاق ما بين واشنطن وطهران شعل مباشرة بنشوة ما وبانتصار ما ارتد إلى الداخل اللبناني، عم بيهددنا بسبعة أيار جديدة وباختيال وبموجة اختيالات. أكيد بيطلع بإيده بعده التنظيم الأمني والعسكري لحزب الله، وخطورته على الداخل اللبناني أكبر بكثير من خطورته على إسرائيل.
0: بين الشارع والدستور يبقى السؤال: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة من الضغط السياسي جراء التلويح، تارة بالسلم الأهلي وطورا بإسقاط الحكومة؟

0: تأجلت هالأسبوع المواقف بسبب زحمة المناسبات من التحرير للأضحى لمئوية الدستور اللبناني. فبذكرى التحرير قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إنه التفاوض منه تنازل ولا هو استسلام، وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، لأنه خيار ما في بديل عنه، والجيش بيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني. أما بعيد الأضحى فلفت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى أنه ما حدا منا مقتنع بالأساليب المنتهجة، لأنه بكل مواجهة عم نخسر أكثر من الأرض ومن الأرواح ومن متطلبات الاستقرار والسكينة، فضلاً عن الأمن والسيادة. من ناحيته أصدر حزب الله بيان لمناسبة الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالدستور المعدل بعد اتفاق الطائف باعتباره المرجع الأساسي لتنظيم الخلافات بين اللبنانية وحماية وحدة الدولة وسيادتها. وأكد الحزب المحظور أمنيا وعسكريا رفضه لأي شكل من أشكال الوصاية الخارجية أو العودة لزمن الانتداب، واعتبر أنه لبنان وطن نهائي لكل أبنائه، وأنه الشراكة الوطنية الحقيقية بتقوم على العدالة وحفظ حقوق كل المكونات اللبنانية. وبموقف للأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج جاسم محمد البداوي، استنكر التصريحات غير المسؤولة لنعيم قاسم يلي تناول فيها الشأن الداخلي للبحرين والإجراءات يلي اتخذتها الحكومة بحق كل حدا تبين تورطه بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها. أما الخارجية الفرنسية فشددت على أنه دور باريس بعده أساسي بجهود التهدئة، وما بيكون في وقف إطلاق نار حقيقي بلبنان من دونه، وأكدت ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بالجنوب، وحذرت من استمرار احتلال إسرائيل لمناطق بجنوب لبنان وهالشي يلي بيهدد الاستقرار والسلام.
1: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
0: وقبل ما نمرق على أبرز ميدانيات هالأسبوع اللي كان جديد التصعيد بالجنوب والبقاع وبيروت، منتوقف عند حادثة مغدوشة، وبذكر إنه بلدية مغدوشة كانت تلقت بلاغ بالليل حول وجود دراجة نارية مشبوهة بمنطقة روس الحدادين يلي بتوقع ضمن نطاق البلدة، وكان على متنا شخصين، وهالشي أثار حالة من الريبة. توجهت فوراً دورية تابعة للبلدية مؤلفة من سيارتين وعدد من شبان البلدة لهونيك، وشافوا إنه الدراجة ما عليها حدا ومكبوبة على الأرض. وبحسب المعلومات وأثناء محاولة عناصر البلدية نقل هالدراجة، فوجئوا بوصول سيارات فيها سيدة وتقريباً 8 أشخاص نزلوا دغري وبلشوا يعتدوا بالضرب والعصي والسكاكين على شبان البلدية وعلى راس نائب رئيس بلدية مغدوشة، إضافة لعدد من شباب البلدة يلي تدخلوا ليدافعوا عن حالهم. وأقدم شباب من عنقون على رمي انبلتين باتجاه شباب البلدة قبل ما يباشروا بإطلاق النار بالهواء، وهالشي أدى لتصاعد التوتر بشكل كبير، وعمدوا أيضا لتكسير عدد من سيارات البلدية، والإشكال اتطور سريعا لتضارب وفوضى عارمة. وسط معلومات أكدت أنه عدد من المشاركين من جهة عنقون كانوا أيضا عم بيحملوا سكاكين وعصي وسلاح، وأفيد بأنه أحد ضباط الجيش اللبناني تعرض أيضا للاعتداء خلال محاولته التدخل لاحتواء الإشكال. واستمر التوتر لنحو ساعتين قبل ما تحضر دورية من مخابرات الجيش وتطوق الإشكال وتهدي الوضع، إضافة لملاحقة المتورطين، وتم توقيف عدد من المطلوبين. ومن بعد مراجعة القضاء أخلت الشرطة العسكرية سبيل 5 موقوفين بالإشكال من عنقون ومغدوشة من أصل 8، وخلت شخصين من عنقون وشخص من مغدوشة قيد التحقيق. ولأنه حادثة مغدوشة تفاعلت وللاطلاع على موقفه منها، بصرنا استقبل عبر الهاتف عضو تكتل الجمهورية القوية النايب سعيد الأسمر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
2: صباح خيرات.
0: سعادتك، شفنا حادثة مغدوشة يلي طلت علينا هيدا الأسبوع وكيف تفاعلت، وطلع بيان الجيش وقال إنه هيدا حادث فردي تخلله إطلاق نار، شو تعليقك على الموضوع؟
2: لكن من دون شك أول شيء شكر لجيش ومخابرات الجيش وقيادة الجيش اللي قدرت تضبط هالمشكل وما تخليه يتفاعل أكتر وأكتر، وصلنا لنهاية سعيدة فينا نقول، بما أنه ما تطورت الأمور لمشكل أكبر بين ضيعتين هن جيران ولازم يكونوا أهل. ولكن فعليا هو أساس المشكل، وكلنا بنعرف أنه في مشاكل دائما بتكون موجودة بين الضيع، ولكن بهيدي المنطقة بالتحديد فائض القوة والاستقواء عن بعض خليهم يتطاولوا ولا يسمحوا لنفسهم يقدروا يتهجموا على فعاليات وعلى شرطة البلدية ولا على أهالي البلدات المجاورة، وهيدا الأمر كان مرفوض من أهالي مغدوشة. مزبوط بلش بمشكل فردي، ولكن فائض القوة والتفكير أنه نحن قادرين نعمل اللي بدنا إياه كان بجنوب ولا بغير جنوب، خليهم بلا ما يفكروا مرتين يجوا يتهجموا على نائب رئيس البلدية، على شرطة البلدية، على السيارات البلدية من دون أي رادع، ولا كأنه في دولة ولا كأنه في من يضبطهم، فقط لأنه بعض الأولاد دقوا قالوا لهم لحقينا بدهم يضربونا. وفعليا منه هيك أساس المشكل. هو أساس المشكل أنه ولدان على موبيلات فاتوا بساتر ترابي دقوا لأهليهم بعنقون قالوا لهم البلدية وأهالي مغدوشة عم بيضربونا. على ما بدي فوت بتفاصيل المشكل، ولكن يوصل واحد يتعدى على البلدية ويرمي قنابل يدوية على أهالي ضيعة آمنين شغلتهم وعملتهم فقط انه يحموا ضيعتهم، وكلنا بنعرف بهيدي المنطقة انه فعلا في خوف عند الاهالي انه يكون في تسلل لاي عسكريين او امنيين او حتى جهات مشبوهة ممكن تطلق صواريخ او غيره، لانه بنعرف الواقع الامني تبع حزب الله بهديك المنطقة كيف هو.
0: نعم.
2: ايه العين مفتحة نعم، ولكن ولا مرة صار في تعدي على حدا، ولا مرة صار في اقتصاص من حدا لا من اهل مغدوشة ولا من اي منطقة تانية امنة. كل اللي بدهم اياه انه تكون الدولة موجودة وحاضرة. لو فعليا في عنا كان حواجز للجيش عم تضبط، نعرف قدرات الجيش ممكن بعض المحلات منا قادرة تغطي كل المناطق، ولكن في مناطق حساسة لابد ما تكون موجودة، كان بمنطقة جزين ولا بمنطقة الزهران، لحتى تمنع أي فتنة ولا تمنع أي تسلل عسكري ممكن يعرض الأهالي الآمنين لمشاكل. فهيدا اللي مشكل اللي وقع بمغدوشة، العبرة منه أنه أهالي مغدوشة وأهالي هالمناطق الآمنة بحاجة لوجود الدولة، وجود الدولة وحدة لحتى تضمن لهم سلامتهم وأمنهم، منهم هن مضطرين يكونوا عم بيعملوا دوريات ولا عم بياخدوا محل غيرهم، ومش مطلوب أصلا ياخدوا محل القوى الأمنية، ولكن بالحد الأدنى عم بيعملوا واجباتهم.
0: يعني عم بيضطروا يكونوا عم بيعملوا أمن ذاتي إذا بدنا نقول.
2: منه أمن ذاتي، الأمن ذاتي هون يعني عم تنفهم بمحل غلط. الأمن ذاتي وقت نلاقي الأهالي نازلين على الطريق ولا نصبين حواجز ولا عم بيعملوا شيء، وهيدا ما وصلنا له أكيد ما رح نوصل له، لأنه الدولة بعدها موجودة ومتكلين عليها. شرطة البلدية عم بتقوم بواجباتها كانت، وبس تلاقي في شيء غريب ولا تحرك مشبوه عم تلحق ولا تشوف شو عم بصير. عم بتطل على مشارف الضيعة وعم هيدا ما اسمه أمن ذاتي، هيدا البلدية عم بتقوم بواجباتها، وكل التحية للبلدية ولأهل مغدوشة، لأنه عن جد هن ولا مرة هدفهم كان يحل محل الدولة، بالعكس. وهلأ بعده مطلبنا أنه بدنا الدولة، وكنا عم نطالب في تنسيق مع قيادة الجيش والمخابرات لحتى يصير في نقطة ثابتة على أواخر ضيعة مغدوشة لحتى نمنع أي احتكاك بالمستقبل وما يصير في أي مشاكل.
0: نعم، يعني حتى من بعد هيدا الحادثة ما تغير فعليا الواقع على الأرض
2: لحد هيدا الحادثة، في يقول لا أكيد ما تغير شيء. اللي تغير انه يمكن عم بينسعى ليصير فيه مصالحة لحتى ما بقى يتطور المشكل، ولكن بغياب اذا بدك وجود فعلي للقوى الامنية على الارض، لانه منعرف انه من تاني مال للأسف في جهات مسلحة، في جهات تعتبر حالها فوق الدولة، فوق الشرعية، فوق القضاء، بتعمل اللي بدها اياه. هذا اللي تبين انه ما بقى فيها تتصرف مثل ما بدها، وما بقى فيها تكون فوق القانون. نحن بعدنا بانتظار تحرك جدي لحتى يصير في عن جد نقاط معززة بهيدي المنطقة، فقط لحتى تمنع اي احتكاك بالمستقبل واي استقواء ولا حتى اي تعدي على اهالي مغدوشة او غيرهم.
0: نعم. وسعادة النايب، بس بحب أعرف من حضرتك ليه تم إلغاء الوقفة الاحتجاجية اللي كانت مقررة التنين؟
2: الوقفة الاحتجاجية كانت منظمتها بلدية مغدوشة، وتم تواصل مع بلدية مغدوشة وبلدية عنقون لحتى ما يصير في تصعيد من قبل مخابرات الجيش.
0: نعم.
2: وبناء عليه لأنه كانوا عم بيحلوها وكانوا عم بيوقفوا كل المتورطين واللي هلأ أغلبيتهم ظهروا بشبه صلحة واتفاقية لحتى يمنعوا أي فتنة ولا أي مشاكل مستقبلية، تم تمني على البلدية أنه تلغي الوقفة الاحتجاجية. والصاحب الدعوة البلدية والرعية قرروا أنه طالما الأمور رايحة على تهدئة ما في داعي نحن نرجع نصعد أكثر وأكثر، فتم إلغاء الوقف بناء عليه.
0: نعم. سيسعد الأسمر، بعيدا عن حادثة مغدوشة عم بتم الحديث عن عقد قمة روحية على الأرجح الثلاثة المقبل بفردان بدار الموحدين الدروز لدعم الدولة، شو بتتوقع أو شو قراءتك لهذا الموضوع؟
2: ليك كل لقاءات كانت روحية ولا سياسية، ولكن طبعا الروحية عندها طابع أقوى بكتير، لأنه نعرف بلبنان ترتيبته الطائفية تعطي دور للطوائف إذا بدك نقل الصورة ولا الواقع لأغلبية الناس الموجودين ضمن هيدي الطوائف، وبالتالي أغلبية الشعب اللبناني. نشاط السياسي والحزب طبعا بفيد، ولكن الدعم الطائفي كمان عنده معنى كتير كبير. هيدا بدل أنه أغلبية الشعب اللبناني بالقوى السياسية والروحية واللي هن بيمثلوا الأغلبية المطلقة، بدنا نشيل بعض الفئات الحزبية اللي هي أصلا هلأ منخرطة بالمعارك وبالحروب الدائمة العباسية، هي ملتفة حول الشرعية اللبنانية، حول قرار لبنان بإبعاد شبح الحرب عبر التفاوض المباشر اللي دفعنا له من وراء تصرفات البعض، وخاصة هون عم نحكي عن حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومن يمثلهم في لبنان. هيدا بدل وبيدحط كل الادعاءات اللي عم حاول البعض يصوره وكأنه قسم كبير من الشعب اللبناني يدعم هذه الحرب، اللي هو أمر منه صحيح، وخاصة ضمن الطائفة الشيعية، وكلنا بنعرف الصوت الأنين الموجود حاليا والذي يعلو شيئا بعد شيء داخل الطائفة، لأنه ما بقى قادرين بقى يتحملوا هالدمار وهالحروب ويدفعوا هالفاتورة الكبيرة دائما عن غيرهم، وما في مصلحة فيها لألهم أبدا. يعني من هيني واحد يشوف بيته مرة واثنين وثلاثة خلال 20 سنة عم بيتدمر، ومؤسسته ورزقاته ومستقبله وأولاده عم بيهاجروا أو حتى عم بيموتوا كمان.
0: صحيح.
2: وبالتالي هيدا الالتفاف الشعبي حول الشرعية هيدا رسالة إضافية لنشد على إيد رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية مجتمعة بالمسار اللي أخذته لحتى تقدر توصل لبنان فعليا لمحل نقدر ننقى بنفسنا عن هالصراعات الإقليمية، لأنه لبنان ما بيحمل هيدي الصراعات من مال، ومن تاني مال كمان لحتى نأكد أنه نحن مع هيدا المسار اللي أخذناه اللي بجنب لبنان مزيد من الحروب، وربما الوصول إلى سلام دائم، سلام بخلي لبنان يرجع يعيش حقبة الذهبية تبعه بعيد عن هيدي المشاكل، ونحن وقت يبطل في عنا حروب نرجع منشوف لبنان لؤلؤة الشرق الأوسط، نرجع منشوف لبنان عم بيكبر بشعراء وباقتصاده بالمفكرين تبعه، لهيدي الصورة اللي بنعطيها للبنان، مش صورة الحرب والدمار والقتال والاستشهاد. هيدي الصورة ما بتشبه لبنان وبدنا نرده محل ما لازم يكون.
0: صحيح. يعني على أمل أنه نعطي صورة الثقافة والحياة واللبنان البلد الحلو، ونستعيد الحقبة الذهبية مثل ما قالت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر. شكرا لك على هالمداخلة. نحن

0: بالعودة للميدانيات، تفجرت الأوضاع بالجنوب والبقاع وبيروت تحسباً لوقف إطلاق نار جدة بين لبنان وإسرائيل قبل الاجتماع الأمني بالبنتاغون. ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطانة واحتلت بعض التلال، وكان هو هدد بسحق حزب الله وأنه معه الضوء الأخضر، وأكد أنه إسرائيل رح تستمر بضرب الحزب بقوة وعم تشتغل لتلاقي حل لتهديداته. ولكن هل سقطت الهدنة وشو بتعني محاولة إسرائيل الوصول للنبطية؟ الجواب بنسمعه بهالتقرير لزميلة سيمونة حتشيتي.
1: الحديث عن سقوط الهدنة لا يزال سياسيا أكثر منه إعلانا رسميا، لكن عمليا الهدنة تبدو اليوم هشة جدا لأن الخروقات الميدانية لم تتوقف. أجواء ضبابية حول جدية سقوط الهدنة المتفق عليها سابقا، وماذا لو وسعت إسرائيل تحركها نحو النبطية؟ أسئلة يجيب عليها الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن المتقاعد الياس حنا.
2: ما فينا نجزم أنه الهدنة سقطت بالكامل، لكن اللي عم نشوفه فينا نقرأ كمؤشر لارتفاع مستوى المخاطر الميدانية. أي تصعيد باتجاه مناطق أعمق مثل النبطية أو غيرها عنده رسالة مزدوجة، عنا ضغط عسكري ميداني لنوسع هامش الردع، وضغط سياسي نفسي لإيصال رسالة بأنه بنك الأهداف أو نطاق العمليات رح يبقى محصور بالشريط الحدودي، ما رح يبقى محصور بالشريط الحدودي. الضغط يؤدي إلى هذا السيناريو. أما محاولة الوصول للنبطية هي كمان لخلق ضغط على خطوط الحركة والإسناد تبع الحزب، لأنه صار عم بيقاتل من وراء، وكمان ضغط سياسي على اللي رفع منصوب الضغط على البيئة الحاضنة للحزب وعلى الدولة اللبنانية، عم بذكرها بواجباتها تجاه الحزب والقرارات اللي أخذتهم أنه لازم يتنفذوا.
1: وفي ظل هذا المشهد المتوتر يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو احتواء التصعيد أم نحو مرحلة أكثر خطورة.
0: وبعد مسيرات حزب الله المحظور عم بتضايق الجنود الإسرائيلية، حيث اعتبر وزير المال بتسلائيل سموتريتش أنه الطريقة الوحيدة حاليا لمنع إصابة جنوده بالمسيرات هي إسقاط 10 مباني بالضاحية مقابل كل مسيرة، ولكل مسيرة بتصيب جندي لازم ينزل 100 مبنى. وقال سموتريتش إذا ما بقى في مباني ببيروت ننتقل لصور وصيدا ووادي البقاع. بهالوقت لفت مصدر إسرائيلي إلى أنه الحزب بيملك مسيرات قادرة توصل حتى مسافة 30 كيلومتر، وكشف معهد البحث للاستخبارات الإسرائيلي عن أنه حزب الله عم بيعتمد استراتيجية جديدة بعملياته بالجنوب من خلال استهداف قادة الجيش الإسرائيلي رفيعي المستوى باستخدام مسيرات متفجرة مزودة بكاميرات حرارية بالليل، إلى جانب إدخال السراب من المسيرات متعددة الاتجاهات بهدف تجاوز منظومات الدفاع الجوي. ولفت المعهد إلى أن هالخطوات تهدف لضرب قدرات التحكم عند الجيش الإسرائيلي وبتشوش الأنشطة الميدانية وبتفرض ضغط متواصل على أنظمة

0: وأكدت أن الطريق بيأدي دور أساسي بتثبيت الصخور ومنع انزلاقه باتجاه قاعدة السد. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. أما فضيحة الأسبوع فتفجرت بمؤسسة كهرباء لبنان من بعد ما تم اكتشاف سرقة نحو 500 طن من النحاس. ولنطلع أكثر على هالموضوع نسمع تقرير للزميل ريشار حرفوش.
1: القصة بدأت بمعلومات وردت إلى مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت عن سرقة 500 طن من كابلات النحاس الكهربائية من مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى الفور تم التنسيق مع النائب العام المالي والقاضي ماهر شعيتو الذي أعطى الإشارة للدخول إلى المستودعات، وهناك كانت الفضيحة. وفق المعلومات جرت محاولة الإيحاء بأن النحاس تم استبداله بالحديد في وقت يتراوح فيه سعر طن النحاس عالميا بين 12,000 و16,000 دولار، بينما لا يتجاوز سعر طن الحديد 1,000 دولار أمريكي، ما يكشف حجم الخسائر التي لحقت بالخزينة العامة. والأخطر أن مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان لم تخضع لأي جردة منذ العام 2014. كذلك تشير المعلومات للبنان الحر إلى أن كمال حايك تولى إدارة المؤسسة منذ العام 2002 في وقت تعتبر فيه وزارة الطاقة سلطة وصاية على المؤسسة من دون أن تدخل في التفاصيل الإدارية والتشغيلية. أما غياب الجردات عن أحد أهم المستودعات لسنوات فيؤشر إلى غياب الشفافية وسوء الإدارة، فضلا عن الإهمال والاهتراء المستشري في المؤسسات العامة. كما أفادت مصادر مطلعة للبنان الحر أن التنسيق قائم بين مكتب وزير الطاقة جو صدي والنائب العام المالي بشكل ممتاز، في وقت أعطى الوزير صدي الإذن بملاحقة أي موظف يثبت تورطه بحسب ما كشفت مصادر لبنان الحر، والتي أعلنت أنه بعد الاستماع إلى المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لثماني ساعات قرر القاضي شعيتو تركه رهن التحقيق على أن تستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة مع توسيع دائرة الاستجوابات لتشمل موظفين كبارا في المؤسسة. وبين النحاس المفقود والمسؤوليات المبهمة يبقى السؤال، هل تكشف التحقيقات كامل الحقيقة أم تضاف هذه الفضيحة إلى لائحة ملفات الهدر المبهمة؟

0: كشف مصدر اقتصادي لبناني مقرب من الحكومة إنه ملف جمعية القرض الحسن رجع يتصدر المشهد بظل ضغط أمريكي مكثف لتسكير هالمؤسسة باعتبارها شبكة مالية موازية للنظام المصرفي الرسمي، تشتغل خارج الرقابة وبتختص بشؤون حزب الله المالية وبتمول أنشطته وحروبه. وأشار المصدر إلى أن استمرار عمل الجمعية بصيغتها الحالية بشكل عائق قدام إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF بظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لإعادة ضبط النظام المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المصدر أنه لهلأ ما في إعلان رسمي حاسم بإقفال القرض الحسن أو حظره بالكامل، وأشار إلى أنه أي قرار مفاجئ بإقفاله يمكن ليتم تفسيره داخل بيئة حزب الله على أنه استهداف مباشر للبنية الاجتماعية للحزب ومش بس مجرد إجراء مالي. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها رح تمدد حماية من الترحيل وتصاريح العمل لألاف اللبنانية بالولايات المتحدة لست شهور. ومع حلول الأعياد لبنانية كتار ومغتربين إجوا ليمضوا الفرصة مع محبينهم، فكيف كانت حركة المطار؟ الجواب بنسمعه من الزميل عبدو متى.
1: قبل أيام ثلاثة من عيد الأضحى ورغم الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان، بدأت وافد المغتربين لتمضية العيد مع عائلاتهم لا سيما من الدول العربية خصوصا السعودية، حيث بلغ عدد الرحلات من الرياض يوميا 6 رحلات على متن طيران الشرق الأوسط، لأن الطيران السعودي أوقف رحلاته إلى لبنان منذ ما يعرف بحرب الإسناد الأولى في العام 2024. عدد الوافدين بلغ 3,000 شخص يوميا منذ يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 6,000 يوميا في الأيام المقبلة، كما أكد عضو نقابة مكاتب السفر وصاحب شركة سفريات مارون ظاهر للبنان الحر.
2: ليش دول العربية؟ لأنه تقعد في الفرصة بتكون طويلة، وفي ناس ما إجت على العيد الصغير، كلهم إجوا عيد الكبير. أما من دول أوروبا، يعني هلأ إذا بتشوف مثلا عنا طيارات الخميس والجمعة من باريس فل، ما عم نقدر ناخد محلات، وكلهم هول اللي عم يجوا هني كلهم لبنانية، يعني بس سواح وأجانب طبعا هيدي الفترة ما في.
1: ظاهر عز ارتفاع التذاكر إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، لافتا إلى أن 20 شركة طيران من أصل 75 شركة يشغلون اليوم مطار بيروت.
2: بالصيف في شركات طيران رجع حاطة سكيدجول على بيروت وكله بترقب، يعني ناطرين الوضع كيف رح يروح. فرانس كانت حاطة أنه بدها تبلش بأوائل أيار، هلأ أجلت لأوائل شهر 6. كان في شركات طيران أوروبية تأخرت شوي لحطة سكيدجول بس رجعوا حطوا على بيروت. شركات الطيران يلي كانت حاطة رحلة بالنهار بهيدي الفترة زادت رحلاتها بالصيف، وشركات طيران يلي كان عندها 3 رحلات أسبوعياً هلأ ابتداء من أول 6 عم ترجع تحط رحلة يومية. نحن كتذاكر سفر تذاكر طيران رح يكون في طلب، بس إنما للأسف بالموضوع السياحي التاني اللي الفنادق والرنت كار وبيوت الضيافة أكيد في أزمة، في أزمة كبيرة.
1: وإذا أكد ظاهر أن قطاع السياحة بمجمله يواجه اليوم أزمة كبيرة، يبقى التعويل على هدنة فعلية لكي ينتعش القطاع مجددا. عبد متى، لبنان الحر.
0: قضائيا وتحديدا بقضية فضل شاكر، 3 ضباط سابقين بالجيش أكدوا أنه ما قالوا علاقة بمعارك عبرة. التفاصيل بيطلعنا عليها الزميل شرب المخلوف.
3: مثل الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في قضية أحداث عبرة وتواصله مع العمداء المتقاعدين في الجيش علي شحرور ومحمد الحسيني وممدوح صعب، حيث تم الاستماع إلى إفاداتهم. في البداية استجوب رئيس المحكمة العميد وسيم فياض الفنان شاكر الذي قال: قبل أحداث عبرة بنحو شهر تقريبا تواصلت مع العمداء لأنه حصل خلاف بيني وبين الشيخ أحمد الأسير، وأيضا من أجل التوصل إلى تسوية بعدما سلمت سلاحي الفردي إلى الجيش. وكانت التسوية تتضمن معالجة وضع الشبان الذين كانوا برفقته لحمايته على أن يسافر بعدها إلى الخارج. وشدد على أنه نتيجة المضايقات التي كان يتعرض لها في حارة صيدا من قبل مناصري الرئيس نبيه بري، اضطر إلى البحث عن شركة أمن، إلا أن ابن شقيقه عبد الرحمن شمندر تولى هذا الموضوع وأنشأ له مجموعة تضم عددا من الشبان لحمايته. بدوره أكد العميد شحرور أن شاكر لم يشارك في معارك عبرة بل كان مختبئا في مبنى المستقبل، وأن النائبة بهية الحريري تواصلت مع الجيش لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير. وشدد على أن عبد الرحمن شمندر كان المسؤول العسكري عن مجموعة أحمد الأسير. أما الحسيني فلفت إلى أنه كان رئيس مكتب قائد الجيش أنذاك العماد جون قهوجي الذي كلفه بالتواصل مع شاكر لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير، مشددا على أنه لم يشارك في قتال الجيش اللبناني، وأشار إلى أن هناك أشخاص آخرين شاركوا في معارك عبرة. أما العميد صعب رئيس مركز مخابرات صيدا في الجيش فأشار إلى أن شاكر لم يكن يريد أن يكون مع الأسير، وأن الاجتماع عقد داخل أحد المطاعم قبل الأحداث حيث تمت مناقشة كل الأمور. وشدد العمداء الثلاثة على أنه أثناء اندلاع معركة عبرة لم يحصل أي تواصل مع شاكر بشكل نهائي، وأنه قام بتسليم ذخيرته. وبعد الاستماع إلى شاكر والشهود لم يصدر الحكم النهائي، بل أرجئت الجلسة إلى 23 حزيران المقبل للاستماع إلى مزيد من الشهود. من المحكمة العسكرية، شرب المخلوف، لبنان الحر.

أثار خبر توجه وزيرة التربية ريما كرامي لإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بلبلة هالأسبوع، ونفى نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمة محفوظ الموضوع، وأكد أنه التحضيرات ماشية على قدم وساق لإتمامة. لهون منوصل لختام حلقتنا، بشكر كل يلي تابعونا، وبشكر زميلي فريدي سيبا اللي رفقني عبر الإخراج الإذاعي. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. ضلوا بخير، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: كتير منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع التطور المعرفي الطبي والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهيدا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه بيعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الشرقية. الجيش الإسرائيلي أعلن رصد هدف جوي مشبوه سقط في منطقة مفتوحة شمال إسرائيل من دون إصابات. في المقابل أطلق صاروخان على القوات الإسرائيلية في دبين. كما سجلت غارة إسرائيلية على محيط بلدة النبطية الفوقة في لبنان. موقع يديعوت أحرونوت أشار إلى جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية الثلاثاء لمناقشة التطورات المرتبطة بالمنطقة الشرقية. وزير المال الإسرائيلي يرى أن العودة إلى قلعة شقيف هو تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة وتكاليف الحرب باهظة، لكنها ضرورية لأمن إسرائيل. وقال: وعدنا سكان الشمال بأمن طويل الأمد ونعمل بحزم لتحقيق ذلك. أعلن المرصد السوري أن فيضان الفرات دمر المزيد من البنى التحتية في الرقة ودير الزور. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان إن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، ويجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانع القرار. أخيرا، سيرت الصين دوريات قرب جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,582,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,600,000 ليرة، مزوت 2,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع التطور المعرفة الطبية والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهيدا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، اعطيالك.

مجز الأخبار من لبنان الحر. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الحكومة طلبت تمديد استدعاء قوات الاحتياط الإسرائيلية حتى 31 تموز وبسقف يصل إلى 280 ألف جندي من قوات الاحتياط. قال الوزير الإسرائيلي دودي أمسالم إذا لم ننجح في نهاية المطاف في معالجة ملف النووي الإيراني فما سيحدث هو أننا سنسوي نصف بيروت بالأرض وندمر نصف لبنان أو ثلاثة أرباعه وربما نصل إلى جوني من أجل إنهاء حزب الله. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في مدينة الصور ومناطق أخرى في الجنوب. واليوم شملت الغارات الصور ولا سيما محيط مستشفى حيرام وغارة إسرائيلية على برج قلوي وعلى الغندوري قضاء بنت شبيل. طلبت إسرائيل في اتصال ورد إلى مركز الدفاع المدني في سور إبلاغ أهالي بلدة البرج الشمالي بضرورة إخلاء البلدة فورا والتوجه إلى مناطق آمنة والابتعاد إلى ما بعد جنوب الزهراني. وقد ورد اتصال أيضا إلى أحد المواطنين في أنصري لإخلاء منزله والابتعاد 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. تسلم سلاح الجو الإسرائيلي أول طائرة وقود أمريكية من طراز بوينغ KC-46 بيجازوس بعد سنوات من الانتظار والتأجيل ضمن صفقة تشمل 6 طائرات تهدف إلى تعزيز قدرات إسرائيل في الشرق الأوسط. طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى محطة زابوريتجا النووية في أوكرانيا بعد أنباء عن تعرضها لهجوم. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: سفيرتنا للنجوم
1: روعة الصوف
2: شعريشي وبال
1: وحلوة لبنان
2: عيني يا عيني
0: شحرورة
2: لو جابوا القمر
0: عالبال
3: ولا مرة
1: واللي بيرافقونا كتار
0: كل أحد الساعة 12
2: خدني معك
1: مع ريما رحمي يحلى المشوار
0: صباح الخير صباح الأغنيات والنغمات والأجواء الحلوة يلي بترافقنا كل يوم أحد نحن وأنتو صرنا أصحاب وحبايب وذوقنا باختيار الأغنيات في وراء هدف وأمنية الأمنية بتقول إن شاء الله معنا تقضوا أحلى الأوقات

أقول شكراً لأصحاب الوجه الواحد والقلب الواحد والموقف الواحد. بهيدا الزمن بده أكتر من شكراً.

شوين عنده جملة كتير حلوة بتقول: لو كان الموتى يتكلمون لما أصبح التاريخ مجموعة من الأكاذيب السخيفة. شو حلو قديش في ناس بزوروا القصص والحكي والتاريخ لأنه ما في شهود.

وفيه جبران يقول: نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك، ونصف الحكمة الصمت.

لقد تدهور العالم كثيرا في هذا الزمن، لدرجة أن الناس عندما يلتقون بشخص نقي وطيب ومخلص يبحثون عن

محاولة إصلاح العلاقات المهترئة وسوف أغادر. كتير حبيت هالكلام. خلص ما في رجعة، لا تصلح ولا تزبط. الرحيل مرات بيكون أحلى شعور وأحلى حل.

احنا ما اخترنا لحدا مطرح بقلبنا، كل انسان بيختار مطرحه حسب اسلوبه او اخلاقه وتصرفاته. شو حلوة هالغنية.

القهوة شي بهالدنيا، الحكي والنصيحة والوعظ. تتقدر حكيتك، حط حالك مطرح الناس، ما في أسهل من الكلام لما لا بتكون المشكلة مشكلتنا ولا اللي عم يمرقوا فيه الناس نحنا عم نمرق فيه. لها السبب مش على الشمال وعلى اليمين نحكي ونكتر كلام. بدك تقدر ظروف الناس وإلا ما تحكم

0: منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع التطور المعرفة الطبية والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهذا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

تحية طيبة. موجز أخبار الواحدة إلى ربع عن من لبنان الحر. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع قوله إن قواتنا ستظل في قلعة الشقيف كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان. أضاف جنودنا لن ينسحبوا من القلعة في الفترة المقبلة، وإسرائيل ستحتل المزيد من الأراضي بسبب تهديدات حزب الله. في الميدانيات سجلت غارة على المروني وعلى زبدين وعلى كفر تبنيت قضاء النبطي. إلى ذلك اتصل الجيش الإسرائيلي بأهالي قرى المرواني والصرفند والأنصاري طالبا الإخلاء. في المقابل أطلقت 5 صواريخ من لبنان نحو نهرية، سقط معظمها في البحر وتم اعتراض بعضها الآخر. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 2 صاروخ أطلقا من لبنان وعبرة إلى شمال إسرائيل، في حين أشارت وسائل أعلام إلى صفارات الإنذار تدوي في عكا ومحيطها وفي الجليل. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن المرشد الراحل علمنا ألا ننحني أمام التهديدات ومحاولات فرض السلطة. واليوم أعلنت بحرية الحرس الثوري أن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز في خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية تواصل عملية المراقبة والسيطرة الذكية على المضيق بحزم وقوة. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين و582 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و600 ألف ليرة، المازوت مليونين و197 ألف ليرة، والغاز مليون و391 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: تسمعوا على مجموعة من الأغنيات من لملمون ومنجرب ننقيهم تيكونوا فيهم كل الألوان كل الأزواج كل الحلا، حتى إذا أنت ما بتحب هالغنية تكون اللي بعدها غالية على قلبك بتحبها وطالع عبالك تسمعها مشتاقة إلا زمان ما مرقت على القلب وعلى البال.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.
0: أمارة يا أمارة شحن.

كتير حلوة لجبران خليل جبران، بيقول من باب الأدب استمع للبشر جيدا، أما من باب الاحتياط فلا تصدق كل ما يقولون.

لا أستطيع الاقتراب كثيرا من الناس المدللين الفارغين عاشقي المظاهر الاجتماعية كثيري الثرثرة والضجيج، ولا أجد بيني وبينهم أي لغة مشتركة. هلو كثير لغدا السمان هالكلام، ايه ما بيشبهونا هول الناس الفارغين اللي ما بهمون إلا المظاهر، مظاهر الخارجية للقلب وللفكر وللنفسية، كلهم ما بيعنولون. اف شو ما بيشبهونا.

جنية قديمة بحبها كتير، قال الله خلق لنا دينين اتنين ولسان واحد حتى نسمع أكتر بكتير من إنه نحكي. سمع أحلى من الحكي، فكيف إذا كنا عم نسمع أغاني بتاخد العقل عالبال؟ لبنان.

لك اليوم وصارت مثل الكليشي ودايما بتطلع على القلب وعلى البال انه احلى شيء بهالدنيا المحبة. ايه قديش بسيطة، قديش فيها سلام، بس قديش حلوة. والحقد اخر مراحل الفشل، ما في عنده بتسكر الطريق، لانه ابشع شيء

سهل إنه تنخدع عينك، بس ولا ممكن من أصعب الأمور بالحياة إنه ينخدع قلبك. الإحساس شغلي، ولك الحنين شغلي، والقلب ودقيته

0: بشكر كل اللي رفقونا اليوم ببرنامج على البال، ومنقلكم إن شاء الله تكونوا تسليتوا معنا، توصلوا بالسلامة مطرح ما أنتوا رايحين. ألف صحتين، قهوة دايمة، جمعة حلوة، وين ما كنتوا. منقلكم إلى اللقاء بإذن الله الأحد اللي جاي.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج

في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها جو حتي. إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس، هجرة، خسائر ب30 مليار دولار، 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة، باولو بورجيا، مجد لبنان، أعطيالك.

الثانية إلا الربع جولة الظهيرة. العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف، ونتنياهو قريبا لن تكون لدى حزب الله القدرة على تهديد شمالنا. مواقف تل أبيب، سنحتل المزيد، ندمر نصف بيروت نصف لبنان، وربما نصل إلى جوني لإنهاء حزب الله. جلسة للحكومة الإسرائيلية ثلاثاء خاصة بالمنطقة الشمالية، وباريس تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن حول لبنان. سور والنبطي والجنوب تحت النيران اليوم، واتصالات بأكثر من بلدة للإخلاء. الرئيس الإيراني، وضعنا حساس، وقليباف المرشد الراحل علمنا ألا ننحني. ضمن صفقة تشمل 6 طائرات لتعزيز قدراتها في الشرق الأوسط، إسرائيل تتسلم أول طائرة وقود أمريكية.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع وفاء شدياء ورانيا غصيبي. لا كلمة تعلو فوق فضيحة العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف، فضيحة تكشف زيف ادعاءات الحزب بمقاومة لا تقبل بالتخلي عن أي شبر ولا عن أي لبناني وخصوصا الجنوبي، فضيحة تثبت مرة أخرى أن لا جدوى من سلاح لم يجلب إلا الدمار والموت والإذلال، سلاح يؤخر بنده المفاوضات في واشنطن، وسلاح آن للدولة أن تنتزعه لئلا تصل مفاعيل إذلاله ليس إلى الجنوب فحسب، بل من بيروت لجوني إذا لزم الأمر كما هددت مواقف إسرائيلية.
1: إذن فقد أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيف أمام رفع العلم أو مع رفع العلم الإسرائيلي عليها، مشيرا إلى أنها ليست مجرد إنجاز عسكري بل هي تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله الذي هدد بالوهن فتهاوت قلاعه أمام الضربات الإسرائيلية.
0: ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن جهود الجيش الإسرائيلي تتركز على إحكام السيطرة على القلعة ومحيط نهر سلوئي، والسيطرة تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو.
1: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي كتب: بين وعود الشعارات وحقيقة الميدان هنا الخبر اليقين، جنودنا يكتبون بوقفتهم على قلعة شقيف فصلا جديدا من العزة، لا يبنى المجد بالخطابات بل بوقع خطى الجنود.
0: وفي المواقف المتشددة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل: أمرت بتوسيع وتعميق تمركز الجيش الإسرائيلي بمعاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، وقريبا لن تكون لدى حزب الله القدرة على تهديد بلدات الشمال.
1: واليوم أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطان، معتبرا أن القلعة من أهم المواقع الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل. ونقلت القناة 12 عنه قوله: إن قواتنا ستظل في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان. كما شدد كاتس على أن إسرائيل مصممة على سحق قوة الحزب وإتمام المهمة، وأردف قائلا: أعداؤنا سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر. أضاف: جنودنا لن ينسحبوا من القلعة في الفترة المقبلة.
0: أما وزير المال الإسرائيلي بإسرائيل ساموتريتش فرأى أن العودة إلى قلعة شقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة وتكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمن إسرائيل، وقال: وعدنا سكان الشمال بأمن طويل الأمد ونعمل بحزم لتحقيق ذلك.
1: وقال الوزير الإسرائيلي دودي مسالم: إذا لم ننجح في نهاية المطاف في معالجة ملف النووي الإيراني فما سيحدث هو أننا سنسوي نصف بيروت بالأرض وسندمر نصف لبنان أو ثلاثة أرباعه وربما نصل إلى جوني من أجل إنهاء حزب الله.
0: ولمناقشة التطورات المرتبطة بالمنطقة الشمالية يترأس نتنياهو جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية الثلاثاء المقبل.
1: وفي انتظار الجلسة لفتت القناة 12 الإسرائيلية لأن الحكومة تطلب تمديد استدعاء قوات الاحتياط حتى 31 من تموز المقبل، وبسقف يصل إلى 280 ألف جندي من هذه القوات.
0: الغارات الإسرائيلية اليوم شملت كفر تبنيت ونبطي الفوأة وشوكين في قضاء نبطي ومحيط بلدة الشرقية، مستهدفا سيارة إسعاف ومرتفعات علي الطاهر والمروانية ومدينة صور، ولا سيما مستشفى حرامة حيث أصيب 12 موظفا من المستشفى بغارة استهدفت المباني القريبة. كما شملت الغارات برج قلوي في قضاء بنت جبيل. في المقابل إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدث عن إطلاق حزب الله نحو 10 صواريخ في اتجاه كريات شمونة والمطلي وبلدات عدة في الجليل الأعلى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان وعبرا إلى شمال البلاد، وأربعة صواريخ في اتجاه الجليل الأعلى اعترضت القبة الحديدية ثلاثة منها. إسرائيل اليوم أشارت من جهتها إلى رصد سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة في عكا.
1: وفي موازاة الغارات والصواريخ، كان لافتا اليوم ورود اتصالات إلى أكثر من منطقة جنوبية، فقد طلبت إسرائيل في اتصال ورد إلى مركز الدفاع المدني في صور إبلاغ أهالي بلدة برج الشمالي بضرورة إخلاء البلدة فورا والتوجه إلى مناطق آمنة والابتعاد إلى ما بعد منطقة جنوب الزهراني حفاظا على سلامتهم. واتصل الجيش الإسرائيلي بأهالي قرى المروني والصرفند والأنصاري طالبا الإخلاء.
0: واليوم طلب الجيش الإسرائيلي أيضا هاتفيا من رئيس بلدية اللوبية إخلاء البلدة من السكان.
1: رئيس بلدية صرفند قال: تلقينا طلبا بإخلاء المنازل وندعو الأهالي إلى الانتقال فورا إلى مناطق آمنة.
0: أما رئيس بلدية مرجعيون فقال: الطريق المؤدي من مرجعيون إلى الخردلي ما زال مفتوحا، لكن المرور عبره ينطوي على مخاطر كبيرة.
1: وفي ظل كل هذه التطورات، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي في شأن لبنان.

0: قال الرئيس الإيراني مسعود بسجكيان إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، ويجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار.
1: أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف فقال إن المرشد الراحل علمنا لا ننحني أمام التهديدات وأمام محاولات فرض السلطة. أضاف: لا نثق بوعود الأمريكيين، وما يهمنا هو النتائج فقط، مشددا على الاتفاق حتى تتحقق مصالح بلاده.
0: في هذا الوقت أعلنت بحرية الحرس الثوري أن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز في خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية تواصل عملية المراقبة والسيطرة الذكية على المضيق بحزم وقوة كما قالت.
1: وسط هذه الأجواء تسلم سلاح الجو الإسرائيلي أول طائرة وقود أمريكية من طراز بوينغ KC-46 بيجازوس بعد سنوات من الانتظار والتأجيل، ضمن صفقة تشمل 6 طائرات تهدف إلى تعزيز قدرات إسرائيل في الشرق الأوسط ولاسيما في إيران. وتعد الطائرة الجديدة من أحدث منصات التزود بالوقود في العالم، إذ تمنح الطائرات المقاتلة الإسرائيلية أو الطائرات المقاتلة الإسرائيلية قدرة كبرى على تنفيذ عمليات طويلة المدى من دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على قواعد أو على دعم لوجستي خارجي.
0: موقع أكسيوس نقل اليوم عن مسؤول أمريكي أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران، لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم.
1: إلى ذلك، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا بعد ورود أنباء عن تعرضها لهجوم.
0: إلى الأحوال الجوية.
2: RLL Weather Report.

0: الطقس الربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن المعدلات مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة، وهي تتراجع تدريجيا اعتبارا من يوم غد، ومن المتوقع ارتفاع الحرارة اعتبارا من الخميس. كان في النشرة: العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف، ونتنياهو قريبا لن تكون لدى حزب الله القدرة على تهديد الشمال. مواقف تل أبيب: سنحتل المزيد، ندمر نصف بيروت نصف لبنان، وربما نصل إلى جوني لإنهاء حزب الله. جلسة للحكومة الإسرائيلية ثلاثاء خاصة بالمنطقة الشمالية، وباريس تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن حول لبنان. سور والنبطية والجنوب تحت النيران، واتصالات بأكثر من بلدة للإخلاء. الرئيس الإيراني: وضعنا حساس وقليباف لن ننحني. ضمن صفقة تشمل 6 طائرات لتعزيز قدراته في الشرق الأوسط، إسرائيل تتسلم أول طائرة وقود أمريكية. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل مارون بشعلان.
1: إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع التطور المعرفي الطبي والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهذا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي رمز الأساسي للطبيب، لأنه بيعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: تحية طيبة موجز وأخبار سلسة إلى ربعا من لبنان الحر. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته قتلت 700 من عناصر حزب الله في شهر أيار وحده، وبلغ عدد قتل الحزب منذ أذار 8000. وقال عدنا إلى شقيف في جنوب لبنان بشكل مختلف وأقوى من أي وقت مضى. أضاف نتنياهو قريبا لن تكون لدى حزب الله القدرة على تهديد شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن تعليماته الحالية هي تعزيز وتوسيع القبض على المواقع التي كانت تحت سيطرة الحزب. شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات بعد الظهر على قرى الزهراني مستهدفة بلدة المروانية، كوثرية الرز وتفحت والخرطوم صيدا. كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر إكس: محزن ومؤلم ما يحصل في جنوب لبنان وجبل عامل، سأكرر ما كتبته سابقا، من لا يتذكر تاريخه محكوم عليه أن يعيشه من جديد بثمن أفدح ولا مستقبل لمجتمعات بلا ذاكرة. لبنان لم يعد يحتمل تكرار المأساة، لبنان فقط. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

نواصل الموجز من لبنان الحر. دوى انفجار في جاج تديرة قشم جنوب إيران بحسب وكالة مهر. التلفزيون الإيراني أشار إلى أن الأصوات التي تسمع في قشم وبندر عباس ناتجة عن تدمير ذخيرة متبقية من الحرب. ذكرت CNN عن صور أقمار صناعية أن إيران أعادت بناء 50 منشأة صاروخية تحت الأرض. كما ذكرت الوكالة الإيرانية أن 3 منصات بحرية تستأنف الإنتاج في حقل باريج للغاز في جنوب إيران. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من جديد منطل عليكم عبر إذاعة لبنان الحر. أسبوع جديد من Top 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن. رح نكتشف سوا مين تقدم مين تراجع ومين اقتحم الليحة هالأسبوع. أغنية نصابة للسلاوي تتراجع من المرتبة 18 للمرتبة 20.

إنها الرابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، نحييكم ونقدم لكم موجز الأنباء. أهلا بكم. أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يميلان إلى الموافقة على ضربات واسعة النطاق في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك إصدار أوامر إجلاء لمئات الآلاف من اللبنانيين. في الميدانيات تجددت الغارات الإسرائيلية على مدينة صور، في حين استهدف طيران حربي مبنى في بلدة سراري قضاء صيدا ودمره، واستهدفت سلسلة غارات بلدات الدوير المروانية كوثرية الرز تفحت الخرطوم في صيدا. وبعد الظهر ورد اتصال إسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني في سحمر لإخلاء البلدة من سكانها، وورد اتصال من الجيش الإسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني اللبناني في صور يطلب إبلاغ أهالي بلدة برج الشمالي بضرورة إخلاء البلدة فورا والتوجه إلى مناطق آمنة والابتعاد إلى ما بعد منطقة جنوب الزهراني حفاظا على سلامتهم. حزب الله أعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في البياضة وبنى تحتية في نهارية وحيفا وقوة في يحمر لشقيف. وجه محافظ البقاع نداء عاجلا لفتح المزيد من مراكز النزوح في منطقة البقاع الغربي، لا سيما بعدما تعذر على العديد من الأهالي الوصول إلى مناطق بعيدة عن البقاع الغربي. كتب النائب وضح الصادق عبر أكس: لا تعترفون بدولة ولا بشعب ولا بوطن، فقط بعقيدة وبمشروع عابر للحدود. خسرتم رهانكم ودمرتم لبنان والبيئة التي احتضنتكم لسنوات. آن الأوان أن تصمتوا وتعترفوا بعجزكم من الأمين العام إلى أصغر مرتزق إلكتروني. الهلوسة والوهم لسنوات كانت كذبا ونفاقا، اليوم إما الدولة بشروطها أو المزيد من التعالي والعنجهية والإنكار، وبالتالي الدمار والدماء، لا خيار ثالث. إقليميا، أفادت وكالة تسنيم بأن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع تطور المعرفة الطبية والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهيدا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكركم بأسعار المحروقات. بنزين 95 أوكتان 1,582,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,600,000 ليرة، المازوت 1,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، اعطيالك.

الخامسة إلا ربع في لبنان الحر، الجولة المحلية. رفع العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف ونتنياهو تحول حاسم. زنار نار من الغارات على حي الرمل في صور وسقوط جرحى وانذارات بالجملة بالإخلاء جنوبا وبقاعا. حزب الله العاجز في الجنوب يفش خلقه بالدولة. بارو يبلغ رجي بطلب فرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن حول لبنان. ولدريان في بيروت الأربعاء.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجون حتشيتي. رفع العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يميلان إلى الموافقة على ضربات واسعة النطاق في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك إصدار أوامر إجلاء لمئات الآلاف من اللبنانيين. هذه هي باختصار صورة الميدان المشتعل في موازاة كثافة غارات غير مسبوقة وإنذارات بالجملة جنوبا وبقعا. فيما حزب الله العاجز في الجنوب يفش خلقه بالدولة، داعيا للتحرك والنزول إلى الشارع ضد السلطة، متهما إياها بالتواطؤ على شعبها وأهلها.
1: إذن أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيف مع رفع العلم الإسرائيلي عليها، مشيرا إلى أنها ليست مجرد إنجاز عسكري، بل هي تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله الذي هدد بالوهن فتهاوت قلاعه أمام الضربات الإسرائيلية. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن جهود الجيش تتركز على إحكام السيطرة على القلعة وعلى محيط نهر السلوقي، وأن السيطرة تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو.
0: وأفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يميلان إلى الموافقة على ضربات واسعة النطاق في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك إصدار أوامر إجلاء لمئات الآلاف من اللبنانيين. وقال نتنياهو أنه أمر بتوسيع وتعميق تمركز الجيش الإسرائيلي بمعاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، وقريبا لن تكون لدى حزب الله القدرة على تهديد بلدات الشمال. أضاف أننا عدنا إلى شقيف بشكل مختلف وأقوى من أي وقت مضى، ولفت إلى أن قواته قتلت 700 من عناصر حزب الله في شهر أيار وحده، وبلغ عدد قتلى الحزب منذ أدار الماضي 8000.
1: واليوم أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، معتبرا أن القلعة من أهم المواقع الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل، وشدد على أن إسرائيل مصممة على سحق قوة الحزب وعلى إتمام المهمة.
0: وزير المال الإسرائيلي باسلائيل سموتريتش رأى أن العودة إلى قلعة شقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة وتكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمن إسرائيل، وقال أننا وعدنا سكان الشمال بأمن طويل الأمد ونعمل بحزم لتحقيق ذلك.
1: وقال الوزير الإسرائيلي دودي أمسلام إننا في حال لم ننجح في نهاية المطاف بمعالجة الملف النووي الإيراني، فما سيحدث هو أننا سنسوي نصف بيروت بالأرض وسندمر نصف لبنان أو ثلاثة أرباعه، وربما نصل إلى جوني من أجل إنهاء حزب الله.
0: والتطورات المرتبطة بالمنطقة الشمالية يبحثها نتنياهو في جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية الثلاثاء المقبل.
1: ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الحكومة تطلب تمديد استدعاء قوات الاحتياط حتى 31 تموز وبسقف يصل إلى 280 ألف جندي من هذه القوات.
0: في الجديد الميداني أصيب 12 موظفا في مستشفى حرام بغارة استهدفت مبانية قريبة، ونفذ الطيران الحربي زنارا ناريا من الغارات على مدينة سور وتحديدا في منطقة حي الرمل، حيث استهدف المدينة بأكثر من 4 غارات متتالية على دفعات طالت أحياءه السكنية والبنى التحتية والمحال التجارية وشبكات الكهرباء والطرقات، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 7 جرحى، كما سقطت جريحة بغارة من طائرة مسيرة على دراجة نارية عند مفترق شرنايا قضاء سور.
1: وبعد الظهر استهدف الطيران الحربي بلدات عدة، لا سيما مزرارية، لدوير، المروانية، كوثرية الرز، تفحتال، خرطوم، كفر تبنيت، النبطية، الفوقة، شوكين، محيط بلدة الشرقية، مستهدفا سيارة إسعاف، ومستهدفا أيضا مرتفعات علي الطاهر، المروانية، برج القلوية والبابلية. وأعلن حزب الله استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في البياضة وبنى تحتية في نهاري وحيفا وقوة في يحمر لشقيف. وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق حزب الله نحو 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة والمطلي وبلدات عدة في الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ عدة أطلقت من لبنان إلى شمال إسرائيل.
0: في موازاة الغارات والصواريخ كان لافتا اليوم ورود اتصالات إلى أكثر من منطقة جنوبية وبقاعية، حيث طلبت إسرائيل في اتصال ورد إلى مركز الدفاع المدني في صور إبلاغ أهالي برج الشمالي بضرورة إخلاء البلدة فورا والتوجه إلى مناطق آمنة والابتعاد إلى ما بعد منطقة جنوب الزهران حفاظا على سلامتهم.
1: واتصل الجيش الإسرائيلي بأهالي قرى المروانية والصرفند والأنصارية طالبا الإخلاء، وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي اتصل برئيس مركز الدفاع المدني في صور علي صفي الدين وطلب إخلاء مركز الدفاع المدني في صور فورا، كما طلب الجيش الإسرائيلي هاتفيا من رئيس بلدية اللوبية إخلاء البلدة من السكان. وقال رئيس بلدية صرفند: إننا تلقينا طلبا بإخلاء المنازل داعيا الأهالي إلى الانتقال فورا إلى مناطق آمنة. وبعد الظهر ورد اتصال إسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني في سحمر لإخلاء البلدة من سكانها.
0: جنوبا أيضا قال رئيس بلدية مرجعيون إن الطريق المؤدي من مرجعيون إلى الخردلة ما زال مفتوحا، لكن المرور عبره ينطوي على مخاطر كبيرة.
1: حزب الله العاجز في الجنوب يفش خلقه بالدولة، إذ وجه دعوة للتجمع والتظاهر في الرابعة عصرا في ساحة الشهداء ضد ما وصفها بالسلطة التي تسمح باجتياح لبنان واحتلاله، والتي تتواطأ على شعبها وأهلها، والتي لم تكن يوما لتحمينا. وسجل انتشار للجيش والقوى الأمنية في وسط بيروت تزامنا مع بدء التظاهر.
0: وجه محافظ البقاع كمال أبو جود نداء عاجلا لفتح المزيد من مراكز النزوح في منطقة البقاع الغربي، وقال إنه بعد التهديدات الإسرائيلية الجديدة لبلدة سحمر ولعدد من بلدات البقاع الغربي والطلب بإخلاء بلداتهم، نشأت أزمة في إيجاد مراكز إضافية للنازحين من أبناء المنطقة، لا سيما مراكز تقع ضمن نطاق البقاع الغربي، بما يتيح للجهات المشرفة متابعة ملفات النزوح والقيام بدورها الإغاثي تجاه الأهالي.
1: أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أن نظيره الفرنسي جان-نويل بارو أبلغه بأن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وقال رجي عبر إكس إن بارو جدد تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة.
0: وإلى بيروت يتوقع أن يصل المبعوث الرئاسي الفرنسي جون إيف لدريان الأربعاء المقبل لإجراء جولة من المحادثات مع القيادات اللبنانية.
1: دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعود في قداس عيد العنصرة في كاتدرائية القديس جورجوس، دعا إلى أن نطلب إلى الرب أن يجدد فينا موهبة الروح القدس ويطهر ألسنتنا من الكلام الباطل وقلوبنا من الكبرياء وأعيننا من الإدانة. وقال إن الكنيسة لا تبرر الشر والخطيئة، لكنها أيضا لا تسمح بالكراهية والتشهير والإدانة الهدامة.
0: قبل المتابعة نشير إلى أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت منذ قليل بأن حزب الله أطلق منذ ساعات الصباح أكثر من 20 قذيفة صاروخية باتجاه مستوطنات الشمال. في متفرقاتنا المحلية تنظم رعاية مرفوء غدير ريسيتالا بعنوان ريسيتال للوطن يعود ريعه لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. يقام ريسيتال الوطن 8 من مساء الجمعة 12 حزيران في شاتور ويس شنانعير بمشاركة الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس والمرنمة كارين جعجع، ويقدم الحفل الإعلامي ماجد أبو هدير. وأكد خادم رعية مرفوق غدير الأب جوزيف سلوم أن هذه المبادرة تنبع من رسالة إنسانية ووطنية تهدف للوقوف إلى جانب أهلنا الصامدين في الجنوب والمساهمة في دعم العائلات المتضررة ومساندتها في مواجهة الظروف الصعبة.
2: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفق التحقق التحكم المروري حركة المرور كثيفة من طبرجة باتجاه ساحل علمة وصولا حتى جوني وتتابع نشيطة على طول الأوتوستراد وصولا حتى الكارنتينا. بالنسبة للمدخل الجنوبي طبيعية على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي وناشطة داخل أنفاق المطار وصولا حتى المدينة الرياضية. المدخل الشرقي حركة المرور طبيعية على طول الطريق الدولية داخل العاصمة بشكل عام. حركة المرور ناشطة إلى طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات باستثناء الواجهة البحرية مقابل الروش وعين لمريسي. الحركة كثيفة.
2: RLL Weather Report.

0: الطقس في لبنان ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة من تركيا، وبتتراجع درجات الحرارة تدريجيا اعتبارا من نهار التنين، ومن المتوقع أنه ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من الخميس المقبل مع أجواء مستقرة ودافية.
1: قبل التذكير بعناوين الجولة المحلية، هذا نداء الإنساني. مستشفى ظهر الباشق بحاجة ماسة جدا لدم من فئة A بوزيتيف للمريضة فيفيان عيد للتواصل مع روني عزوري أو سولانج عيد على الرقمين 719-333-687 و 712-331-553. كان في الجولة المحلية رفع العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف ونتنياهو تحول حاسم، زنار نار من الغارات على حي الرمل في صور وسقوط جرحى، انذارات بالجملة بالإخلاء جنوبا وبقاعا، حزب الله العاجز في الجنوب يفش خلقه بالدولة، بارو يبلغ رجي بطلب فرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن حول لبنان، وليدريون في بيروت الأربعاء.
0: جولة المحلية انتهت، اخرجها مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: كتير منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع تطور المعرفة الطبية والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهيدا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: وهلا ما نو هون اكيد هون. أباجور لكل المستمعين بلبنان وبكل انحاء العالم وين ما كنتوا، على البحر، على البسين، اكيد على النهر. انا كتير بحب النهر لانه يلي كانوا جايين من عند التيتا كانوا على الغدا. نحن اليوم تقلنا الغدا نور، ما هيك؟ المهم تكونوا عملتوا كل شيء بتحبوه، ان شاء الله بتكونوا مبسوطين ومرتاحين. لعلقين بعجة السير رح نجرب قد ما فينا انا ونونا. بونجور.
1: بونجور سوا،
0: كيفك اليوم؟ ايه الحمد لله عنا عمي سوا، كل شيء منيح؟
1: ايه
0: كمان تقلي هيئتيك.
1: ما هي ما أكل...
0: مع انه ما اكلنا، ما حدا عارف لما اكلنا لا ديسير ولا شيء، انجا لقمة صغيرة.
1: لا انا تقلت على الغداء اكتر شيء بولي افروي هالقد الصحن.
0: صحتين. لكن مثل ما الكل بيعرف اليوم كان عنا رالي الربيع 41، مبروك لكل اللي فازوا، كمان لألكس غالي، مبروك لكل من يمكن اول مرة شارك. قد بده عن جد الواحد بده شجاعة وبده مصاري وبده تدريب وبده وقت،
1: اكيد
0: ليه عم تطلع فيه هيك؟
1: شو لا، لان كمان بدي اقول مبروك في بنت انا سمعت اسمها على الرالي، اسمها ريا، ما كتير لاحظت على عائلتها، بس كمان انه مبروك للبنات كلهم اللي شاركوا. ريا فغالي.
0: اها اها اها، ما في يكون شي نهار قول مبروك لنور عساف؟
1: لا مبلا الله رد.
0: انا هلا يمكن المستمعين ما بيعرفوا، بس انت بعتبر من الاشخاص الدوي، مش لانك بنتي، خلينا نحكي المزبوط. بعرفك انه بس تقوم الصبح بخبر ولا
1: يلا
0: بتنطي هيك من ورا الباب الاوضه، في سوق اليوم بدي سوق، كون انا يا بعدني ماني واعي يا اذا كانت
1: راجع.
0: راجع من وين؟
1: ما بعرف، حيالة مطرح
0: رجع من الشغل من العجقة
1: او عم توصل كريم شي مطرح.
0: اوكي، وبقول لك بابا هلا صفا عن جد تعبان، كون عن جد تعبان. يعني حتى ما بحب اقول لا، لان انا كنت محلك، قديش بحب كنت سوق انطر لحظة هيك انه اقدر اخذ السيارة او يكون معي حدا اكيد، وانت بتقولي الولع. بقول لك اليوم عم تشتي.
1: لا ما عم تشتي، ما انا بكون شيكت، ما انا قبل ما اسالك اخبار بدي اعملها. شوف الطقس، شوف العجقة. هلا الطقس انه في اتاكد منه العجقة بنشوف، بس انه ما حطلعك، نحن ما حنطلع اوتوستراد وما بعرف شو، بنسوق ببي نروح على حشوش هيك على السريع، ما ضروري كتير نبعد، بس انه بكون شايفه الطرقات.
0: مبكلتيها
1: من فانه فينا نروح يعني.
0: هلا انا جميلة بقول لك لا قليل،
1: لا بلا اوقات
0: تكون تعبان تلفين ما بقى فيه.
1: لا حقك، مش على طول بناء يعني، بس انه وقتها يكون فيك بتقلق.
0: هلا نحن كيف بلشنا سوا؟ انا بعرف انه انت يمكن بلشنا بالباركينج حد البيت، مزبوط؟ نقرب السيارة ونرجعها. كنت تقولي لي لا ما لها معنى، انت تعرفي بعدين كان لها معنى ولا لا؟
1: لا مبلا، هيدا الكسرة بالعكس،
0: انتو عم ترجعي
1: الباركينج. لا هول مهمين،
0: ان
1: هول بيز
0: اكيد. ورجعنا بلشنا شوي صغير ونطلع بالشارع، واوقات يعني بس كنت طالعين على يحشوش على النهر من عشية خاصة، خليك تسوقي هيك شي 10 دقايق على رواق، يعني من بعد شي 4-5 أشهر بالباركينج وبالسيارة والطريق وحد البيت وانجا وانا حدك وإيدي على قلبي، بس لا. بالشارع حتى لا، انه بالشارع لا، كرمال انه بالشارع مش اكتر من هيك. اوكي الاخر شي مشي حالك شو؟
1: لا بالاخر لا رجع مشي حالي الحمد لله.
0: انه ما لازم نقول ايه اكيد.

0: بس تكون حقاوي. لا جد بحس بدمك السواقة عن جد بتسوقي منيح، وطالما انه انا معك وعم نجرب هود التبس الصغار يلي انت كنت تعتبريهم مش مهمين وهلا صرت تعرف انه كتير مهمين، منشان هيك بدي اجرب اطرح سؤال اليوم انا من وحي الرالي والسواقة فينا؟
1: يلا
0: اوكي. شو رأيون اذا بدهم المستمعين بفكرة انه اوقات خلينا نقولها بمجرد ما انه الشاب او البنت يلي عمرهم 17 ونص وصلوا 18 اخذوا دفتر السواقة، هل بمجرد ما اخذتوا دفتر السواقة بتعتبروا انه ولادكم صار فيهم ياخذوا السيارة ويروحوا لوحدهم، او انه بتحبوا تنقول بال 17 ونص نبلش مثل ما حكيت انا ونور عم نسوق شوي صغيرة حد البيت، اخذنا شوي قياسات السيارة، صرنا نطلع شوي بطريق فرعية بالمنطقة تبعنا بنكون اكيدين انه ما في حدا بالليل مثلا اوكي، وبتخلون انه صفا يروحوا يسوقوا ما عندكم مشكل، او لا بتفضلوا انه يضلوا من بعد ما ياخذوا دفتر السواقه تضلكم انتم على فتره عم تسوقوا معهم، شو رايكم؟

0: انه بحس عن جد وقتها نحن رح ناخد دفتر سواقه، انا بعد ما اخدته مثلا، بعد ما اخد دفتر سواقه
1: أوكي.
0: بس انه مهم انه انا ما رح اعرف دغري وقتها اخد دفتر السواقه صير اعرف كل شيء، انه بده يكون عندي اكسبيرينس.
1: اوكي يعني يعني مع فكره انه انا بالاخر انا مع فكره انه بس تاخذي دفتر سواقه ولو اخذتي دفتر سواقه لازم يضل في حدا من العائله معك على فتره معينه تتقطع بكل الاختبارات الممكنه. على فكره مارون بامريكا بيعتقدوا بكندا كمان بيعطوا مثل temporary permit هيك من عمر 16 في محلي في بلدان، وبهيدا الوقت بيكون الماينر يعني الشخص اللي بعده تنقل 16 أو 17 سنة بيقدر يسوق السيارة على شرط يكون في حده حدا من الأهل أو حدا معه أدولت حدا كبير من العمر معه دفتر سواقة. هالشي بلبنان منه موجود. أنا عملت
0: بس
1: فكرة بس أنا عملت فكرة جربت قد ما فيه منا مثل هائق إيجاليتي مثل ما بيقولوا، بس اخترعت شغلي بدي أقوله معلي. كتبت على ازاز السياره من ورا، واللي يمكن في ناس تكون عم تسمعني وشافوها من يلي شافوها ايه الورقه اكاتر، كتبت عليها من فوق بالاسود عم بتعلم، رجعت كتبت تحتها دخل جريكم طولوا بالكم. هيدي الشغله ما فيكم تتخيلوا شو عملت مارون. نمشي نكون ماشيين على اذا بدك طلعنا على طريق الاوتوستراد، انا عم سوق مش نور، انا عم سوق بشرفي. كم مرة قديه انا بنبسط، بس تقول قديه بنبسط لمن هيك ورقة وكلمتين بيكسروا يمكن واحد جاي تعبان
0: ايه
1: بده الصرف يوصل على البيت. ثلاث ارباع العالم يعني كل يوم مرة او مرتين يا حدا بيوقف حدنا بيقلنا you made my day، عملت لي نهاري بعقد.
0: او في مدام كمان قالت انه ما حدا عملها قبلها،
1: ما حدا سبقكم علي إيه. كان في صبايا ثلاث اربعة طلوا من الشباك وراح ينطوا لبرا. في بارح ما كنا طالعين على يسوع الملك
0: بلا
1: حدا قرب ورانا من عشية
0: قرب وغمزنا بالضوء على الضوء العالي، صرت انا يشو
1: اخي شي معنا شفنا الضوء هالقد قرب. انا قلت لها نور اكيد اكيد عم يجرب يقرأ الورقة وطلع مزبوط عم يقرأ الورقة وقطعوا من حدنا الشبان عم يعمل thumbs up like. فانا كل الخبرية انه كانت الورقة بس تخفف اذا بدكم قد واحد بيكون بده الصرف يقطع عن حدا عم بيسوق او تعبان موتويات بيكونوا قاطعين بيوقفوا بيزمروا. عن جد thanks you made our day. فهالخبرية بعتقد خففت شوي صغيرة اذا بدك من الناس اللي بدهم يلا الصرف يوصلوا قطعنا لا،
0: وبحس هيك بيكونوا مضايق خلقهم هن وعلى الطريق جايين وشافوا حدا ماشي مثلا اذا انا سايقه بطريق جوا انه بيشوفوا حدا ماشي على الطريق على رواق بلا هالورقة بحس حيزمروا حيلا وبيدوبلوا وهيك، بس انه مع هالورقة هيك صاروا يعني ينتبهوا او يجوا يصوروا بعدين بيقولوا لنا برافو انه خلص معلي بيسامحونا. ها مهضومة

0: خلينا نزور نور، خلينا نزور زبديك أنا وياك، خلينا نور نذكر بالأرقام لكل يلي بيحبوا يتصلوا فينا على 09-218-233
1: وللواتس أب على 709-59-111.

0: مثلا وقتها انت كنت تسوق عطول انا انه باب سيق خلص انه في
1: تحصيل خاص مواصلين وانتو نايمين ورا.
0: ايه بس هلا وقتها انا صرت عم سوق هيك غريب انه لازم تنتبه على كل شيء، لازم تشوف الشخص اللي عم بيقطع على الطريق، السياره اللي عم تدوبل عنك، اللي عم تكسر عليك، لازم تنتبه مين عم بيقطع عنك، يدوبل من المرايات شمال يمين بنزين فريم الفيتاس، كمان لازم تنتبه على كل شيء انه منا هل انه هينا هلا اكيد هينا
1: هينا بس شفتي هدول كلهم بدك تعمليهم هيك بروسيسور بدماغي
0: بنفس الوقت
1: بيعملهم بلحظه. حتى السيارات مثلا بكون ماشي على جهه اليسار على طول بقول لهم جهه اليسار يا شباب، خاصه اللي عم يسوقوا جديد، بس تكون ماشي على الشمال على الخط السريع ممكن فجاه والارجح يوقف السير، يعني بدك تطلع مش بس على السياره اللي قدامك ولا اللي قدامها، على السير اللي قدام.
0: بس ما انا منفكر انه كل العالم تعرف السير اليسار هو سير الجوش، يعني هو اسرع واحد ليه يوقف هالقد
1: فجاه، لانه على طول على اليمين انا بقول بضل في مفارق، بضل يمشي اكثر، حدا بيفوت حدا بيطلع بيريح السير، على الشمال بيكونوا مزروكين وبسرعه فجاه حدا بيوقف بوم، عرفتي بقى مش هيك الديستانس لازم تكون اول شيء بينك وبين السيارات قدامك مقبوله 20 30 متر اه على لحظه على فوقه، هي مش معموله لحدا يدوبل ويسكر ويفوت قدامي، انا تركتها يخيل لانه في مسافه بده يكون تقدر واقف مزبوط.
0: بهالنزلات مثلا بيجي حدا بيشك قدامنا، طب شو انه شو يعني قربت شو 5 امتار 10 امتار
1: شفتي او بيقطع عنيك وبوقف على الاشاره الحمراء،
0: انا شو استفدت يعني.
1: هون من هون تلعب دور الورقه الاكاتر دخلي جرايكم طولوا بالكم. خلينا نذكر الموضوع لكن شو برايكم يا بابا وماما بس ياخذوا اولادكم الدفتر سباق، هل بتعتبروا انه خلص صاروا هن قادرين 90% انه يسوقوا على الطريق ولا لا بتفضلوا انه من بعد ما ياخذوا الدفتر تضلكم حدهم على فتره من الوقت تا ياخذوا تقريبا الاكسبيرينس بين هلالين المطلوب يعني؟

0: مثلا في كتير عالم من رفقاتي صاروا ديزويت قبله
1: اوكي
0: وكلهم عم بيروحوا ويسوقوا وقتها ياخذوا دفتر ودغري انه يلا تعالوا شباب انه تعالوا نروح ويلا بدهم يروحوا مشوار. مرات لوجيك ما انا بحس كتير حلو هذا الاحساس انه تروح مع رفقاتك ودور ميوزيك ويلا
1: هيدي تدور ميوزيك. ايه هيدي هون القصة كلها لان واحد دغري بصير يتحمس ما هيك
0: والشخص اللي سايق بدها تصير تنتبه اذا بين دعسة البنزين دعسة الفريم. انا بحس هي اكتر شيء عند الشباب بحس
1: انه
0: دقيقة بس بحس اكتر شيء هيدا عند الشباب انه وقت رفيقه يكون حده بيقول له يلا يلا تحظ حظ حظ بيصير يسوق دغري يسرع. بس انه كل رفقاتي كل رفقاتي هلا اللي بعمري وبالترمينالات عم بياخدوا دفاتر السواقة وكلهم ماشي حالهم الحمد لله.

0: اصلا على ايامي انا يعني كانوا السيارات بوقتها كانوا مثل كأنك عم تحكي هلا بام هو جديد او اي نوع من السيارات، كانوا رونو 12 والداتسون والبيجو 505 و504 والفيتاس بالتابلو، هو ما بتعرفون اصلا انتو اذا بتشوفوا الفيتاس بالتابلو تبع 504 بتفكريها تبع الاشاره على كيف ايه كثير بس حلوه أوكي. كانت عم نحكي بالعربي والدبرياج كانت الخبريه يعني فيتاس من اوتوماتيك ثلاث ارباع وقتها، فكانت السواقه صعبه ومتعبه، وخاصه بذكر كثير منيح هذا ما عم نشهر او ندعي لهذا الشيء نشجع لهذا الشيء، بس كنا انه حدا من الشباب على طول يكون اكبر منا بسنتين او ثلاثه، بيو عنده سياره نحن ما عنا، بده يروح ياخذ سياره بيو بالخفه، بده يكرها بالرجعه، والسياره من زمان كان يقفل الديركسيون بعده لليوم بس كان يقفل الديركسيون اذا مش فاتحه كونتاك، وكان بس يقفل
1: كونتاكت وبتكر السياره
0: مره نفتح ونكر، بس اوقات حتى انتو فاتحه كونتاكت بتكون قاسي كتير خاصه رونو 12 وكنا نكرها ما يدورها تم يسمع بيو ويرجعها اريال، تتخيلوا فراما فيه بدك تشد فريم الايد تتوقف السياره ونرجع ندفو شي 100 متر تما ينسمع صوت السياره وندور على بعد 100 متر وندور بنروح على اساس نازلين بقلب الضيعه نكون ما بعرف وين صرنا. هذا الشيء منه كتير منيح، اكيد منه منيح اصلا بس هلا بشوف بوقتها هيك قدرنا تعلمنا، ما كان في عنا غير حل. هلا اليوم في عندكم اهل عندكم سيارات اجدد، عندكم اهل اصلي عندهم في سيارات اجدد متطوره اكثر، بعتقد اهين شوي الخبريه. لا ما عجبك الخبريه
1: انه انت عم تقلي انه لازم انتبه على الطريق وهيك، بس انتم هيك كنتوا تعملوا
0: ما كتير
1: ما كتير هو الخبار اللي تقعد تخبرني ايه انتو تعلمتوا عن جد
0: مزبوط مارون، تعلمنا من غلطنا وهلا عم نقول بتعرف من خيف لانه من خيف يصير معكم هذا الشيء، بس نرجع نقول اجباري بده يصير، نحن هلا منجرب نخفف الخطأ بس بنحكي ومنضل نكرر انتبهوا يكون في ماي على الاوتوستراد او في شمس كتير وصار في فجأة ماي نبدا عس مثلا فرع على الماي بنقطع فوق هو اشي ما رح تعرفوها وحدكم بدنا نقلكم اياها شي الف مره،
1: فمشان هيك نحن لازم نسوق تا نتعلمهم.
0: هلا برم رجعنا على السوق اوكي مزبوط معك حق معك خلينا ناخد اول فويس.
2: تحياتنا لبنان الحر يعطيكم العافيه اخي، انا بقول لك هالجيل انا ضد الاوتوماتيك، اعطوه دفتر على الاوتوماتيك، لان هالجيل بتلاقيه عمره 18 19 20 25 حاطه تليفون بين ايديها وعم تسوق اوتوماتيك، يا خي عطونا على الفيتاس على ايش سنة على الفيتاس اول شيء وبعدين ياخذوا دفتر على الدنيا، عرفت كيف؟ انا ضد الاوتوماتيك خي، لان تليفون هيك العالم والحوادث هيك العالم. يعطيك العافيه
0: مرسي شاهين، انا معك كمان 100%. انا دائما بقول يا ريت بتعرف شاهين ما عم بقدر لاقي هلا سياره حدا تكون فيتاس إذا بدك نعلم الأولاد عليها، لأنه بصير عندهم كنترول أكتر على الدبرياج بنزين الفران إيديهم كلهم هون عم يستعملوهم بنفس الوقت مثل ما عم تقول، غير ما أنك تعز بنزين وماشي وفيك تعمل 100 خبرية. مزبوط أنا معك 100%. لا
1: بلا بحس أنا شايفتهم على يوتيوب مثلا دبرياج،
0: شايفتهم على يوتيوب
1: أنا شايفة كيف في ثلاث دعسات شايفة تدعس دا تدعس اللي على الشمال آخر واحدة هيدا دبرياج
0: مزبوط.
1: لا تقدر ترجع تغير فيتاس، لا ترجع تدعس بنزين،
0: بس
1: بدك تركز أكتر.
0: الخبرية إنه كيف بتشيل إجرك عن دبرياج هلا والبنزين أمام طبعا تعرفتي لما تطفي وهول
1: الأخبار،
0: خاصة بعجقات السير. هلا تحية لكل العالم على إيدين بعجقات السير، شفت لو عندهم كلهم هلا سيارات فيتاس مصيبة كانت عن جد كانت لا كانت عذاب. عم تتخيل عجقات السير هلا كانت بوقتها بس كنا نوصل على البيت لا نار سياتيك ولا من نار سيارتيك ولا من يحزنون، نوصل يبسين على البيت من ورا الدبرياج والبنزين. هلا انه نعمل في فيتاس، بس انا مع شاهين انه يكون في فيتاس عن جديد مش اوتوماتيك تالعالم تنبسط وتستلز بالسياره وتتعلم.
1: ايه لازم، بس هلا انت كنت عم تقول انه بدك تعلمنا انه على الدبرياج والسياره الفيتاس
0: اكيد،
1: بس كيف انه وين في بعد اصلا سيارات؟
0: اكيد في سيارات في اكيد نضل نلاقي ورح نوصل لمحل انه ناخذ سيارة نستأجر اكثر شيء.
1: اي ماكسيم
0: رونو 12 انا كثير بحبها بس من احسن السيارات واقوى السيارات بوقتها عم بحكي جد، وميكانيك وموتور قد النتفه، يعني بتفتح الغطاء من قدام بتلاقي الموتور بالنص فيك تحط صخره من هون صخره من هون. هلا السيارات الجديده تستحيون
1: موتورنا الان
0: رمل ما بينزل على نتفه هلا مسكره كلها سوا،
1: بس موتورهم بيجوا كتير كبار هولي بالفلومه، بيجوا الموتور على قد كله مضوء وخبار وسيلندرات
0: سيارات قويه كتير صارت هلا بتخوف كمان،
1: وهذا اللي بخوف بحس انه هلا العالم بحسب عمري بدهم كلهم سيارات سريعه. انه انا ما بقول لها اذا مثلا بيطلع لي سياره سريعه
0: بس
1: بس ما رح بس ما بفتكر منيح يطلع لي سياره سريعه كان اول سوقاتي ودو انه بعمري انه رح دغري انه يوم بدي اسرع وبروح بسرعه.
0: شفت قلت هالجمله دائما انا بقول حتى يمكن للصبايا
1: حتى لو بركز انه رح اكون واعي اكيد على الطريق بس رح يكون في هيدي الماما
0: صوتها للسياره صوتها بتخليكي بتحس انه بتدعس بنزين.
1: حلو حلو الصوت انا بحب الصوت.
0: اوكي بس تنوصل لهيدا الحلو وندعس بنزين لازم يكون في خبرة معينة. ايه سيطرة تتوصل على السيطرة شو بدك تعملي؟
1: اكسبيرينس.
0: الاكسبيرينس هي بتوصلك انك تقدر تعرف تسوقي مزبوط. لا كمان لا
1: لا بلا
0: هلا سوري مارون ماشيين بدنا نروح.

0: فويس من محمد طالب.
1: ما شاء الله عليكم نور وابو نور. هلا انا فتحت الراديو وعرفت الموضوع. مهم كثير يدل الوالد مع اولاده على طول، يعطيهم الملاحظات، انتبهوا من هون انتبهوا من هون. انا صرت معي حادثه هيدي ما بنساها، كنت عم بعلم بنتي، كان في طريق انا عم سوق طريق دغري، قلت لها هلا انا بدي خفف، قلت لي ليش ما في حدا، قلت لها شايفه بعد على بعد تقريبا شي 50 متر او 80 متر في ام ماسكه ايد بنتها، ومقابلهم على الناحيه الثانيه في محل سوبر ماركت معلق بطاطا. قالت لي ايه طيب شو، قلت لها ممكن البنت تترك ايد بنتها ايد امها وتركض بدها على البطاطا، وهذا اللي صار. ايه والله، ايه الله يحفيكم يا رب تدلوا بخير. وانا بنصح على طول الصبايا والشباب لما بدهم يسوقوا ايديهم 10 مثل الساعة 10 و10، هيك بصيروا بيركزوا، لا بيستعملوا سيلولر ولا بيجيبوا اي شيء من التابلو ابدا. 10 و10 بتعطي تركيز على السواقة الايدتين. كتير كتير حلوين، الله يحميكم يا رب.
0: مرسي مرسي محمد من طرابلس، بشكر ملاحظتك، انا معك 100%. لانه اوقات على الطريق اللي نحن الاهل اللي بنكون شايفينه، البعض المراهق خلينا نقول اللي بعده عم يسوق ما بيكون منتبه له. خاصه انا بعطي مثل دائما لنور، انه اذا في باص على ايد اليمين ماشي على خط اليمين وانت ماشي تقريبا على خط اليسار، ماشي ورا، هو قدامك شوي انت ورا،
2: ما في قطع منه دغري،
0: وخاصه اذا السير منه كتير مسرع او في تنقول عجقه عالم يمين وشمال بطريق مش اوتوستراد، طريق كبيره، ما تقطع دغري على شمال الاوتوبيس بسرعه انه عادي، لانه دائما للاسف، وهذا تحذير للبيتون للمشاة اللي بيقطعوا الطريق، للبيتون بيقطع قدام الباص، انا ما بشوفه لان كون بعدني ورا، وفجاه بيصير قدام عم يقطع الطريق، ما بتلحق توقفي. من شان هيك بس يكون في كاميون او باص ما تقطعوا بسرعه عن شمال، طولوا بالكم، لا ممكن يكون حدا عم يقطع الطريق من مال لمال.
2: وكمان حتى ميلة اليمين، انه اذا بدنا ندوبل عمالة اليمين هيدا اضرب واضرب،
0: هيدا نور، هيدا شايف اذا انا شايف ميلة اليمين كتير قليل تنقطع عن جهة اليمين، كتير
2: تندوبل
0: قليل. تندوبل او نقطع كتير قليل. برافو نور، هيدا تك بلس وان لنا.
2: ومثل ما قال استاذ محمد انه وقتها يقطعوا الطريق او يكون فيه هيك عالم، انتو بتكون عندكم اكسبيريانس بتضربوا حساب لقدام، نحنا انه منشوف ليه قدامنا بس اكيد بنجرب نشوف على بعيد بس مش كتير. دونك اذا في هذا المطعم اللي فيه انه حيلا شيء قدام التاني ميلة من الطريق رح تقطع البنت، او فيها تقطع طابة، او فيها تقطع هذا الاكزامبل اللي بتقلي اياه بالشارع فيه يقطع طابة وبيجي وراه الولد.
0: اوكي، والولد قد ايه علوه بيكون؟
2: انجأ
0: بكون يمكن اوطى من السيارة شوي، بكون قاطع ورا الطابة، انت نازله هو منه اعرف لا سمح الله تضري، مشان هيك بس كون قاطعين مثل ما عم بتقولي بطرقات فرعية مثلا بدبي، بكون قاطعين او حيلا منطقة منخفف قلب الشارع، منخفف لو انه في احتمال واحد بالمليون يقطع حدا، بس هالاحتمال موجود وكتير خطر اذا ضربت حدا لا سمح الله. فشو بيأثر اذا طلعنا على رواق بالشارع وفتنا على البيت؟ لا
2: مثلا في
0: في شي عم بتحضري انا هيك شايفه، مش في
2: في هالسيارة كذا مرة بتقطع عنها بالشارع سيوم
0: طيار.
2: تنزل عن جد طيار،
0: ما بعرف انا بقول
2: ما بعرف كيف بس ايه هذا الشيء انه لازم ينتبهوا بس وين ما كان في منا، اكيد مش بس بالشارع عنا.
0: اكيد اذا بنوت حلوة في على الطريق وجاي شاب قاطع بقلب الشارع بده يصير عرفتي هم نعرفهم.
2: طب اوكي بس انه
0: بنزين ويعطي الصوت يقطع بسرعة، بس نرجع لنفس الخبرية
2: فيه قدام البيت يعني
0: الخطأ بس. ممكن يصير بأي
2: شو قلت دي أصلي عطشناك؟
0: لا لا صبا، أنه الخطأ ممكن يصير بأي لحظة، مشان هيك بدنا نضلنا قدر الإمكان، ما عم نقول نحن نلغي الخطأ أو الحادثة، بس قدر الإمكان نكون منتبهين.
2: أكيد أكيد.

0: لكل مستمعينا إذا بدكم تتصلوا فينا على 09-218-233 أو على الواتساب على 70-959-111 مع مثل ريتا حبشي. هلأ رح نسمع الفويس تبعه.
1: يعطيكم العافية. معك حق قديما تعلمنا الفيتاس وسقنا يعني سقت أنا كذا سنة وصرت متمكنة من السيارة مش السيارة مثلا متمكنة مني أو الخوف لحتى رحت عمل دفتر سويقة. بينما بهالوقت هيدا بده يتعلم السويقة وبده دغري يعمل دفتر سويقة قبل ما يتمكن مضبوط ويمشي. بقى في فرق واللي بيسوق فيتاس بيبقى يعني بيمتلك السيارة أكتر مش السيارة بتملكه هو بيملك السيارة هو بيتحكم فيها ما بيتطوهر بحي الله شيء يعني عنده إدراكات بحس أكتر من إنه متعلم بس أوتوماتيك وماشي. بقى في فرق بين قبل وهلأ وأنا بتمنى نرجع مثل قبل قبل ما نعمل دفتر سواقة لأولادنا يتمكنوا يسوقوا مزبوط منيح تيصيروا ماكنين ويملكوا السيارة ويعملوا دفتر سواقة مع أنه مش دغري تعلمنا إيه شهر خلاص بدي أعمل دفتر سواقة. يعطيكم العافية.
2: مرسي ريتا مرسي. أنا معك كمان 100% أنه واحد بده يضل أدنى بيتمرن مثل أي شغلة. لا إذا بك تلعبي باسكت بك تتمرن تتربحي شو ما عملتي بسكليت نفس الشيء. السيارة تخيل السيارة أنت إذا واحد بس بيفكر أن السيارة هي ماشية على 4 دواليب وهذا الوزن كله. هلأ قبل من سيارة من زمان
0: قبل كانوا تقال يعني
2: طول يعني سماكة الحديد كانت نسبيا لليوم
0: شو هو؟
2: ما طول بلغ لا طول الحديد سماكة الحديد كانت أوكي. حديد السيارة تتربعة حتى إذا بتشوفي الطامبوني من قدام كان مثل ألومنيوم هلأ بتلاقي بلاستيك أو فايبر أو الآخرية نجل مضبوط. فكانت السيارة بين هلالين إذا بدك أقوى دباب خاصة سيارات الفولفو معروفين كانوا هلأ أوكي في سيفتي هلأ من جوا إيرباكس والآخرية بس ستيل قبل كانوا بحس أنا كانوا أقسى
0: قبل كانوا هيك أقوى وكله الحديد يعني إذا بتطش بشي ما بيصير لشي السيارة عشوية رح تنقبع
2: إذا بدي
0: هلا بتعمل حادث دغري بتتشقف سياره بس
2: هلا بس تضرب بتفرط من قدام كلها سوا حتى معقول التامبوني من ورا يوقع مع انه ما
0: لا بلا في سياره
2: عن جد تضرب ضربه من ورا بتعوج ما بعرف شو بيصير لها إيه؟
0: مش هيك لازم نتمكن مثل ما قالت الست
2: فيها لذي اكثر الفيتاس خاصه من عشيه على طريق جبليه بتسوق على رواق نحن ما عملوا نشفط بس بالليل اجمالا بكون اقمى بتشوف السياره جايه
0: في هيدا المقوسي مش مقوسي بتجي هيك ضو صغير مش ضو هيك زيح يكون في بقوسي طلع ما يعني منقشعة بيكون في ضو صغير يا أسود جا بيكون في ضو إذا ضو يعني في سيارة جاية إذا أسود فينا
2: ضو قصدك تحت ضو أنت الضو تبع سيارتك النائح قدامي
0: ايه؟
2: تحت منه بيكون شوي أسود يعني منه جاي سيارة من هونيك فيك تستعمليها هيدي مزبوط مزبوط إذا كان في بقوسي أكتر بتقشعيها هلا العالم ما رح يعرف شو عن بقوسي شو أصلاً
0: بقوسي يعني مثل بيحشوش في هيك طلعة ونزلة دغري وراها هيدا هيك في زيح صغير ماشي كتير رفيع بس انا بتنتبه عليه وواطي يعني دغري على الطريق بتنتبه عليه اذا في ضو يعني في سيارة جاية اذا لا انه فيك تكمل طريقك بس مفروض على الاكيد ضلك على اليمين ما فيك دغري تتروح نص الطريق
2: بس توصل على الكوع بتوصع على الكوع ولا شو
0: لازم نوسع شوي
2: نطفي صغيرة على الشمال تعرف في ناس بيوصلوا على الكوع كان يمين ولا شمال بفوتوا بنصه هيك بكونوا جايين بنص الطريق وبلفوا
0: في مسيو هديك مرة تلاقينا فيه نحن فايتين
2: نحن كنا فايتين مزبوط
0: هو جاي عمايلتنا كان
2: اكيد
0: بس دايماً في عالم ما بتعرف انه توسع
2: مش ما بعرف اذا ما بتعرف بس في ناس تعودوا
0: يمكن
2: انه خلص عم بيسوق هيك صفا واذا نص الطريق عم لف الكوع شو بيأثر زمط
0: ايه او مفكر حاله انه عم بيوسع بس انه على البراتيك او انه ناسي او عم بيستلجأ يمكن
2: خلص
0: بس هيدي المرة فيها تثقب انه هالمرة تكون اكسيدون او شيء هيك لا سمح الله

0: بدنا نذكر بموضوعنا لليوم. إذا تعتبروا أولادكم بمجرد ما ياخدوا دفتر السواقة صاروا مؤهلين انه يسوقوا 100% على الطريق، ولا بتفضلوا انه كن ضلكم حد منهم لفترة من الوقت شهر شهرين لهني او بالشتوية او بالصيفية قال شوي ايه انت بدك
1: لا امزح
0: ايه ولا بتفضلوا تضلكم حدهم لفترة معينة من الوقت يختبروا الاغلاط او تنتبهوا. هلا انت بتعتبري يمكن اذا انا قاعد حدك ستريس، ما هيك؟
1: مش ستريس بس بكون على طول منتبه اكتر.
0: اذا وحدك ولا معي؟
1: لا معك.
0: اوكي
1: بدلك يعني
0: بضلني معي.
1: لا يعني ما بضلني منتبه على المراية، بشوف وجهك، بصير انه يا لازم انتبه كمان على ها. بحس وقت اصير لوحدي اكيد رح ضلني منتبهه، بس غير انه اذا انت كنت معي فلا اخذ كل الاكسبيرينس وعن جد تصير متمكنة لازم يكون معك وعادي يعني.
0: انت عارف انه حتى بكره بس تاخذ الدفتر وتكفي معك انا وقت معين تنقول ورحت لوحدك راح تضلك تعملي اخطاء.
1: إيه؟
0: هذا لابد منه، بس انا بعتقد بكونوا خفوا شوي صغيري الاشياء الكبيره اذا بدك صرت تعرفيها. الفان والكاميون إيه. والباص والشيبس تقطع لتنهي. انت بدك تشيبس؟
1: لا ما بدي. لا بعدني اكله يا عمي، شو بدي احط تشيبس؟

0: صارت معنا مرة هيك خبرية صغيرة هيك تنضحك شوي. في شاب نعرفه أصحابنا كنا بالضيعة وكان بده يسوق ياخد السيارة بالخفة تنقول. بقى من عشية أخذ السيارة بالخفة بس اشتلق بيو إنه أخذها.
1: كيف؟
0: عارف أخذ السيارة دور ومشي بيو قام دور ولحقه.
1: شو؟
0: هلا نحن عرفنا الخبرية بس رجع خبرنا إياه شو صار معهم على الطريق بس.
1: ايه؟
0: صار طالع بالكواع عم بيصفت
1: بيحشوش؟
0: ايه بيحشوش تنينتهم اذا بدك فيتاس بس يا ريت انه بوقتها كانوا. بقى صار طاير الشاب قدام ساحي وعليك وعو بي ولاحقه يعني شو عم يهار وين رايح الصبي هلا الصبي منه عارف انه بي ولاحقه هون المشكلة صاروا طالعين صاروا ماشيين شي 5 دقايق 10 دقايق وصلوا اخر شيء لفوق تقريبا على المرادية يعني باخر يحشوش
1: اذا بالليل يعني اكيد ما حيعرف
0: ايه صار شتماني وبيو بحياته مش مصفط يمكن هالقد هلا صار عم يصفط ورا ابنه بس طيروا طيروا وقف
1: إيه؟
0: والابن يقول هيدا مين يقول لحقنا هلا بعلبه يلا اخر شيء شو صار
1: خير.
0: فوق على الصحبة كان في حاجز جيش وقف الصبي هلا الصبي بده يتمرجل وقف الوطن ليك في وراي واحد لحقني بدي اشوف شوف شو بدي شو بيوصل البي نازل من السيارة كده العرق الولد هون بس يشوف بيو وصل وراه عم تتخيل انا موقف عم يزارك كان عم يسابق بيو بعرف انه خبرنا وضل شي جمعتين ما عدنا شفناه للصبي قصص
1: قال له للدركة انه بليز روح
0: شوف شو بدك تعمل بهذا الشاب طلع بيو ليه
1: مينيموم ما تشوفوه بقى لجمعتين

0: وهلا عنا مساج مع ماريا. هاي قد ما ننتبه ونعمل براتيك ونكون واعيين بنخاف من الغير.
1: مية بالمية
0: اكيد
1: دايما هيك انا بقول. شوف شو الحال، الحال ضلك منتبهي وبتاخدي خبرة قد ما فيك مع امك وبيك قبل ما تاخد.
0: لا بلا لازم عن جد انه غير هيك كيف بدي
1: اروح مثل ما بقولوا الله الحيمة مثل ما الله بريد يعني. بدنا نروح بدنا ننسوش ونضل قاعدين بالبيت ومنتبهين هيك وخيفين. لا
0: صح وقد ما بتعطي الهم يمكن السواقة خاصة ببيروت بالعجقة يمكن وين ما كان بيكون في عجقة وين ما كان بنخاف من غير عالم. انا بكون على خطة يمكن حدا يكسر يمكن يكون مش منتبه يجي ينكز فيها فيه يصير كتير اخبار فلازم نضلنا فيجيلون.
1: هلا فيجيران عنا حدنا بالبي منهم كتير غزين بس

0: مثلا في مره كنا سايقين بدبي بالليل وانا كنت سايقه, انت كنت حدا ايدك على فريم الايد وماشي ماشي على رواق, ماني مسرعه ولا كتير بطيء انه طرتي, فماشي على رواق. بعدين قلت ما في مره تلاقينا بيواوي بيحشوش كنا سايقين, قلت اف هلا يمكن نتلاقى بشي شغله على الطريق, شي تسعينه شي رنار شي شغله. ما خلصت الجملة, عن جد ما خلصت الجملة, طال رنار قدامنا بتتذكر دغري دعست فران, بس انه ما دعسته للويوي ودغري زحت, يعني دغري زحت ما بعرف كيف, هذا ريفلكس دغري زحت عنه وخفت انا ادعسه, وبعدين صرت هيك ببانكي
1: بتكسر السيارة.
0: لو فتت بالويوي او فتت بالعمود يعني, فهيك عندي ريفلكس
1: ما عندي شك
0: ريفلكس

0: تخيلي تتخيلي لو كان عم بيسوق هلا الرالي الربيع الشوفير اللي عم بيسوق عم يكون اون بورد بالسياره وقت عم يفرجونا الكاميرا عم تشوفي قد ايه بده يكون الكونسنتراسيون تبعه مش طبيعيه. عم تتخيلي يعني نحن كل شيء عم نقوله هلا انه بدنا نقص الكوع نوسع ونلف
1: نكزه هذه
0: وبدنا نكزه صغيره وبدنا نلف وبدنا ننتبه الى اخره. هلا اوكي ما في ناس عم تقطع يمين شمال بس عم تتخيلي سرعه 100 120 على طريق صغيره قد ايه بتكون مركزه ممنوع الغلط.
1: اكيد ممنوع الغلط بتصير بالجال
0: بالنعمة
1: بالنعمة
0: منها هنا هيك بدك تسوق انت على الطريق كأنك عن جد عم تسوق ايه مش بسرعة بس بدك تضلك عطول فوكس عطول
1: 100%
0: وانا الكوبيلوت ماني حدك
1: كوبيلوت ماني لا بلا انه اذا الطريق مثلا ما بعرفه عطول بتقلي انتبه هون في كوع اذا في كوع يعني على يمين على شمال انتبه هون
0: ايه بس انا ما في ضل لك هيك لا مش نحن ما هيك ما اتفق لا هيك ما اتفق
1: لا مش عطول
0: ايه لا انت بتعرفي انه الكوع بينعرف انت جاي على الكوع لو طريق خاصة اذا الطريق ما بتعرفيها هون اللزة بدك تكتشفيها بالنهار ولا بالليل بالنهار فيك تسوق

0: هاي بونسوار، كيفكم؟ تمام؟ بالنسبة لموضوع السواقة لازم تنتبهوا من غيركم، أحيانا الحادث بينفرد فرد على الواحد. يعني أنا أولت امبارح بالليل الساعة 3:30 على إشارة الصديقو، بتطلع واحدة من حد صديق سكوير بعكس السير، بتخبط فيه وبتضل عم بتخبط فيه. لو ما أنا أدعس بنزين وزمت حالي كانت قلبت لي السيارة. لفيت انا وهي طالعه بعكس السير، يعني زليار بالمية الحق عليها، لحقتها ضلت كابسه مسرعه اكثر من 120، لحقتها وصلنا على اشاره المتحف فهربت نزلت بعكس السير بنفق العدليه.
1: شفت الجيش
0: ما خفت اني انزل وراها، لانه اي سياره بتجي بوجنا بنفق العدليه حيكون الحادث قاتولي، وما قدرت اخذ نمرتها لانه بوقتها كنت حاط ببالي انه انا وقفها لنحل الموضوع بارضها، وهربت ورحت رفعت دعوة. ان شاء الله ان شاء الله نقدر نوصل.
1: دعوة مجهولة
0: لا شيء
2: اكيد. بنخاف من هو الاخبار انه ليتها تجي بعكس السير، حتى لو بدك تدوبل، حتى لو اسرع الطريق يمكن. لا
1: بالليل انه بتقول ما في حدا، هي
2: شو ما في حدا معقول؟
1: عم تتخيل وين اخذته وين فاتت، حتى هي رجعت هربت بمطرح عكس السير.
2: ايه
1: يعني انا اذا انا طالع من تحت طمن بالي، عم تتخيلي طالع عم طمن بالي فجاه بلاقي حدا قدامي،
2: ما فيك تعمل شيء
1: مثل ما قال بكون فرض عليك فرض.
2: عن جد منيح صار عنده ريفلكس تقدر يزيح وكمل، ومنيح ما رجع لحقه بعكس السير.
1: كمان ميرسي لانه شاركتنا هاي الخبريه، ميرسي.
2: مع انه بتعصب، في مره بتذكر كنا على الطريق طالعين على المدرسه واجت سياره هيك زركت شوي علينا، انت كملت بدك تلحقها، بس بعدين خلص نطلع على المدرسه.
1: لانه ما بتحرز الخبريه، ما بتحرز، خاص بكون معك اولادك وبتعصب هيك اول سنتين، هلا خلص صرنا بناخذها كول فاين، ما بتحرز الخبريه.
2: ماشي. وهلا بنرجع بعد الفاصل.

في جديد الميدان طالت غارات بلدات حاريس ومعركة وطريق الحمدية والنبطية وبلدة مجد الزون، وانفجر صاروخ اعتراضي إسرائيلي فوق قلعة شقيف أرنون بعدما أطلق حزب الله صاروخا نحو إسرائيل. وأعلن حزب الله أنه قصف بقذائف المدفعية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المطلي. ودوت سفارات الإنذار في أكثر من 20 مستوطنة في شمال إسرائيل. أفادت النهار بأن الدفاع المدني يتجه إلى إنشاء مخيم إغاثي في صيدا، وبأن فرقه تعمل في هذه الأثناء على إخلاء مراكزها في صور والصرفند والنبطية. في ملف التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، قال اليوم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع واشنطن لا يضمن حقوقها. أضاف: لن نقر أي اتفاق قبل أن نتيقن من صون حقوق الشعب الإيراني. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان إن الظروف التي تواجهها إيران غير عادية ولا سهلة، وإن إدارتها تتطلب الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة، مشيرا إلى استمرار قيود وضغوط خارجية في مجال الوصول إلى الموارد الرئيسية للاقتصاد الإيراني، وأن التعقيدات في البلاد مستمرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توم باراك سيواصل مهام منصبه

كبيرا لتركيا، وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية، وسيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: غانا معكم مستمعينا. خلينا نسمع فويس من شرب المخلوف.
1: هاي كيفكم؟ معكم شربيل. أول شيء كتير مهضومين عن جد، وحديثكم حلو وفيه كتير منفعة، وهيك بشكل يعني خفيف عم تعلموا الناس كتير اشياء بدون ما يحسوا، لأنه الشغل اللي عن جد بدأ التزام وبدأ انتباه، كمان بدأ طريقة لتوصل المساج للشخص، هي أهم شغلة. حتى بالسواقة إذا بدك تعلموا السواقة كمان في طريقة، في ناس عصبية إذا عم تعلم ولادها ممكن تعملوا عقدة فيها للشغلة، إنه إذا عندك قادر تعلم ولدك ابعته على مكتب على حدا بروفيشنال فيها الشغلة، أو إذا أنت قادر تتحمل بس ما تعمله هستيريا. أنا بعرف ناس يعني ولادهم عجادة عشان حيتعقدوا من السواقة ما عادش بده يطلعوا قد ما أكلوا عييت وخوف من أهلهم. هذا أكيد هني أنا مش قصدهم هيك، بس هيدي طريقتهم. وبدي لكم غير حصل معي حدث في شغلة بالسواقة، مش بس إنه اللي جاي بوجهي أو على الكوع بدي انتبهوا، كلهم مهمين. امبارح إلي 20 سنة بسوق، ماشي على أوتوستراد على سرعة 100، بحس شي خبط على باب السيارة، بتبلش السيارة ترقص كلها، طير شي حديدي بعد حدا وخزقت دولاب السيارة على سرعة 100. هون الدرايفر بده يعرف إنه بس حطولك 80 أو 100 هي الطريق ما بتحول أكتر، لأن إذا صار معك أي حادثة بتقدر تهدي سيارتك. وفعلا أنا ما كنت ماشي 100 على قد نظام، يعني 95 كنت ماشي، ولو ماشي 120 كنت اتدهورت أنا ومعي حدا بالسيارة. فأول شي بهنيكم على البرنامج الحلو، كتير مهضوم ولازم عن جد نتعلم من بعض. والسواقة ما فيها استلشاء، هاي شغلة ممكن تودي للموت، ممكن تودي للحبس من الواحد إذا مفكرها بس ديركسيون وبنزين وفريم. لا، هي مسؤولية أكبر من مسؤولية واحد يكون عنده شركة وعم بديرها، لأنه عن جد ممكن توصله للموت أو للحبس هاي الشغلة. ويعطيكم ألف عافية.
0: مرسي شربل، اللي حكيته كتير مهم، خاصة مثل ما قلت إنه واحد بده يلتزم قد ما فيه بالسرعة المطلوبة. هلا ما في شك إنه بلبنان الطرقات منا مؤهلة على الأكيد، يعني هيدا موضوع لوحده، بس نحن عم نقول جود بالموجود، بالموجود شوف شو فينا نعمل. فواحد يضل مثل ما بيقولوا عيناي 10 على 10 ورا وقدام ويمين شمال. لا نور
2: بلا أكيد، بس إنه الهيئة هو ما كان خصه إذا ما انتبه وإجت هالأدعى السريعة لضربة أو الشخص اللي حده، شو بده يعمل يعني؟ بس أكيد لازم ينتبه على السرعة والليميت، السرعة الماكسيموم اللي حاطين على الطريق حاطينها لسبب مثل ما قول.
0: تعرفي بس يقطع الشباب من حدنا من عشية، هلأ عم بيسابقوا بعض، بيكونوا سيارة بيجا 2 بيجا بيقطع 3 بيجا بتحس واحد شارك دغري بيسقط فيتاسه يلا 4. طب أنا بصير فكر هالأربع شباب هن وحدهم بالسيارة ومعهم شباب غيرهم، يعني ولاد عالم كلهم سوا، ينتبهوا على حالهم، ينتبهوا على حوالين، لأنه الحادث بصير أقل من لحظة. أكيد. السيارة هي كبتولة إذا بدك حديد وشرايط وخبار أنت عم تتهدي فيها، وأنت عم إذا بدك عم تسيطر عليها، ومعك ناس. بليز ما تنسوا يا شباب، في معكم ناس وأنتوا بالسيارة، ما بينفع بعدين. الله يحمي الجميع. أكيد
2: أكيد أكيد.

0: خلينا ناخد جو بعت لنا لازم يتعلموا شو الخطوط على الطريق شو هي وزارة الأشغال لازم فالمزبوط نحن هلا عم نقوله انه اكيد الطرقات منا مجهزة ما في مش معقول يعني سواقة الليل مارون مصيبة وين ما كان ما في مطرح يعني نادر ما بتلاقي بلديات مضواية المنطقة فجأة يعني انت بتكون مفوكسي رايحة بس من هون لطرابلس بتعرفي انه تقريبا حافظ الجوار بتغيبي جمعة بتكوني ماشي انت سرعة 80-90 لهني فجأة بوف جورة جديد فوالا مزبوط راح الدولاب مثل ما قال مارون عاد تلبك بالليل واذا انت كنت لوحدك كان عم تتخيل مارون فتحنا لموضوع وجع راس وتعصيب وقلق لان انتوا راح تمشوا وحدكم فمنشان هيك الطرقات منا مجهزة سوق وعمالكم بليز لازم نلاقي طريقة اموى بس شغلة واحدة
1: الجور
0: الجور والاضوية شي طريقة اضوية

0: قبل ما ننتقل على موضوع تاني بس بدي اقول شغله صغيره بعد.
1: تفضل.
0: لادز البيض تبع السيارات اللي عم راكبين
1: هلا
0: يا عدر يعني ما بقش على شيء. في مره قلت لك ماني عم بقش على شو بعمل، طلعت قدامي على الارض على الطريق بس ماني ايش على شيء حوالي.
1: وقفت على جنب.
0: شو هيدا
1: الاوديو البيض الجديد تبع
0: السيارة؟ ليه
1: ما بعرف، يمكن الناس بتعتبر انه بدها تقشع هي، ما هي اتس فايس فيرسا، ما انا كمان بدي اقشع قبالك
0: بصير انا بحط
1: لما بنغمق انه لانه ما في اوديو على الطرقات مثل ما كنا عم نقول العالم عم تقوي اوديو سيارتها سمها واذا بدي
0: يمكن،
1: بس شيء منه منيح ابدا
0: انه ما عن حق بس بتضل كيف بقشع
1: خطرة
0: ايه كتير خطرة
1: خاصة ما في فاصل بالثلاث ارباع الطرقات خاصة طلع من هون تبع العفرية بدا ما في فاصل بالنص بتون عرفتي يعني مين ما كان بيضوب العميم ما كان بيطلع الضوء ثلاث ثواني بوجهك قوي فاونسي حس حريك سب بالتنل
0: ايه بيصير هيك زيادة
1: زي
0: طوال عنجد بس ما بينقش على شيء. الضوء الاصفر ارحم حتى لو بعليه العالي بس الضوء الابيض نوي
1: بس خليني نأيد هاد بوان لإلي كمان تاني
0: شو

0: صار الوقت هلا ننتقل لموضوعنا الثاني.
1: يلا. شو
0: الموضوع الثاني؟ هو تالي
1: خير.
0: قد ايه اوقات انتم كنتوا تجوا مع اصحابكم، يمكن كان عمركم 13 او 14، يجوا معكم اشخاص جديد، خلينا نقول شاب ولا بنت
1: من رفقاتي،
0: من ايه الناس انا من ماني شايفهم اول مره بشوفهم
1: من المدرسه. ايه اوكي،
0: ويمكن حتى من برات المدرسه. لا
1: بلا.
0: اوكي، وكنت انا مثلا في مره او مرتين مثل ما بذكر، ما بعرف صححيني، انه ما كتير عجبني هذا الشاب.
1: يا الله
0: عن جد. وكنت تقلي لي بابا بس يفل، انتبه انا كنت بوجوده ما نعمل شيء. لا بالعكس،
1: لا اكيد ايه،
0: بس هيك الاحساس اذا بدك الاهل من جوا.
1: انت امام هذا الاحساس يعني،
0: او يعني اكتريت الاوقات خلينا نقول بيكون بمحل انه هيدا الشخص بنت ولا شاب منه لعليك بابا، اذا فيك ما بعرف تتفادي او تجربي
1: ما اقعد معه،
0: ممكن نقعد نحكي شوي. ما هيك
1: صح؟ بس انا شو كنت جاوب؟ كنت اقول انه لا بعرفه، بعرف ولا للبنت بعرف الشاب، لا هن كتير منيح وانت ما بتعرفهم، ليه تحكي هيك؟ انه انا بعرفهم، هو رفقاتي، انا متعرف عليهم بالمدرسة، انا انت ما بتعرفهم، حتى لو قعدوا معك خمس دقايق بس انت وماما تجي بتقولي له عندكم هيدا الفيلينج، بصير انه لا ما معكم حق، ما معكم حق. واذ شي نهار تجي ببين انه بلا كان معكم حق ومنون رفقة منيح.
0: اوكي
1: بس ما بعرف كيف.

0: يعني إذا حكينا نحن هيك يعني أنا بس شوف الشخص اعتبره لسبب ما هذا الإحساس اللي من جوا بيقول لي إنه ما ارتحت له. هل يا ترى خلينا نشوف رأي المستمعين، هل هن الأهل هل هن مع إنه إذا شافوا الشخص لأول مرة فات لعندهم يمكن مرة أو مرتين تنقول وقالوا لكم ما ارتحت له يا بابا، تاخذوا بنصيحتهم؟ هل مفروض الأولاد ياخذوا بنصيحة أهلهم أو تعتبروا يا أهل أنه لا خلينا نعطيهم شوية وقت يمكن نكون نحن مغلطين؟
1: هلأ ثلاثة أرباع الأوقات أنتوا بيكون معكم حق، أكيد أكيد في مرات بيكونوا يعني الفيلينجز تبعكم هودي اللي أنتوا بتحسوهم مرات غلط، أنه رفقاتي بيطلعوا طبيعيين.
0: هو منو فيلينج إذا بدك، منو فيلينج إذا بدك
1: جوت فيلينج
0: من باد فيلينج، لا كمان مش من باد فيلينج
1: جوت جوت يعني من البطل.
0: فهمت فهمت
1: إيه.
0: بس قصدي نحن قطعنا فيهم عرفتي أوقات إشي صغيرة أنا بنتبه لها، يعني يمكن طريقة الحكي، طريقة كيف بيسلم، الاي كونتاكت، الفيس اكسبرشن تبعهم، بحس مش مزبوط
1: بلو إنه نظرة تجاهي يمكن بتحسوا هيك غريبة،
0: ما بعرف طريقة تصرفه الحكي إشي صغيرة هو عم بفل هو ما بعرف، في كتير إشي الاتيكات إذا بدك بني هلالين يلي هي من البديهيات أنا بعتبرها عرفتي بتدل على يمكن نفسيته أو شخصيته
1: مين
0: أو تربيته إيه؟ أو عرفتي نحن أقل الناس، بس هيك أنا هيك بعتبر.
1: لا بلا معك حق إنه أنت بدك من الآخر أكيد أهم شيء وأحسن شيء إلي، يعني بدك سلامتي وبدك أكون مبسوطة أكيد إذا رفقاتي منهم كتير أنا برأيك مش كتير منيح، إنه بدي أخذ هذا الشيء بعين الاعتبار بس مش عطول
0: ماسك ماسك خيك خشبي أنا وليه حق بالبيت ممنوع مش هالقد
1: لا
0: بس
1: لا.
0: إنه بس رأيي أنا إذا بديك ووضح لك هالشي وتشوف أنت
1: بتعلم من
0: بس بتضل عيني السهرانة لحقتك درون
1: بس مثل ما بتقول بتعلم من كيسة
0: مزبوط. صح
1: إنه أنا الإكسبرينسات تبعي مثل بالسواقة هالرفقة ده تقطع معي كتير عالم منو منيح إلي بحياتي بس برجع بتعلم أنا لوحدي، يعني حتعلم لوحدي مين عن جد العالم كيف بيتصرفوا معي إذا هن منيح إذا عن جد هن ترو فريندز أو بس هيك جايين
0: لسبب ما بس انتبه أنا برأيي كل شيء بيصير بالحياة خاصة الأشخاص بتتعرف عليهم بيعلموك إن كانوا منيح ولا مش منيح، يمكن أنت تكوني مش منيح على حدا تاني عرفتي بس كل شيء
1: لا لا عم تصير
0: لا أوكي أوكي بس إنه كل شيء أكيد واحد بيتعلم منه مظبوط بس هل يا ترى يا أهل أنتم مع إذا حدا فات على البيت لعندكم أول مرة مع أصحاب أولادكم بتقولولن انه ما ارتحنا له بليز شوفوا انتبهوا او هيك؟ خليني اذكركم ارجع عن جديد بارقام التليفونات على 09218233 وعلى الواتساب 70959111

0: يا مهيوب.
1: في عنا فويس خلينا نسمعه بليز.
2: انا ابني الكبير مثلا عمره 14 سنة، الله يخلي ولاد العالم وولادنا يا رب، لما شوف حدا من رفقاته ما برتاح له بيجي بقول له وبحكيه وبخبره بس ما بمنعه عن رفيقه. ليش؟ لحتى يكتشف انه انا يلي حكيته اياه صح بالنسبة لهيدا الشخص يلي هو رفيقه، ولحتى يصير عنده اكسبيرينس بهالحياة مثل ما نحن تعلمنا من كيسنا هو يتعلم من كيسه، بس بنفس الوقت في حدا حده عم بينبهه عم بيوجهه لحتى ما ياكل ضرب او يوقع باي غلط
3: كبير يمكن
2: بيعملوا فيه رفيقه يلي مش منيح.
1: مزبوط، هذا كنا عم نحكي مرة الماضية حتى بالحلقة انه دائما نكون رفقة قد ما فينا مع اولادنا. اصلا انا ما بفكر كون ما بفكر بالطريقة كيف بدي اكون رفقة، انا رفقة معكم. لا
3: لا بلا بلا اكيد ولو
1: ايه، ولازم مثل ما قال كمان، يا ريت قالنا اسمه، مثل ما قال كمان الاكسبيرينس اللي حكي عنها انه دائما الاهل ما يشدوا كتير وشو ما صار بضلهم واقفين حد اولادهم لو بعيد بيراقبوا بس ضلوا واقفين، بس يطلب مساعدة الابن دغري او البنت نحن جاهزين. عرفتي كيف؟ هذا شيء كتير مهم اكيد،
3: واكيد مثل ما قال انه نحن كأنتو كأهل مفروض تكونوا عم تقولوا لنا انه هذا الشيء او هذا الشخص منه منيح، بس مش انه تمنعونا نشوفه هيك لنحن نتعلم مثل ما قال من كيسنا.
1: مزبوط،
3: هالحياة اصلا بتحس اكلت لوقت هيك بدها
1: تصير، رح تصيروا اهل بكرة بعدين ما هيك ورح تعملوا نفس الخبرية، تعتلوا هم تقفوا على الشباك وتنطرونا
3: بالسيارة.

0: انه انت قلت لي دغري بتعرف من اول نظرة، انت ما بتعرفه من اول نظرة اذا هذا الشخص منيح او لا. No. كيف تتأكدوا؟
1: مش من اول نظرة، مثل ما قلت لك يعني من التصرفات، بس كون قاعد عطوا انتوا ويا وقت بالبيت عنا، كيف بيسلم، كيف بقول، عرفت كيف، بس بده يفل، طريقة أكله، طريقة حكيه، الكلمات اللي بيستعملها، أوقات كلمة واحدة صغيرة بحسها أنا هيك عرفت بنفر منها. إيه بحس
0: باب هلأ معنا اتصال.
1: يا
0: ألو،
2: مرحبا.
0: مرحبا، مين معنا؟
2: إسعاف.
0: بونسوار إسعاف.
2: بونسوار،
0: كيفك اليوم؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. نعم، شو رأيك بموضوعنا اليوم؟
2: أحلى موضوع.
0: الموضوع يعني هو وقت نكون نحن، أنا مثلا أنا عمري 17 سنة، عم جيب حدا من رفقاتي على البيت، وإجا بي قال لي، بس ما قلت توطي صوت الراديو شوي وراك مسموع إكو. اوكي نعم، وقت اكون انا مثلا مع بي بجيب حدا على البيت من رفقاتي، بيجي بيقول لي وقت تفل، وقت يفل هذا الشخص، انه منه كتير منيح، ما عندي احساس كتير منيح عليه، شو رايك؟
1: اسعاف بعدك معنا؟
2: مش عمالي اسمع مزبط.
1: الموضوع اسعاف انه اذا انا كبي وصلوا ولادي على البيت معهم اصحابهم،
2: انا يعني مارقه فيها هالتجربه، عندنا هون بنت ابنة،
1: نعم،
2: عمرها 15 سنة، بتحب الأصدقاء كتير،
1: نعم،
2: والرفقة، ما بدك تعرفي هالرفقة أيني منيحة وأيني هيك، أنا دغري بعرف.
1: نعم، شو بتقولي لها؟ بتنصحيها؟
2: بنصحها بس خليها هي لحالها تزهق.
1: مزبوط، كمان وجهة نظر منيحة إسعاف. أنا بشكر كتير اتصالك إسعاف.
2: ما عرفتش أنا وين حضرتك.
1: أنا مروان معك. هلأ نحن عم نحكي، راحت مدام إسعاف. أوكي، لكن معه في وجهة نظر، مدام بيني كبيرة بالعمر، أكيد عندها خبرة، وانتبهي وقالت حتى ما بتجبر،
0: وبتتركها أنه خلاص هي تشوف شو رح يصير.
1: مزبوط.
0: يمكن
1: مزبوط.
0: إيه يمكن أنا أزهق من، مش أزهق من الشخص، بس أنه صير يعني أنا لو واحدة أنه عن جد منه منيح إليه وبشوف تصرفاته،
1: ويمكن انتبهي يمكن يكون منيح، يمكن نكون نحن غلطانين وتجي على البيت هيك وتزركيلي.
0: ايه معك حق. او يمكن منيح هالشخص، هلا منشوف.

0: معنا بعد اتصال تاني. الو
1: وي بونجور.
0: بونجور، مين معنا؟
1: هلا صبا.
0: وي صبا،
1: بس حبيت اعلق على الموضوع. بتعرفوا شو مشكلتنا اليوم؟
0: نعم.
1: انه الصداقة بين الاهل والولاد صارت تعتبر صداقة، وصرنا ناسين انه نحن ام وبي. هيدي مشكلة، لازم نعرف نفصل بين صداقة الاهل وصداقة انه نحن نبطل ام وبي.
2: صارت يعني برأيك شوي اكتر من اللزوم؟
1: لازم نكون ام وبي اخر النهار.
2: مزبوط مزبوط.
1: يعني لازم يكون في سلطة للاهل، او توجه مش سلطة بمينينج الاسامي
2: البطش. لا. يعني لا ايه
1: لا اكيد، بس الاهل إلون وهرتهم، إلون كلمتهم، إلون البوست تبعيتهم وين الولد يعرف انه ايه ولا لا.
2: لا. وبرأيك برأيك من هو صغير زي مبلشوا هالشي، ما هيك مش أزبط؟
1: أكيد ما بتزبط
2: عكبر. لا
1: بتبلش من البيبيز، يعني من أول نهار بدو يلعب بها، لا مش بها، من تلفان ومن whatever social media وكل هو الأخبار. يعني هي continuity مربى الولد، منه خلق وصار شاب، ولا صار adolescent، ولا صار عنده أصحاب. أنا بس مشكلتي اليوم لأني كتير بشوفها إنه نحن أصحاب مع أولادنا. شو المينينج تبع أصحاب؟
2: نعم.
1: شو المينينج؟ اليوم الأصحاب هن الأصحاب البرة، نحن أهل مش أصحاب. ما يجربوا يخلطوا الأهل هيدا الموضوع، لأنه عن جد بشيع. وصلنا لمطرح ما بقى، يعني اليوم الأهل بيحكوا كلمة أنا بتفاجأ، الولد قادر يرد عليهم مثل ما بيرد على رفيقه.
2: اه لا هي اكيد معك حق فيها. نحن صحيح 100%
1: عم شوفها. ام سو سوري بس هيك، لانه عم شوفها قدامي بكذا مطرح.
2: نعم.
1: هيك مستفزه انه بليز انتو اهلهم، لا ما فينا نقول لهم. ليه ما فينا نقول لهم؟
2: من وين وهرتكم يعني؟ ايه اكيد.
1: هيدا قصدي.
2: صحيح.
1: هيدي يميز بين ام وبي اصحاب.
2: نعم.
1: فرندلي.
2: نعم.
1: وبين الاصحاب
0: اكيد.
1: بس هيدي بوينت تبعيتي، البوينت اوف فيو تبعيتي.
2: ميرسي كتير هدى.
1: ثانك يو.
2: ميرسي لك وعلى اتصالك.
0: ميرسي.

0: اكيد مثل ما قالت هلا مدام هدى انه لازم يكون في تبادل، بس انه ان لين اكيد انه نحن رفقه انت وانا،
1: يكون في حدود لهالرفقه،
0: بس في حدود انه مش انا بجي بعيط عليك وبرد عليك
1: وبصير خشبشيه كثير يعني، وخاصه مش معقول شو مزاجي بس كونوا قاعدين بمطعم تنقول
0: وتجي ترد علي،
1: شوف الولد هيك عم يرد على اهله، بصير البي ما بده او الام يجاوب لانه عارف مسبقا وراح يرجع يكفي الولد، عرفتي؟ هون بنكون وصلنا غير محل
0: اكيد، وغريب اصلا شو هالبوزيشن، انه ما مفروض توصل لهالمرحله، مفروض على طول يكون
1: في وصلنا غير ليفل يعني، إذا شي ليفل من هون
0: وهرة،
1: إيه بدي يكون في
0: وهرة، خلص وهرة وهرة وهرة.
2: انت بتاعتي بوسط الوردة على خدها أرض شمة كتاب.
1: خلينا ناخد فويس من جورج.
3: بونسوار، أنا هلأ فتحت الراديو على الدين الحر وسمعت هيك جزء من الحديث عن الجيل، ونكون واقفين حد أولادنا ونكون حضن، ونكون هذا الجيل ما بتنفع الكلمة معه، هذا هو بياخذ قرار وبيمشي لو صح أو غلط، وما بده يستشير حدا ولا بده يرد على حدا ولا بهمه أهله ولا بهمه الدنيا، كل اللي بيعتبر حلو إنه هو بيفهم وهو يلي بيعرف تيوقع بيرجع هون ساعة بيجي بيقطع رقبته بيجي عند بي وأمه لحتى يساعده. هذا الجيل ما بتنفع كلمة معه، ما بعرف أي طريقة لازم نستعملها.
1: مظبوط، أنا بلاقيها وجهة نظر، في كتير ناس هيك عايشين وكتير صعبة، كتير صعبة مثل ما قلنا قبل شوي مع مدام هدى، أنه إذا ما بلشنا من الصغر صعبة كتير عكبر، بعتقد هيك كان أصله استجار عكبر ترجعي عرفتي هيك تلجم الولاد أو تقولين أنه جماد قرص وعا أنا هون
0: إيه أنه أكيد
1: عرفتي؟
0: لازم ينتبه الشخص وقتها مثلا ما فيه يعمل اللي بده اياه ويجي يجاوب، او يصير هو يعمل عن جد اللي بده اياه يروح يكذر مع رفقاته، لا
1: ويصير شيء
0: ايه ويصير شيء وبده يرجع عند اهله، ايه اكيد ما عن حق اهلك هن قالوا لك هيك لانه في سبب انه هن قاطعين فيها او حيشوفوا او حسوا هيك حيصير، اكيد انه حسب رفقاتك حسب كيف قلت لهم بالخفي زركتها هيك انه مرقتها على الخفيف، مرقتها على الخفيف للخبريه، انه اكيد شو اذا ظهره، اذا انا جاي اقول لك باب انه انا بروح اظهر مع رفقاتي طق طق طق طق وفسرت لك وديتايات، او فسرت لك ماشي 5 ثواني على المشروع كله، اكيد في شيء غريب، واذا قعدت شارعك زياده انه بدي اروح وما خليتني او خليتني
1: في شيء اغرب
0: صح
1: اوكي،
0: فلازم يكون في عن جد تفاهم بس انه مع ليميت على الأد، اكيد اكيد لازم يكون في ليميت.
1: انا بحس انه الولد اذا بتعطي قلم بقول لك بدي تليفون، اذا بتعطي تليفون بقول لك بدي بسكليت، بس تعطي بسكليت بقول لك بدي سياره، يعني كل ما كنا متسهلين مع الولد كل ما اخذ زياده وزياده، لا لازم مطرح من المطارح نوقف الامور
0: اكيد. وبحس هلا اكتر شيء كموضوعنا قبل كان عن السيارات، بحس اكتر شيء هلا انه باب بيز بدي سياره سريعه، باب بيز بدي تليفون اجدد واحد، بدي هيك، انه في كتير عالم هيك، وفي كتير عالم ما بعرف اذا غلط اكيد انه مرات صح، انه اكيد الاهل فيهم يعطوا لاولادهم اذا هن قادرين وهيك،
1: ما حدا ما بحب يعطي،
0: لا اكيد ما حدا بيحب مزبوط. ما بحب يعطي، بس في من ميله تانية مفروض كمان هذا يكون في ليميت من الاهل على الغنج للولاد او اتجاه الولاد، ما فيهم يعطون اللي بدهم اياه ويرجعوا يستوعبوا انه اولادهم بطل عندهم ليميت اخر تكه، ما فيهم يرجعوا يعملوا شيء.
1: مزبوط هم من الاول بده يكونوا عم يشدوا الامور. مزبوط 100%.

0: خلينا ناخذ فويس باخذه انا.
1: يلا خذوا.
0: عنا إلي عيسى.
2: ايه بونجور مروان، يعطيك العافية. إلي شبيه مع معلي بخصوص الأولاد. اليوم ما بقى فينا نقول، يعني يمكن أنا سمعت المدام عم تقول سوري، بالله ما بقى فينا نقوله إيه لا لا للولد. اليوم بيفتح التليفون صار يعرف الشغلة من فوق لتحت، من الشابة للولد. اليوم بدنا نكون متصاحبه للولد ونفهمه بطريقة نقنعه أنه هاي الشغلة مظبوطة وهاي الشغلة مش مظبوطة. حتى في إشياء صاروا يمكن بيفهموا فيها أكثر منا. يعطيكم العافية. هذا التليفون خارب الدنيا.
0: مظبوط استاذ إلي، عن جد معه حق 100%. يعني ما بعرف، بده يكون الواحد صاحبه لابنه، مش صاحبه لليميت معينة، يقدر ياخد منه يعني تحكي مع الولد. أنا بقول على طول الحوار بدي يوصل لمحل. لا
1: بلا أكيد
0: بالحوار فيك تعرفي عقلات ابنك، بالحوار تعرفي مع مين ظاهر،
1: كيف عم يتطور،
0: شو عم ياخد من غير. يعني إذا قال كلمة أو عمل شيء هو ما قاله بالعادة يعملها، يعني في شيء مش جايبه من المريخ، جايبه من أصحابه.
1: أكيد.
0: وأنا بقول كل ما كانوا الأصحاب أشطر من أولادي هاي بيكون علامة بوزيتيف، شيء كتير منيح. نتعلم من أحسن منا،
1: لأن هو الانفيرونمون كتير بيأثر.
0: هيدا أهم شغلة. بس أنا بقول مظبوط، أدي الليميت ما بين أنه تحط حدود ولا تحكي معهم، هي كلها قصة هيك بالانس.
1: صح
0: مظبوط.

0: وهلا معنا فويس مع جورجيت.
1: خلينا نشوف جورجيت.
2: بونسوار مروان، بونسوار نور، ليلتكم موافقه. معكم جورجيت، حديثكم كتير حلو. مزبوط، حسب ما بتربي الولد. أنا حمد الله عندي بنت وشاب، يعني صدقني ما حسيت فيهم، ما كانوا مطلبين، كان عندهم قناعة بشكل بعدهم لهلأ. ابن اسم الله شاب بس رايق كتير، مهذب، الحمد لله. كنت فاهمه هاي الطريق ماما ما لازم تمشي، يا هاي الطريق لازم تمشي، يعني كان هو وكان أخته، والحمد لله ربيو وما حسيت فيهم وتصاروا هن يتكلوا على حالهم وصار عندهم مسؤولية وبعدهم لهلأ. يعني كتر خير الله، الله يخلي كل أولاد العالم، مهذبين كتير، مش لاقى من أولادي وما وجعوا لي راسي وما حسيت نهار انه قلت له هيدي غلط ما لازم تعملها، هو لانه فهم انا شو بدي وشو كنت فهمه لابني وشو كنت قله. ايه من هيك حسب الولد ما تعلمه من هو طفل. وكتر خير الله وليلتكم موافقة وميرسي لكم.
1: ميرسي جورجيت. انا رح بلش باللي قلتي اخر شيء، شو علمتي وشو فهمتي؟ اكيد في مرحله من المراحل الفضل بيرجع اكيد لاليك على الطريقه اللي حكيتيهم فيها تطلعوا هيك ولادك. خلي لك اياهم يا رب.

0: وهلأ فويس من محمد طالب من طرابلس.
1: يعطيك العافية مروان، يعطيك العافية نور، ما شاء الله عليكم. معكم محمد مجددا. هلأ هو التربية فن، أهم شيء أنا عندي إياها لما ربيت ولادي أني أسمع لهم، ما أقطشهم وأعطيهم ملاحظات دغري، لا اتركوهم يحكوا، خلي الولد يكون عنده ثقة بنفسه، اتركوا له مجال يحكي، لوحده هو بيصير بيعرف الصح من الغلط. يعطيكم العافية.
0: شكرا، مرسي كتير مسيو محمد. صح انه مفروض شخص على طول، نحن الولاد مفروض نقدر نكون
2: عم تعبروا،
0: نعبر عن مشاعرنا عن للآخر. افكارنا للاخر، وانتم ترددوا علينا
2: مثل ما
0: مش تقطشونا انه لا انا بقول لك جمله مثلا ما خلصتها، او عن جد انا الفكره براسي مزبوطه، بس هي براسك مفروض تكون اكيد ما انا مزبوطه، وكيف عم تقولي هيك؟ بس خليني اخلص الفكره وبترجع بتقلي اكيد رايك، وانت بتقلي انه اذا صح او غلط، بس انا بكون فكرتها صح، بتصير عن جد بتمخمخ بمخي انه لا ما انا صح ما انا مزبوطه.
2: يعني لازم اسمعك شو عم تقولي لي صح. وافهم شو عم تقولي لي، مش بس انت عم تحكي انا اكون عم حضر الجواب.
0: ايه صح فوالا. 100%
2: مزبوط.
0: اصلا هيك عطول وقت نحكي مع عالم هيك عطول يكون مفروض يكون عم بيصير مزبوط.
2: وهذا ما كتير بيصير،
0: وما كتير بيصير
2: كون عم يحضروا الجواب انت كون عم تحكي
0: ما بتسمعه. وانا مرات ما بسمع الجواب، انه الولاد ما بيسمعوا الجواب كمان، وبدو يصيروا يا شو بدي رد. مفروض تكون من الميلتين بحيالة حوار،
2: مش كأنه انا معي حق، عرفتي انا بدي احضر جواب تقنعيك عرفتي، او انا اكون مسيطر.
0: كل العالم بده، مش كبس بين اهل وولاد، كل العالم بده الايجو تبعه انه لا انا معي حق اكيد، فلازم يكون فيه رواق واسمعه غيركم يا عالم.
2: بده شجاعة وحد يسمع مزبوط، ويو اذا غلطان يقول انا
0: غلطان
2: فوالا.
0: ليه انا انت بس
2: كل لازم انا اقول غلطان؟
0: ليه

0: خلينا ناخذ كمان فويس.
1: يعطيكم العافية. بموضوع السير كنتوا عم تحكوا عنه ما لحقت اتصل فيكم بقى، عم بحكيكم الفويس، ما بعرف اذا هذا الرقم مزبوط اللي عم بحكي عليه.
0: مزبوط.
1: في موضوع مهم كثير ما حدا بيضطر عليه كل ما انفتح موضوع السير، هو نفق شكة التونيل، يعني يلي بشكة بين عند حامات، هذا التونيل نفوت بقلبه ما منشوف شيء، من ضوء الأضوية أبدا ما في إنارة بقلبه، ما في منه مزيح خطوط بيض بالأرض، لم نعرف وين الحياة وين الحياة. كتير كتير كتير مأزي من شوية، يعني سمح الله حادث يصير جوا، الله يستر شو بيصير. بركي تضطروا لنا بقى الموضوع بتحكوا عنه.
2: أنا معك 100%، خاصة التوناليت، يعني تتفوتي بالتونال بكون الشمس قوية وتفوتي لجوا ما بتقشعي شيء، ترتين تفتح وتسكر، لا سمح الله مثل ما عم بقول واقف كاميون جوا ما بتقشعي
3: أكيد،
2: الحيط ما بتعرف وين هو، وبترجع بتطلعي على الشمس لبرا، لازم يكون في أضوية جوا حيالة تونال معادلة للضوء اللي موجود برا
3: أو أموان شيء صغير، يعني مش إنه ماشي

0: وهلا انا فويس مع روني.
1: بونجور، معكم روني. اول شيء بدي اقول لكم البرنامج كتير حلو، وكتير حبيت الفكرة بين بي وبنته.
2: ميرسي روني.
1: وانا هلا عندي بنت عمرها 10 سنين، عم استفيد من كل الاكسبيرينس اللي عم تقطع، كتير بعت الهام كمان بكرة بدي اتعامل مع بنتي، لانه الايام عم تتغير، ايامنا كانت شيء وهلأ شيء، وبعد 10 سنين وقت بتصير بال 17-18 كمان رح تتغير. كتير حلو انه واحد يعرف كيف لازم يربي، كيف لازم يتعاطى مع اولاده، اكيد من ضمن ليميت وضمن الاحترام. ان شاء الله نوصل لمرحلة يكون في علاقة منيحة مع اولادنا. ومرسي، يلا تانك يو.
2: مرسي كتير روني اول شيء على الفويس، ودايما دايما نحن بنقول من خلال نحن البرنامج او البرامج الزملاء قد ما فينا ناخذ ونعطي نحن خبرات من بعضنا، هيك نقدر قد ما فينا نوصل المجتمع اذا بدك لمطرح اهل احسن، بداية من عائلتنا
0: اكيد، ونصير نقدر نفيد غير عالم. هذا شيء كتير حلو، كان عم بيقول انه بقدر بدي اشوف انا كيف بدي بعدين اكون مع بنتي وهيك، هذا شيء كتير حلو. ومع الوقت اكيد يعني بصير مثل ما عم بيتطور الجيل بيصيروا بحس الاهل بيرجعوا بياخذوا على هذا النص وبيرجعوا بيتعاملوا.
2: مزبوط، شفت نحن الاهل بنضل عتلين هم مثل ما قال روني انه التغير، التغيير عم بيصير بسرعه
0: كتير،
2: يعني بين 13 ل 17 يصير الشخص صرنا غير محل، نحن من الحق كون وبدكم تلحقوا، عرفتين انه بالانس دائما
0: صح.
2: خلينا نرجع ناخد جورجيت بعتي فويس.
3: كنت بعثت لك يا مروان فويس بس حسيته كتير طويل، حق اختصر لك منه. أولادي أنا علمتهم من هن وصغار إنه شو ما الله لا يقدر يصير معهم تيجوا بتخبروني، كنت الأخت الصديقة الأم رفيقة، ما كنت ولا يوم أمهم بأساوي أو بشي، بالعكس لو كنت شو ما كان الوضع كنت أتفهمهم، لأن كل إنسان بيمرق بهذا المرحلة. كانوا هن شو ما بدكن بتجوا بتطلبوا مني، ما بتاخدوا من حدا شي، شو ما بدكن بتجوا بتقولوا لي لألي، بتروحوا لمطرح شو ما بدكن انتو بتشتروا بإيدكن، انتو بتشربوا القنينة من إيدكن، ممنوع تاخدوا من حدا لو حبت علكي، واحترموا الآخر، والشخص اللي بتلاقي مش مناسب لألك وحسيته هيك خليك من بعيد رفيق لألو وهيك، يعني حسب ما الولد عن جد تعود وكتر خير الله. أنا كنت الأم الصديقة والرفيقة، يعني مش الأم الظالمة أو ممنوع تروح وممنوع تجي، من هيك محيط الفويس لأنه كان كتير طويل. ومرسي لألكم.
2: مرسي لألك جورجيت عن جد لهالحادثة اللي عم تحكينا عنها، ومعك حق 100%. هلأ نور تذكري هذيك النهار وترحنا مثلا عجبال،
0: هذاك النهار رحنا عجبال وأنا ما كنت كتير بدي روح مع عالم، في عالم إنه ولاد صغار هنا عندهم دفتر بس إنه جديد الدفتر، ما كنت كتير مأمنة عليهم، فسألت باب إذا بيروح معي وإجا هو وصلني، هو وصلني
2: وصلتك ونطرنا هني
0: كفية
2: وكيف عاجة تساب لأنه بالروحة بالرزعة
0: صح، مش إنك نطرنا هنيك
2: أوكي.
0: لا إنه هذا الشيء بتتذكره، هذا بتذكره، هذا عم بتذكره الأخبار. وأكيد أنت على طول بتقلي إنه كل شيء شو ما تعوزه قليلة وما تخبي عني، هذا المهم
2: دايما نحن حطكم. ما في أهل ما بيكون ورا أولادهم، يمكن في ناس بيقربوا أكتر
0: أو ما بيفرجوا كتير
2: إيه، بس على الأكيد على الأكيد بدنا إياكم تكونوا مرتاحين وبأمان.

خلينا ناخذ فادي من القبه. فادي اذا بدك ترجع تبعت الفويس لانه مش ظابط.

0: وصلنا لختام للأسف.
1: ما انتبهت أنا
0: عن جد قطع الوقت بسرعة، لأنه مرسي للكل اللي اتصلوا فينا، مرسي اللي بعثوا فويسات، مرسي لإلك نونا بحبك قد الدنيا،
1: انت وكريم
0: تانيا مارون مرسي كتير. إن شاء الله منشوفكم إذا الله بريد الأحد الجاي. مانو هون، بس هلا بعد ثواني، مانو منو هون.

في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس، هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، اعطيالك.

السابعة إلا ربع في لبنان الحر، مساء لبنان الحر. إسرائيل تتقدم برا وترفع علمها على قلعة شطيف، وحزب الله العاجز جنوبا عم يفش خلقه بالدولة. نتنياهو يأمر بتوسيع تمركز جيشه بمعاقل حزب الله، وكاتس مصممون على سحق الحزب. غارات على النبطي وصور وإنذارات بالإخلاء جنوبا وبقعا. بارو يبلغ رشدي بطلب فرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن حول لبنان ولدريون في بيروت الأربعاء. ترامب يرفع سقف شروطه، وإيران لن توقع أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. بشرى لمرضى سرطان البنكرياس.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. لبنان في عين العاصفة، إسرائيل تتوغل برا ورفعت في الساعات الأخيرة علمها فوق قلعة شقيف، إنجاز اعتبره نتنياهو تحولا حاسما. والجيش الإسرائيلي أعلن دخول عمليته البرية مرحلة أعمق وأوسع تشمل نشاطا شمال نهر الليطاني في مناطق تعتبر شديدة الحساسية من الناحية العسكرية.

0: توصلا لحماية شمالها. فيما حزب الله العاجز جنوبا عم يفش خلقه بالدولة. وفي آخر بطولاته دعوة للتظاهر في ساحة الشهداء عنوانها العريض ضد السلطة، لكن حسابات الحزب لم تأتي كما كان متوقعا، فالتجمع كان خجولا، فعسى أن يتعظ الحزب ويعتذر. على خط آخر، العين على واشنطن، فبعد المحادثات العسكرية التي جمعت لبنان مع إسرائيل في مقر البنتاغون من دون أن تسفر عن أي نتائج ملموسة، العين على المسار الدبلوماسي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مقر الخارجية الأمريكية. على خط واشنطن طهران، ترامب على خطوطه الحمراء والترقب الحذر سيد الموقف.
1: إذن أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيف مع رفع العلم الإسرائيلي عليها، مشيرا إلى أنها ليست مجرد إنجاز عسكري بل هي تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله الذي هدد بالوهن فتهاوت قلاعه أمام الضربات الإسرائيلية. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن جهود الجيش تتركز على إحكام السيطرة على القلعة وعلى محيط نهر السلوقي، وأن السيطرة تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو.
0: وأفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يميلان إلى الموافقة على ضربات واسعة النطاق في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك إصدار أوامر إجلاء لمئات الألاف من اللبنانيين. وقال نتنياهو إنه أمر بتوسيع وتعميق تمركز الجيش الإسرائيلي بمعاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، وقريبا لن تكون لدى حزب الله القدرة على تهديد بلدات الشمال. أضاف أننا عدنا إلى شقيف بشكل مختلف وأقوى من أي وقت مضى، ولفت إلى أن قواته قتلت 700 من عناصر حزب الله في شهر أيار وحده، وبلغ عدد قتل الحزب منذ أذار الماضي 8000.
1: واليوم أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، معتبرا أن القلعة من أهم المواقع الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل، وشدد على أن إسرائيل مصممة على سحق قوة الحزب وعلى إتمام المهمة.
0: وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش رأى أن العودة إلى قلعة شقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة وتكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمن إسرائيل، وقال أننا وعدنا سكان الشمال بأمن طويل الأمد ونعمل بحزم لتحقيق ذلك.
1: وقال الوزير الإسرائيلي دودي أمسلام إننا في حال لم ننجح في نهاية المطاف بمعالجة الملف النووي الإيراني، فما سيحدث هو أننا سنسوي نصف بيروت بالأرض وندمر نصف لبنان أو ثلاثة أرباعه، وربما نصل إلى جوني من أجل إنهاء حزب الله.
0: والتطورات المرتبطة بالمنطقة الشمالية يبحثها نتنياهو في جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية الثلاثاء المقبل.
1: ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الحكومة تطلب تمديد استدعاء قوات الاحتياط حتى 31 تموز وبسقف يصل إلى 280 ألف جندي من هذه القوات.
0: في الجديد الميداني، وفق وزارة الصحة، فأن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ الثاني من أذار حتى 31 أيار باتت 3412 قتيلا و10269 جريحا.
1: واليوم أصيب 12 موظفا في مستشفى حرام بغارة استهدفت مبان قريبة، ونفذ الطيران الحربي

0: تراجعت عن وقوع إصابات، وسقطت جريحة بغارة إسرائيلية من طائرة مسيرة على دراجة نارية عند مفترق شرنايا سور. وسقط صاروخ لحزب الله اليوم بين منازل سكنية في بلدة رميش، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
1: وبعد الظهر استهدف الطيران الحربي مناطق وبلدات عدة، لا سيما دير كيفا، صدقين، دبين، النبطية، سرفند، حيث تم استهداف سيارة، وأيضا تم استهداف الزرارية، دوير، المروانية، كوثرية الرز، تفحتة، الخرطوم، كفر تبنيت، النبطية الفوقة، شوكين، محيط بلدة الشرقية، مستهدفا سيارة إسعاف ومرتفعات علي الطاهر، برج القلاوية والبابلية وسهل مشغرة.
0: وأعلن حزب الله استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في المطلي، البياضة، بنى تحتية في نهرية وحيفا. وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا عن إطلاق حزب الله نحو 10 صواريخ باتجاه كريات شموني والمطلي وبلدات عدة في الجليل الأعلى. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ عدة أطلقت من لبنان إلى شمال إسرائيل.
1: في موازاة الغارات والصواريخ، كان لافتا اليوم ورود اتصالات إلى أكثر من منطقة جنوبية وبقاعية، حيث طلبت إسرائيل في اتصال ورد إلى مركز الدفاع المدني في صور إبلاغ أهالي بلدة برج الشمالي بضرورة إخلاء البلدة فورا والتوجه إلى مناطق آمنة والابتعاد إلى ما بعد منطقة جنوب الزهراني حفاظا على سلامتهم.
0: كما اتصل الجيش الإسرائيلي بأهالي قرى أرمروانية، السرفند، وإنصارية طالبا الإخلاء. وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي اتصل برئيس مركز الدفاع المدني في صور علي صفي الدين وطلب إخلاء مركز الدفاع المدني في صور فورا. كما طلب الجيش الإسرائيلي هاتفيا من رئيس بلدية لوبي إخلاء البلدة من السكان. وقال رئيس بلدية سرفند أننا تلقينا طلبا بإخلاء المنازل داعيا الأهالي إلى الانتقال فورا إلى مناطق آمنة. وبعد الظهر أيضا ورد اتصال إسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني في سحمر لإخلاء البلدة من سكانها.
1: جنوبا أيضا، قال رئيس بلدية مرجعيون إن الطريق المؤدي من مرجعيون إلى الخردلي ما زال مفتوحا، لكن المرور عبره ينطوي على مخاطر كبيرة.
0: وجه محافظ البقاع كمال أبو جودي نداء عاجلا لفتح المزيد من مراكز النزوح في منطقة البقاع الغربي، وقال أنه بعد التهديدات الإسرائيلية الجديدة لبلدة سحمر ولعدد من بلدات البقاع الغربي والطلب بإخلاء بلداتهم، نشأت أزمة في إيجاد مراكز إضافية للنازحين من أبناء المنطقة، لاسيما مراكز تقع ضمن نطاق البقاع الغربي، بما يتيح للجهات المشرفة متابعة ملفات النزوح والقيام بدورها الإغاثي تجاه الأهالي.
1: حزب الله العاجز في الجنوب عم بفش خلقه بالدولة، إذ شهدت ساحة الشهداء في وسط بيروت عصر اليوم تجمعا احتجاجيا دعت إليه مجموعات وناشطون تحت شعار أين السلطة من دمائنا، ووجهت عبر وسائل التواصل نداءات للتجمع ضد السلطة التي تسمح باجتياح لبنان واحتلاله والتي تتواطأ على شعبها وأهلها والتي لم تكن يوما لتحمينا، وفق ما ورد عبر مواقع التواصل. وتزامن التحرك الذي وصف بالخجول مع انتشار للقوى الأمنية في محيط ساحة الشهداء وعلى الطرقات المؤدية إليها.
0: في المواقف، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لقناة الام بي ان: انني اضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا بوقف اطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال من يلزم اسرائيل بوقف عدوانها برا بحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل.
1: أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أن نظيره الفرنسي جان نويل بارو أبلغه بأن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي ضوء توسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وقال رجي عبر إكس إن بارو جدد تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة.
0: وإلى بيروت يتوقع أن يصل المبعوث الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان الأربعاء المقبل لإجراء جولة من المحادثات مع القيادات اللبنانية.
1: جدد مكتب وزير الإعلام بول مرقس نفيه معلومات يتم تداولها نقلا عنه عبر بعض المنصات الإلكترونية تفيد بالتوصل إلى إنجاز اتفاق لنقل مباريات كأس العالم. وأكد مكتب وزير الإعلام أن هذه الأخبار تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة.
0: عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في شحور ومعركة صور، وتم نقلهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما. وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. في متفرقاتنا المحلية أيضا تنظم رعية مرفوء غدير ريسيتالا بعنوان ريسيتال للوطن يعود ريعه لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. يقام ريسيتال وطن 8 من مساء الجمعة في 12 حزيران في شاتور ويس شنانعير بمشاركة الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس والمرنمة كارين جعجع، ويقدم الحفل الإعلامي ماجد بوهدير. وأكد خادم رعية مرفوء غدير الأب جوزيف سلوم أن هذه المبادرة تنبع من رسالة إنسانية ووطنية تهدف للوقوف إلى جانب أهلنا الصامدين في الجنوب.

0: في ملف التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع واشنطن لا يضمن حقوقها. أضاف: لن نقر أي اتفاق قبل أن نتيقن أن صون حقوق الشعب الإيراني تمت.
1: من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الظروف التي نواجهها غير عادية ولا سهلة، وإن إدارتها تتطلب الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة. وأشار إلى استمرار قيود وضغوط خارجية في مجال الوصول إلى الموارد الاقتصادية ما خلق تعقيدات في إدارة البلاد.
0: وزير الخزانة الأمريكية قال لقناة فوكس نيوز إن الحصار البحري على إيران ورقة ضغط قائمة، وأشار أيضا إلى أن ما تحقق مع إيران هو مزيج من القوى العسكرية والخنق الاقتصادي.
1: توازيا أفادت CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهدها بإعادة فتح مضيق هرمز. ترامب أشار من ناحية أخرى إلى أن توم باراك سيواصل مهام منصبه سفيرا لتركيا، وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية، وسيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. صحيا بشرى لمرضى سرطان البنكرياس، فقد قال باحثون ان دواء تجريبيا لعلاج سرطان البنكرياس زاد معدل البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعلاج الكيميائي بمقدار المثل، وخفف الاعراض بشكل كاف، بحيث تمكن بعض المرضى من استئناف الانشطة التي توقفوا عنها، ما وضع معيارا جديدا لهذا النوع الفتاك من الاورام السرطانية. النتائج الكاملة للتجربة التي أجريت على 500 مريض أظهرت أن هذا الدواء قلل من الخطر الإجمالي للوفاة بسبب هذا الورم بنسبة 60% مقارنة بالمرضى المصابين بسرطان البنكرياس المتقدم الذين تلقوا العلاج الكيميائي. وأظهرت نتائج أولية صدرت في 13 نيسان أن الدواء زاد الوقت الفاصل بين التشخيص ووفاة المريض إلى 13.2 شهر بالمقارنة مع 6.7 أشهر لمن يتلقون العلاج الكيميائي المتعارف عليه.
2: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من أوتوستراد الصفرة باتجاه جونية وصولا لدوم كاييل، وحركة السير نشطة على طول الأوتوستراد وصولا للكارانتينا. بالنسبة للمدخل الجنوبي، حركة السير طبيعية على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي ونشطة داخل أنفاق المطار وصولا للمدينة الرياضية. أما المدخل الشرقي فحركة المرور طبيعية على طول الطريق الدولي.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الطقس بلبنان ربيع مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة تدفق من تركيا، ودرجات الحرارة رح تتراجع تدريجيا اعتبارا من التنين، ومن المتوقع أنه ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من الخميس المقبل مع أجواء مستقرة ودافية.
1: وفي الختام تذكير بعناوين مساء لبنان الحر. إسرائيل تتقدم برا وترفع علمها على قلعة شقيف، وحزب الله العاجز جنوبا عم يفش خلقه بالدولة. نتنياهو يأمر بتوسيع تمركز جيشه بمعاقل حزب الله، وكاتس مصممون على سحق الحزب. غارات على النبطي وصور وإنذارات بالإخلاء جنوبا وبقاعا. بارو يبلغ رجي بطلب فرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن حول لبنان، ولدريان في بيروت الأربعاء. ترامب يرفع سقف شروطه، وإيران لن توقع أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. بشرى لمرضى سرطان البنكرياس.
0: مساء لبنان الحر انتهى، أخرجه الزميل مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: حر أكثر من إذاعة.
1: لن ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
2: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
3: إلي جورج أبو جيلي، شربل سليم جبري، أنطوان عاصي، جوزيف حنا عساف منصور، جان حبيب تامر شرفان، ميشيل شاهين طنوس، نبيل يوسف يوسف، لياس عقل ثابت.
2: ارتفعوا كالأرس.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: أب ميشيل عبود.
1: الله معكم. تأملنا اليوم بالأحد الثاني من زمن العنصرة. بيخبرنا إنجيل متى إنه تلاميذ بس شافوا يسوع من بعد ما ظهر لإلهم سجدوا لإله، مع إنه البعض منهم شكوا. يسوع قال لهم إنه أنا أعطيت سلطان بعطيكم إياه، روحوا تلمذوا كل الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم كل شيء أنا وصيتكم فيه، وأنا معكم إلى منتهى الدهر. هذا الأحد هو أحد الثالوث الأقدس. كل الكتاب المقدس ما بيذكر كلمة ثالوث، وإنما كل الكتاب المقدس يتكلم عن الثالوث. منلاقي الثالوث في حياة مريم العذراء وقت البشارة، بس إجا الملاك قال لها قدرة العلي تظللك، الروح القدس يحل عليك، والمولود منك قدوس الله يدعى. منلاقي الثالوث الأقدس ببداية بشارة يسوع، وأول مرة بيظهر علانية على نهر الأردن، الآب بصوته، الابن بشخصه، والروح القدس بشكل حمامة. هذا الشيء بيدعينا اليوم. أول شغلة تنعرف أنه الله معنا. الله ما بيترك كنيسته. كل شيء بيمرق علينا من مصاعب نحن ما منخاف، لأنه حضور الله معنا. وإنما كل شخص يتذكر أنه الله حاضر معه، ساعتها بيقول له يا رب أنا متكل عليك. تاني شيء بيقلنا علموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به. إذا أنا كشخص مسيحي أخذت هذا الشيء على عاتقي، هل بعرف يسوع شو وصاني؟ هل بعرف وصايا يسوع؟ دعوتنا اليوم خلي الثالوث الأقدس يكون حاضر بحياتنا، أي نوع على حضوره. نبشر بحضور الله من خلال كلماتنا، حياتنا، من خلال علاقتنا بيسوع، وخصوصا من خلال شجاعتنا. الله معنا، ما حدا بيقدر علينا. أمين.

0: التي أطلق عليها الصليبيون تسمية الحصن الجميل لها رمزية خاصة، إذ إن الإسرائيليين احتلوها في العام 1982 بعد معركة قاسية مع القوى الفلسطينية، ولم يخرجوا منها إلا بعد خروجهم من لبنان في العام 2000. إنها أبرز وأهم موقع استراتيجي في الجنوب، ومن يسيطر عليها يسيطر على قسم كبير منه، وصولا إلى بعض المستوطنات الفلسطينية، واحتلالها ينذر باحتلال الجنوب بأكمله. فهل هذا ما يريده حزب الله من خلال حربه غير المدروسة والمدمرة التي يخوضها؟ ومتى يوقف بالتالي حربه العبثية ويسلم أمره للدولة؟ أم سيظل يكابر حتى تحتل إسرائيل الجنوب بأكمله؟ والأهم، أين إيران من كل ما يحصل؟ ألم يعلن حزب الله الحرب من أجلها في 2 آذار؟ فلما لا تسانده اليوم؟ أم أنها مشغولة بصفقتها مع الولايات المتحدة التي قد يكون رأس حزب الله على رأس بنودها؟ توازيا، واصل نتنياهو توجيه تهديداته ضد حزب الله، إذ أكد أنه وجه بتعميق تمركز الجيش الإسرائيلي شمال الليطاني، معلنا أن إسرائيل قضت على 8000 عنصر من حزب الله منذ بدء الحرب. توازيا، لبنان الرسمي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات التي تنعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين في واشنطن. وفي السياق، أكد مصدر دبلوماسي للMTV أن التصعيد الحاصل هدفه ضرب المفاوضات ودفع الدولة للانسحاب من التفاوض لتحتكر إيران الملف اللبناني، علما أن السلطة في لبنان اتخذت قرارها، فهي لن توقف المفاوضات لأنها الطريق الوحيد بالنسبة إليها لإنقاذ لبنان. إقليميا، تبادل الرسائل مستمر بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم، وحتى الآن لم يتم اعتماد أي صيغة بشكل نهائي، وفيما أكد ترامب أن أمريكا قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية مع إيران، فإن قاليباف أعلن أن لا اتفاق حتى تتحقق مصالح الأمة الإيرانية. فمن نصدق أكثر، التفاؤل المفرط لترامب أم الحذر المفرط لقاليباف؟ البداية من المستجدات العسكرية الدراماتيكية في الجنوب مع زميل صبحي إبلاوي. إذن صبحي، يعني المشهدية الأقوى اليوم هي العلم الإسرائيلي فوق قلعة الشقيف، يعني ماذا في حيثيات هذا الموضوع في التفاصيل وفي المرتقب أيضا؟ تفضل.
1: طبعا ماجد، سنتابع سويا انهيار خطوط الدفاع لدى حزب الله بشكل سريع. 967 يوما مرت على بداية هذه الحرب، 91 يوما مرت على هذه الجولة الأطول والأعنف على كافة الصعد. إسرائيل احتلت قلعة الشقيف واحتلت أراضٍ لبنانية جديدة. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية. إذا ما اطلعنا على كل هذه المنطقة المشتعلة، التصعيد الإسرائيلي البري يلاحظ هنا بشكل واضح، هذا اللون البنفسجي امتد. هنا نتحدث عن قلعة شقيف 22 كيلومترا بعيدة عن الحدود الشمالية لإسرائيل، ولكن هذا التصعيد ليس الوحيدا. هذه النقاط الحمراء، هنا الكريوت في حيفا، وهنا صفد في شمال إسرائيل. حزب الله أطلق عليها صواريخ للمرة الأولى من شهر ونصف، وبالتالي الأمور تتطور بشكل كبير، علما أن الغارات الإسرائيلية تخطت 150 غارة يوميا. ننتقل إلى خريطة تفصيلية أخرى، إلى ما يحصل تحديدا في قلعة الشقيف وفي منطقة النبطية. هذه المناطق، وهنا قلعة الشقيف رفع عليها العلم الإسرائيلي، هي تبعد عن النبطية حوالي 4.5 كيلومتر. هدف إسرائيل هو هذه المنطقة، هي تلة علي الطاهر، وهي تلة استراتيجية بحسب ما تقول إسرائيل ووسائل الإعلام الإسرائيلية. هناك منشأة ضخمة لحزب الله داخل هذه التلة، وبالتالي سيحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. ولكن الأخطر بما حصل اليوم هو التهجير إلى شمال نهر الزهراني، يعني منطقة الغازية، ما يعني أن كل جنوب لبنان هجر إلى شمال منطقة الغزية. ننتقل إلى الفيديوهات التي انتشرت ووزعها عن قصد الجيش الإسرائيلي لعملية رفع العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف. جنود من لواء جولاني فجر هذا اليوم رفعوا العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف، وهنا أيضا وزع فيديو لدخول الجيش الإسرائيلي إلى قلعة شقيف التي تشكل رمزية كبيرة لحزب الله. وأيضا اليوم وزع الجيش الإسرائيلي فيديوهات أخرى لعبور دبابات الجيش الإسرائيلي منطقة، طبعا هذه اللقطات هنا هي لقطات خاصة بالأم دي في، صورها الزميل روجي نهرة في منطقة مرج عيون، ولكن أيضا فيديوهات أخرى وزعت للجيش الإسرائيلي وهو يعبر بدبابات المركافة نهر الليطاني. هذه اللقطات تظهر أيضا جسورا اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي. بحسب المعلومات هناك 5 جسور وضعها الجيش الإسرائيلي في هذه النقطة لعبور نهر الليطاني. كان بنيامين نتنياهو أيضا تحدث عن هذا الموضوع، نتابع سويا ماذا قال.
2: لقوات الجيش الإسرائيلي لتوسيع المناورة في لبنان، لقد عبرت قواتنا نهر الليطاني واستولوا على المناطق الخاضعة للسيطرة، كما واحتلوا قلعة شقيف، والآن توجيهي هو تعميق وتوسيع قبضتنا على الأماكن التي كانت تحت سيطرة حزب الله.
1: طبعا أيضا اليوم شهدت مدينة صور الجنوبية أعنف هجوم بالطائرات الحربية الإسرائيلية على المدينة التي هجرت بالكامل. أحياء سكنية تدمرت بشكل عنيف جدا. أعداد الضحايا في لبنان ارتفع إلى أكثر من 3000، أكثر من 10000 جريح، إضافة بحسب المعلومات إلى 1000 عنصر من حزب الله ما زالوا تحت الأنقاض في جنوبي لبنان. هذه الغارات مستمرة حتى هذه اللحظة، علما أن حزب الله أعلن عن 12 عملية عسكرية. ماجد، عودة لعندك.
0: شكرا لك صبحي. سوف ندخل الآن إلى واشنطن. بين الغارات الإسرائيلية والرهان الأمريكي على الدولة اللبنانية، ماذا في الكواليس الأمريكية؟ معنا مباشرة الزميل أنطوني مرشاق. أنطوني، يعني هل بدأت فعلا مرحلة إعادة رسم الخريطة الأمنية جنوبا؟ تفضل.
3: ماجد، بحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن العملية الإسرائيلية الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد التي تربط البقاع بالجنوب، باعتبار أن هذه الشبكات بتشكل أهم عناصر قدرة حزب الله على الحركة وإعادة تنظيم قدراته. وتشير أيضا المصادر الأمريكية إلى أن الاهتمام يتركز بشكل خاص على المنطقة الممتدة من قلعة شقيف وصولا إلى جزين، نظرا إلى موقعها الجغرافي الذي يربط الجنوب بالبقاع والساحل اللبناني. وترى الأوساط الأمريكية أنه سيطر على هذه المنطقة أو الحد من استخدامها كممر لوجستي من شأنه أنه يفرض واقع ميدان جديد ويحد من حرية الحركة بين مناطق النفوذ المختلفة للحزب. وتقول المصادر أن المقاربة الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين، الأول عسكري يهدف إلى تضييق حركة حزب الله وقطع طرق الإمداد الرئيسية، وبالتالي سوف تنعكس على الضاحية الجنوبية أيضا. والثانية مؤسسات يرتكز على توزيع حضور الدولة اللبنانية تدريجيا من بيروت الإدارية ومحيطة وصولا إلى عكار، عبر تعزيز دور المؤسسات الرسمية والأجهزة الشرعية في إدارة الملفين الأمني والإداري. وبحسب هذه الرؤية ماجد، فإنه أي فراغ ينتج عن تراجع نفوذ حزب الله من خلال هذا الضغط يفترض أن تملأه مؤسسات الدولة اللبنانية تمهيدا لمرحلة لاحقة يعاد خلالها ترتيب الواقع الأمني في الجنوب ضمن التفاهمات الأوسع يلي عم بتتم بالمفاوضات، ويلي تشمل الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت الاستقرار على المدى الطويل. إذن بالأخير ماجد، سياسيا بتقول المصادر الأمريكية أن الرسالة الموجهة إلى بيروت لا تقل أهمية عن الرسالة الموجهة إلى حزب الله، فواشنطن تعتبر أن النقاش لم يعد يقتصر على وقف إطلاق النار أو إدارة التصعيد، بل بيت مرتبط بمسألة قدرة الدولة اللبنانية على الإمساك بالملفات الأمنية والسيادية الكاملة على أراضيها. هذه الرسالة من واشنطن، معي أنا وزميل ربيع شمعون.
0: شكرا أنطوني.
4: إذن بعد ربع قرن على الانسحاب الإسرائيلي منها، قوات جولاني تعود للسيطرة على قلعة شقيف رمزا للحرب المتواصلة في جنوب لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
5: هكذا عاد الجيش الإسرائيلي للتمركز في قلعة شقيف أو ما يعرف بقلعة بوفار بعد 26 عاما على انسحابه منها. القلعة الأثرية ترتفع فوق مجرى نهر الليطاني وتشرف على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل. هي ليست مجرد معلم أثري يعود إلى الحقبة الصليبية، بل واحدة من أكثر النقاط العسكرية حساسية واستراتيجية في تاريخ الصراع على جنوب لبنان. فما أهمية سقوطها بأيدي الجيش الإسرائيلي؟
6: بالواقع هي نقطة عسكرية مهمة جدا، تشرف على وادي الليطانية. وادي الليطانية يعني مثل واحد واقف على جرف. ثانيا تؤمن مراقبة بصرية واسعة لجميع محيطها، والأهم تؤمن مراقبة للحركة بين إقليم التفاح وبين البقاع الغربي. قلعة أرنون هي نقطة مرحلة وليست هي هدفا بحد ذاتها. النقطة المرحلة يلاقيها تلة علي الطاهر أو مرتفع أو بقعة علي الطاهر. النقاط تاريخية تقليدية كانوا مع الإسرائيل اثنينهم، والنقطتين بيساندوا بعضا.
5: وصول الجيش الإسرائيلي إلى شقيف يعني التقدم عمقا، فماذا بعد؟
6: قلعة أرنون، علي الطاهر، النبطية، إقليم التفاح، جزين. ولما بيوصل على جزين الإسرائيلي بيكون أمن اقتطاع الجنوب اللبناني وأمن السيطرة على الجنوب اللبناني، كونه من جزين يسيطر على شرق صيدا وشرق صيدا الساحل الصيداوي. لكن ما يشغل البال أكثر أيضا من هذا الأمر أن الإسرائيلي لا يستطيع وليس في مصلحتها البقاء في الأرض اللبنانية. قاسم المشترك بين احتلال جميع هذه المناطق هو وصولها إلى البقاع الغربي.
5: هنا في قلعة الشقيف عام 1982 خاض الجيش الإسرائيلي واحدة من أعنف معارك اجتياح لبنان، وكانت القلعة تحت سيطرة مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية. المعركة تحولت يومها إلى رمز عسكري داخل إسرائيل بعدما قتل عدد من أبرز ضباط وجنود لواء جولاني خلال اقتحام الموقع المحصن. وبعد إنشاء الشريط الحدودي أصبحت قلعة شقيف موقعا عسكريا إسرائيليا متقدما تحت هجمات متواصلة من حزب الله. وفي ليلة 23 و24 من أيار عام 2000 انسحبت القوات الإسرائيلية من القلعة سرا. واليوم يعود الجيش الإسرائيلي إلى النقطة نفسها، إلى القلعة نفسها، بعد أكثر من ربع قرن.
7: لا وقف اطلاق نار بعد اجتماع البنتاغون، ومصادر رفيعة تتحدث عن تجنب فخ إسرائيلي. فهل تنجو المفاوضات نفسها من فخ الميدان أم يقرر لبنان وقف التفاوض؟ رامي نصار.
8: الدولة اللبنانية لن توقف المفاوضات إلا إذا طلب الأمريكيون ذلك، وهذا مستبعد، لكن كل شيء مرهون بالتطورات الحاصلة. هذا ما أبلغه مصدر لبناني رسمي رفيع للMTV، متابعا أنه لا يمكن القول أن المفاوضات فشلت لأن الأمور لا تحل من أولى الجلسات. في الوقت عينه لم يضيق اجتماع البنتاغون كثيرا من هامش الخلاف اللبناني الإسرائيلي، بل أظهر الهوة الواسعة بين ما يطلبه لبنان وما تشترطه إسرائيل. مطالب الوفد اللبناني كانت واضحة: وقف النار، فانسحاب للسماح بالانتشار في الجنوب، بينما شكك الوفد الإسرائيلي بعمل الجيش في جنوب الليطاني مع خرائط تظهر أماكن وجود الأسلحة في لبنان، طارحا التنسيق المشترك ضمن المنطقة العازلة في جنوب لبنان مع آليات لانتشار الجيش اللبناني والتحقق من خلو المنطقة من السلاح. طبعا حذر الوفد اللبناني الالتزام بأي آلية تشمل تنسيقا ميدانيا مشتركا، علما أن أكثر من فكرة إسرائيلية طرحت، منها التزامن بين انتشار الجيش والانسحاب بموجب رقعة تجريبية أو بايلوت زون قد تبدأ في بنت جبيل. إنما رأى الوفد اللبناني في بعض هذه الأفكار أفخاخا تفاوضية، وطالب برؤية متكاملة للانسحاب تكون مضمونة عندما يبدأ التنفيذ، وهذا ما يرفضه الإسرائيليون مع طرح شروط اعتبرها لبنان قاسية حيال نزع السلاح والخطوات المطلوبة ولجنة التنسيق المشتركة بين لبنان وإسرائيل. من هنا تحدثت القناة 15 الإسرائيلية عن أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تواجه طريقا مسدودا، وتناولت القناة 13 الإسرائيلية إطلاق حزب الله الصواريخ للتشويش على المفاوضات. هذا الانسداد الذي لم يخرق تفاوضيا بعد خرق عسكريا بمواصلة إسرائيل توسيع نطاق عملها البري في لبنان، فيما يشبه سباقا مع الوقت لجمع المزيد من الأوراق التفاوضية وتحسبا لأي ضغط أمريكي لوقف الحرب قد ينجم عن اتفاق مرتقب مع طهران. وبحسب مصدر دبلوماسي التصعيد الحاصل يأتي على حساب المفاوضات، فإسرائيل تجمع الأوراق، وفي مصلحة حزب الله من خلال تصعيد الضربات باتجاه المستوطنات دفع الدولة للانسحاب من التفاوض، فتنخرط إيران وتقطف هي ورقة وقف إطلاق النار في لبنان إن حصل. بجميع الأحوال عادت الكرة التفاوضية الآن إلى الملعب السياسي، وسيجتمع الوفد اللبناني الثلاثاء والأربعاء بالوفد الإسرائيلي في واشنطن على أن يضيف إلى مطالبه بند وقف التقدم الإسرائيلي، فضلا عن تجديد المطالبة بوقف النار الذي لا يزال مستبعدا. فالأمر يحتاج إلى ضغط أمريكي أكبر، بينما لم يشر بيان البنتاغون نهائيا إلى وقف النار، مركزا على فكرة التنسيق بين الجيشين.
0: في السياق، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر NBN أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال ما يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟
7: انتخابات لمستشارين فرنسيين ومندوبين قنصليين لاختيار ممثلي الجالية لدى الدولة الفرنسية في القنصلية ببيروت. تقرير ماريو دويري.
9: حوالي 20,000 مواطن فرنسي مسجلين على اللوائح الانتخابية بلبنان أخذوا فرصة المشاركة بانتخابات مستشاري الفرنسيين بالخارج والمندوبين القنصليين لاختيار ممثلي الجالية لدى الدولة الفرنسية. دور هالممثلين بيشبه دور رئيس البلدية أو المختار، فهن بشكله حلقة الوصل الأولى بين الفرنسيين المقيمين بالخارج والسلطات الفرنسية من خلال متابعة ملفات مرتبطة بالصحة، التعليم والخدمات القنصلية ونقل احتياجات الجالية ومطالبها إلى باريس. وإلى جانب نواب الفرنسيين بالخارج بيشاركوا بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الممثلين للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا. هالانتخابات رغم طباعة المحلة شهدت تنافس 6 لوائح بتمثل توجهات سياسية مختلفة من اليمين الجمهوري إلى أقصى اليسار، مرورا بلائحة مدعومة من النائبة أماليا لاكرافي المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون، إضافة إلى مرشحين مستقلين.
10: C'est important de savoir qu'on est représenté ici et surtout maintenant dans la période actuelle où il y a des problèmes partout ici et là-bas.
11: بعتز إنه شارك بكل المناسبات الديمقراطية أينما كانت وعبال لبنان.
12: تصويته ما كان بروجرام بوليتيك، تصويته كان لشخص أنا بعرفه وعنده ثقة فيه إنه منيح.
9: الاقتراع توزع بين التصويت الإلكتروني يلي كان مفتوح بين 22 و26 أيار والتصويت الحضوري داخل 3 مراكز اقتراع. القنصلية الفرنسية ببيروت يلي استقبلت أيضا مقترعي الجنوب بعد تسكير مركز صيدا بسبب الأحداث، مدرسة عين تورا بجونية ومدرسة لامارتين بطرابلس.
13: Alors toujours difficile d'anticiper sur le taux de participation. Ce que je peux vous dire c'est que le vote par internet qui s'est déroulé cette semaine a bien fonctionné. La politique n'est jamais absente évidemment de ce genre de scrutin. Mais la gestion des problématiques des Français de Liban est assez éloignée des préoccupations politiques nationales. On certains candidats effectivement ont fait le choix d'avoir une affiliation politique, d'autres sont indépendants.
9: بعد تسكير القنصلية الفرنسية بسوريا أصبح الفرنسيين المقيمين بسوريا بيشاركوا بالانتخابات عبر لبنان وبيقدروا يقترعوا إما بالحضور إلى بيروت أو عبر التصويت الإلكتروني أو من خلال توكيل شخص بالتصويت بالنيابة عنهم. أما نتائج هالانتخابات فمن المنتظر إعلان نهار الاثنين عبر المنصات الرسمية للقنصلية الفرنسية بلبنان.
7: إقليميا، ترامب يرسل مقترحا جديدا ويؤكد نحصل على ما نريده من الإيرانيين تدريجيا. تقرير أورور كرم.
14: إيران لن تقبل بأي اتفاق ما لم تكن هناك ضمانات لصون حقوق الشعب الإيراني. طهران لا تثق بوعود واشنطن، والمعيار الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل أن تنفذ إيران التزاماتها. هذا أبرز ما جاء على لسان كبار المفاوضين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، تأكيدات كررها قاليباف بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب بحسب ما جاء في نيويورك تايمز. فثلاثة مسؤولين أفادوا بأن ترامب شدد الشروط، كما أوضح مسؤولان أن ترامب كان قلقا بشأن بعض بنود الاتفاق المحتمل التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين. وقد انتقد بشدة الرئيس باراك أوباما لفعل الشيء نفسه في الاتفاق الذي وقع للحد من البرنامج النووي الإيراني. التعديلات التي أدخلها ترامب لم يتم الكشف عنها، فيما أفاد مسؤولون آخرون لموقع أكسيوس أنها تتعلق بمصير نقل اليورانيوم عالي التخصيب من الداخل الإيراني. هذه التفاصيل تأتي فيما أكد ترامب أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق.
15: I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing the One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. It was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. So we're getting what we want slowly. Very tough negotiators. It takes a long time.
5: في الأثناء حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان من أن الوضع في البلاد حساس للغاية مقرا أن إيران تواجه عدة تحديات بإشارة طبعا إلى الحصار البحري الأمريكي غير المسبوق بحسب توصيف الرئيس ترامب.
0: بعد الإعلان صوت الحق والحقيقة
7: وتنفيسة مؤقتة.

حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع

0: منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع التطور المعرفة الطبية والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهذا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: حوار حر مع كارلا أهوجي يستضيف النائب غسان حصبان. حوار حر الثلاثاء الساعة الواحدة.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الولد مش مجبور يخبر أهله كل شيء، وبنفس الوقت في قصص لازم الأهل يعرفوا فيها، لأن بالنهاية حيحسوا والعلاقة معهم حتتأثر. إذا سألوك وعارف إنه الحقيقة حتزعجهم، خبرن إنه جوابك ما حيعجبهم، بس حابب تكون صريح معهم. قلن كمان قدي أنت ما بتحب تحكي قدامهم الأشياء يلي هن ما بيتقبلوها، إذا قادرين ما يعملوا ردة فعل. لما تغير أفكارك وتصير تعرف إنه أهلك مش ما بدهم يتقبلوا، ما بيقدروا يتقبلوا، حيكون صار عندك قدرة على التعاطف أكتر معهم، وحتتغير العلاقة. شو ما كانت أسباب الأهل، ما بيقدروا يتقبلوا كل شيء لأن معتقداتهم غير عنك. لازم تعطيهم وقت لحتى يتعودوا على أفكار جديدة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. بولي كلينيك بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بولي كلينيك كل ثلاثاء الواحدة بعد الظهر مع جان حتشيتي.
2: ام تي في تتوسع اعلاميا وتضم اذاعه ام اف ام تحت جناحها على الموجه 101.5 وعبر البث الرقمي بالصوت والصوره. التفاصيل عن الاذاعه الجديده والانطلاقه المرتقبه في التقرير الاتي.
3: مجموعة أم تي في الإعلامية كبرت من جديد، هالمرة المولود إذاعة سياسية رح تحمل اسم أم أف أم. فالأم تي في بتقدم اليوم عبر الإذاعة الجديدة فرصة إضافية لكل مواطن ليوصل صوته وصرخته دفاعا عن الحق والحقيقة، ومن هون كان شعار أم أف أم.
4: صوت الحق والحقيقة.
3: هالمشوار عم تخوضه أم أف أم مع شركاء.
5: شراكتي أنا والأستاذ ميشيل مر بلشت بنداء الوطن وناجحة كانت جدا، وقررنا نكمل المسيرة سوا بأم أف أم، أجدد راديو اليوم موجود بلبنان واستديوهات بيخدم العقل، وهيدا كله بمجموعة الأم تي في. أنا فخور جدا بهالعلاقة وهالشراكة اللي كتير بعزة واللي بتمنى أنها تكمل. النداء الوطن وام اف ام ومجموعة الأم تي في هي للمغتربين وكل اللبنانيين حابين نشوف لبنان جديد.
3: بعد أشهر من التحضيرات المكثفة دقت ساعة الصفر. بأول حزيران رح فيكن تتابعوا أم أف أم يلي باشرت بثها التجربة من أيام عبر 101.5 أف أم، وأيضا عبر البث الرقمي من خلال تطبيق أم تي في، وبانتظاركن حوالي 20 برنامج وفقرة جديد من تقديم وجوه المحطة.
6: بيقول مثل نيال البيت يلي بيطلع منه بيت، ونحن كأم تي في كتير يعني مسعودين اليوم، وبيشرفنا انه هالمولود الجديد يلي هو ام اف ام، وانا شخصيا كمان يعني عندي سعادة شخصية انه كون جزء من هالعائلة الجديدة. ومثل ما كانت الام تي في هي صوت حر بخدمة الحرية، اكيد انه الام اف ام رح تكون هي صوت الحق وصوت الحقيقة.
3: بالشكل ايضا ام تي في سخرت كل طاقتها لتكون ام اف ام عم بتقدم لكم الافضل.
7: ام تي في بالمبدا قدمت كل الدعم التقني لام اف ام، راديو اكيد طالع اف ام، بنفس الوقت طالعين ستريم اوديو اونلي اللي هي كانك تسمع راديو بس على الابلكيشن، بلس عندك الاوبشن تحضر تي في كتي في يعني مثل ما بتحضر ام تي في.
3: ولأنه البث بالصوت والصورة انخلقت هوية بصرية للإذاعة بتتماشى مع التلفزيون.
8: أخذنا زيت الباليت الكولور اللي بنشتغلها مع ام تي في وطبقناها زيت على ام اف ام، وإذا منلاحظ أنه اللوجو تبع ام اف ام هو زيت الام تبع ام تي في أخذناه وزدنا عليه اف ام. هلأ بالنسبة للأبياج هو مزبوط أنه هو راديو، بس لأنه في ستريمينج كل الوقت دونك شغلنا مزبوط على الإيدنتيتي فيزيوال، يعني بدنا أنه المشاهد والمستمع إذا شاهد يكون مبسوط ويعرف دغري أنه تقرب ام تي في.
3: صحيح الإذاعة سياسية بس مضمونة أبعد من هيك.
9: بالإضافة للبرامج السياسية الحوارية، نشرات الأخبار، العناوين والموجز اليومي، رح يكون في على ام اف ام برامج اقتصادية، برامج رياضية، برامج كمان بتقدم ثقافة، وبتتابع كل الملفات القانونية والأمنية والعسكرية، لنكون عم نقدم للمواطن كل شيء بيحب يتابعه ويعرف عنه.
3: هيدا البداية، وأم أف أم مثل أم تي في مش لحدا، إنما إلك.
4: 101.5
1: نظم اللقاء الوطني في بعلبك لقاء جامعا رفضا للتطبيع والتفاوض المباشر مع إسرائيل بحضور رئيس تكتل بعلبك النائب حسين الحاج حسن وأمين عام حزب الراية الوطني علي حجازي، إضافة إلى عدد من النواب. المجتمعون دعوا إلى خارطة طريق تقوم على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، كما شددوا على التمسك بالسلم الأهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية.
10: فالمفاوضات المباشرة لم تؤدي ولن تؤدي ولا تؤدي إلا إلى تنازلات ومآزق والمزيد من مقالب العدو والضغوط الأمريكية. إننا نطالب السلطة السياسية بالتراجع الفوري عن هذا المسار الخاطئ والخطيئة.
11: الذي يجري في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنينا ولا يمثلنا. من يفاوض باسم لبنان هن المجاهدين الذين يقاتلون اليوم في جنوب لبنان. لطالما هناك مقاومة احتلال هناك مقاومة، هذا حق.
2: 31 أيار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وفي لبنان الذي يعيش ضغوطا اقتصادية وأمنية متواصلة، يبدو أن كثيرين وجدوا في التدخين تنفيس مؤقت رغم كلفته الصحية والمالية الثقيلة. تقرير غريسيا أنطونو.
12: في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لبنانيا لا امتناع بل ارتفاع في معدل الاستهلاك، وصورة خير دليل. التدخين لم يعد مجرد عادة بل تحول إلى رفيق حرب ووسيلة للهروب من الخوف والضغط النفسي. لبنان يحتل المرتبة الثانية عربيا في نسب التدخين، إذ يشكل المدخنون 34.1% من إجمالي السكان بحسب تقرير لWorld Population Review للعام 2025، والأرقام إلى ارتفاع خاصة لدى الشباب.
13: إلي تقريبا 5 سنين 6 سنين ليه بدخن صراحة؟ جهلة الأدوليسانس إذا فينا نقول.
14: 40 سنة أنا وياها بتركها هيك.
15: أنا أوكيجنالي بدخن يعني، بس إنه أوقات سيجارة أوقات نين، حسب النكد بالبيت والتعصيب، يا اثنين يا سيجارة.
16: التدخين عندي مثل تسلية مع فنجان قهوة بس مش أكتر.
17: إذا سهرانين بقلك يمكن بروح بعلبة بالسهرة، بس إنه هيك صفة تسلية.
18: أكيد بخاف على صحتي، بندب كتير على صحتي، بس اتس ان اوكيجن
19: يعني. قاعدين بهالبلد مع الأخبار ضروري ندخن يعني، ما في شيء غير هيك بيروقنا.
12: أهل الاختصاص يعدون الأسباب للآتي.
20: طبعا بظل حالة القلق الخوف الرعب اللي جاي خاصة من الحرب، يلي كان يدخن شوي صار يدخن كتير، وحتى الممتنع عن الدخان عم بيرجع بدخن لأنه بتحسسه بتخفيف للقلق، لأنه نحن بحالة ترقب أكتر من حالة حرب، أوقات موجهة بحالة ترقب للضرب الآتي. حلول أني أحكي، الحلول أني أحكي عن الرعب الداخلي يلي عم بيجتاحني.
12: دراسة ستاتيفاي كشفت وفقا للريجي أن كمية التبغي المباع للاستهلاك الشخصي عام 2024 بلغت أكثر من 16 مليون كيلوغراما، أي ما يعادل 337 رأس نرجيل سنويا لكل مواطن تجاوز عمره 18. وبعملية حسابية سريعة يحتاج المدخن لحوالي $110 شهريا معدل علبتي استهلاك يوميا، ورغم الضائقة المادية لم يتخلى عنها. المشهد في الشوارع والمقاهي وحتى أماكن العمل كما في مراكز الإيواء يلخص الواقع العام. سيجارة وراء سيجارة، أرجيلة وراء أرجيلة، وكأن المواطن يدخن توتره اليومي. منظمة الصحة العالمية تعود هذا العام لتدق ناقوس الخطر، مؤكدة أن شركات التبغ تستغل الأزمات النفسية والاجتماعية لاستقطاب المزيد من المدخنين. أما في لبنان فالقانون موجود من دون تطبيق، واللبنانيون يدخنون السعداء.
1: في ختام الشهر المريمي زحمة وصلوات في مزار سيدة حريصة الذي لم يشهد منذ أعوام تدفقا للمؤمنين من لبنان وخارجه كما شهده شهر أيار هذا العام. تفاصيل مع زينة بسيل شمعون.
21: من كل العالم بيقصدوها بيلتجوا إليها، هي التي كرست الكنيسة الكاثوليكية شهر أيار بالكامل لتكريمها وللتضرع لها من أجل خلاص البشرية، هي أمنا مريم العذراء. بثلاثة أيار 1908 تم تدشين مزار سيدة لبنان على تلة جبل حريصة، ومنذ ذلك التاريخ لبنان يعيش بظل حمايتها بيقصدها المؤمنين من كافة الجنسيات والطوائف، وأصبح المزار وجهة حج مسيحية ومزار مريم بارز بالشرق الأوسط.
0: جاي أطلب مساعدتها تساعدني بالعلاج إني أشفى.
5: ونحن محظوظين بلبنان، موجود سيدة لبنان.
22: دخلك يا أم النور، يا رفيقة المقهور، ردي زمان الفرح عبيتنا المهجور.
23: فإحنا نحبها كلش، نحبها ونحترمها ونحترم أبوها.
21: الورود تقدم إليها بشهر أيار بألوان الحياة، دعاء لتبقى العذراء حاضرة بالمحن والصعاب كما بالأفراح.
24: قلت لها تحمي لبنان وتحمينا،
13: نصلي للبلد يكون بسلام. أنا شبعنا حروب.
25: أنا بحكي أنا وياها حكي أكثر من الصلاة، هي أمي.
26: نحن يعني كنا كتير أول شيء متفاجئين بهالعدد الكبير من المؤمنين اللي إجوا زاروا هالمزار هيدا. نحن منحارب هالصلاة من أجل السلام، إن شاء الله ربنا والعذراء مريم هيك سيدة لبنان تتشفع فينا وتعطي لوطننا قبل وطننا، تعطي للقلوب يعني هيك كمان السلام في القلوب.
21: يا سيدة لبنان، الكل بيتضرع لإلك لتخلصي لبنان من حربه البشعة، فيا عروسة لبنان احميها من الشر وبلسم جروح أبنائه، إليكي نتضرع.
2: في الجنوب أيضا، الشهر المريمي أسدل ستاره في بلدة الليعة على واقع الصلوات المرفوعة من أجل السلام والأمان، في مشهد اختصر حكاية بلدة لا تزال تؤمن بأن الرجاء أقوى من الحرب.
27: هذه الأليعة الصامدة في أقاصي الجنوب، هنا لم تحجب انفجارات القذائف أصوات الصلاة، ولم تنجح التهديدات الأمنية في إطفاء شعلة الرجاء. هو ذا ختام الشهر المريمي، حيث اجتمع أبناء البلدة في ساحة كنيسة القديس جورجيوس المارونية، فتوحدت قلوب الصامدين بالصلوات في أمسية إيمانية حملت رسالة ثبات وأمل. الاحتفال الذي شارك فيه رئيس البلدية حنا ظاهر وخادم الرعية الخوري أنطونيو سعيد شكل محطة روحية جامعة ترجمت تمسك أبناء الليعة بإيمانهم وأرضهم رغم الظروف الصعبة التي تلقي بثقلها على المنطقة. وفي وقت لا تزال تداعيات التصعيد الأمني ترخي بظلالها على القرى الجنوبية، اختار أبناء الليعة أن يواجهوا القلق بالصلاة والخوف بالإيمان، مؤكدين أن جذورهم أعمق من كل التهديدات وأن ارتباطهم بأرضهم أقوى من كل محاولات الترهيب.
28: مع إعلان تطويب البطريرك الياس لحويك، تتجه الأنظار مجددا إلى دير العائلة المقدسة في عبرين، حيث يوثق متحف حياة الرجل الذي ارتبط اسمه بقيام لبنان الكبير. من رحلته التاريخية إلى فرساي إلى الوثائق النادرة المرتبطة بنقل جثمانه إلى عبرين، ألان درغام زار المتحف والتقى الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات.
29: بدار العيلة المقدسة بعبرين ما في متحف عادي، هون محفوظ تاريخ بطريرك صار جزء من تاريخ لبنان، البطريرك الياس لحويك اللي اسمه رجع اليوم بقوة مع علين تطويبه. صور قديمة، وثائق أصلية، تياب كهنوتية، وعصاية البطريرك السحرية، كل زاوية بهالمتحف تحكي قصة رجل حمل لبنان عكتافه بواحدة من أصعب المراحل. ومن أهم المحطات رحلته الشهيرة على فرساي سنة 1919 لما راح يدافع عن فكرة لبنان الكبير قدام الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الأولى.
30: هو رايح على باريس بيمرق على روما، وهناك بيلتقي بالجالية اللبنانية والموارنة الموجودين، وبيقولوا له بيجتمعوا حوله وبيقولوا له يا سيدنا شو بده يصير فينا، شو مصيرنا؟ بيقول لهم أنا لا أتكل على السياسة، إنما على الله وعلى هذه المسبحة، وهيدي المسبحة موجودة اليوم بهيدا المتحف.
29: من المعروضات في وثائق نادرة مرتبطة بنقل جسمين لحويك إلى عبرين عام 1936، أوراق رسمية محفوظة بعناية بتوثق كيف نقل جسمين اللي ما تغيرت مع علمه بتاتا، كيف بقيت متنياته وتفاصيل المرحلة محفوظة اليوم.
30: ب 11 أيار من عشية فتحوا الضريح ليصلوا ويكشفوا على الجسمين، لقوا جسمين كامل ما في ريحة، تيبوا البعية كاملة، جسمانه كامل معروف، لحيته شواربه، التاج على راسه، الصليب على صدره، الخاتم بصبيعه.
29: بوقت عم يرجع فيه اسم الحويي كان عاد كأحد أبرز الرجال اللي ساهموا بقيام لبنان الكبير، وبرغم مرور أكثر من قرن بعد في جملة تنذكر للحويي كل يوم. طائفة لبنان والإم تي في تنفرد حصريا في التقرير المقبل بتوثيق اسمين البترك التباوي لأول مرة بعد 100 عام. أنا قلبي في عبرين، هذا القلب للبترك الحويي اللي بازال عم ينبض في هذا الدير المقدس، ليأكد أنه بعده حامل هم جميع اللبنانيين بالقداسة والصلاة. من عبرين ألان درغام، إم تي في.
2: في فقرة الصحة، من تسريع نتائج إلى تقليل هامش الخطأ البشري، اللاب أوتوميشن أو أتمتت المختبرات اليوم إلى قلب المختبرات الطبية لتفرض معايير جديدة من الدقة والسرعة في تشخيص الأمراض ومتابعة المرضى. تقرير ماريو دويري.
3: في عالم باتت فيه السرعة والدقة عنصرين أساسيين في الطب، لم تعد المختبرات الطبية تعتمد فقط على العمل اليدوي التقليدي. أنظمة ذكية وروبوتات متطورة قادرة على نقل العينات، تصنيفها، تحليلها، وحتى إرسال النتائج بشكل شبه أوتوماتيكي، ما يخفف من نسبة الأخطاء البشرية ويرفع مستوى الدقة والكفاءة. فاللاب أوتوميشن أو أتمتة المختبرات أصبحت اليوم من أبرز التحولات التي تعيد رسم طريق إجراء الفحوصات وتحليل العينات، ويعتبر مركز كليمانسو الطبي في بيروت الرائد الأول في تبني وتطبيق هذه التكنولوجيا المتقدمة بشكل متكامل.
4: كل عينة بالمختبر إلى التسلسل الرقمي تراكينج سيستم، من حين ما تسحب العينة الدم من المريض لحين ما تفوز على اللاب أوتوميشن، هناك تسلسل رقمي يتتبع مسار هذه العينة بدون أي تدخل بشري، بحيث نضمن سلامة وجودة الفحوصات المختبرية، وبالتالي نحن نتبع معايير صارمة دولية، خصوصا الجوينت كوميشن أكريديتيشن.
3: تكمن أهمية هذه التكنولوجيا في قدرتها على تسريع النتائج، خصوصا في الحالات الطارئة، إضافة إلى تحسين إدارة الوقت داخل المختبرات وتخفيف الضغط عن الطواقم الطبية، وتترجم هنا في مختبرات مركز كليمانسو.
4: قسم المختبرات الطبي مركز كليمانسو الطبي يضم عدة أقسام، منها الكيمياء الحيوية أو الفحوصات الكيميائية والفحوصات الدم، وقسم الميكروبات، وهناك قسم جديد استحدث السنة الماضية هو علم الجزيئات الوراثي، وقسم الأنسجة المتطور الذي يديره أطباء أخصائيون.
3: تتجه المختبرات الحديثة أكثر فأكثر نحو أنظمة قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات وربط النتائج الطبية بالمؤشرات السريعة للمريض، ما يفتح الباب أمام طب أكثر دقة وتخصيص في المستقبل.
2: بعد الإعلان برج إيفل يحتفي بالفوز،
28: وأزمة تواجه باتريك برويل.

حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع فيه

0: لبنان الحر.
1: كتير منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع التطور المعرفي الطبي والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهيدا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: حوار حر مع كارلا أهوجي يستضيف النائب غسان حصبان. حوار حر الثلاثاء الساعة الواحدة.
0: حوار حر نجمع

0: لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الولد مش مجبور يخبر أهله كل شيء، وبنفس الوقت في قصص لازم الأهل يعرفوا فيها، لأن بالنهاية حيحسوا والعلاقة معهم حتتأثر. إذا سألوك وعارف إنه الحقيقة حتزعجهم، خبرن إنه جوابك ما حيعجبهم، بس حابب تكون صريح معهم. قلن كمان قدي أنت ما بتحب تحكي قدامهم الأشياء يلي هن ما بيتقبلوها، إذا قادرين ما يعملوا ردة فعل. لما تغير أفكارك وتصير تعرف إنه أهلك مش ما بدهم يتقبلوا، ما بيقدروا يتقبلوا، حيكون صار عندك قدرة على التعاطف أكتر معهم، وحتتغير العلاقة. شو ما كانت أسباب الأهل، ما بيقدروا يتقبلوا كل شيء لأن معتقداتهم غير عنك. لازم تعطيهم وقت لحتى يتعودوا على أفكار جديدة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. بوليكلينيك، بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها نستعرضها
2: في لوحة أسئلة العبثية. إعداد ميشيل معيك.
3: كأنه يقول اعفوني من المعنى، في مطارحة فنية فكرية حول عبثية الحياة المتاهة. محمد الرواس تشكيلي كبير، حول لوحته إلى فضاءة تجمع بين الفن والترميز وأسئلة صعبة عن المعنى الوجودي في عالم مجنون مع هؤلاء المرضى الحاكمين شرق الأوسط أوكرانيا وسواها، وبشرية متأرجحة على خيط حرير وعلى ما يقدر الله. انهيار القيم أوصل إلى العدمية. في لوحة الرواس ننحاز إلى بكت عبر جدو الذي لا يأتي.
4: الحافز لهالمعرض هو انعكاس أو تأثر أو ردة فعل أو تعليق لما نعيشه بهذا الزمن، إنه المنطق اختلف، يحتمل تفسيرات أخرى وتصرفات أخرى على كل الأصعدة، وكأننا نعيش زمن شرير. أي شيء يدعى المنطق جانبان كان طبيعي يكون موضوع لإحدى اللوحات الموجودة.
5: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
6: حدث واحد كان أكثر شيء طاغي على السوشيال ميديا، تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. بعيدا من مشاهد الفوضى والاحتفالات الصاخبة اللي رافقت هالفوز، السوشيال ميديا كانت عم تتداول كمان مجموعة لقطات لافتة من أجواء النهائي. فيديو انتشر كتير لمشجع قرر يطفي شاشة العرض قبل ثواني من البنالتي الحاسمة ليسبب موجة غضب وردة فعل عند مشجعي بي اس جي، لأن حرمهم من متابعة لحظة تتويج الفريق باللقب. بالمقابل في كتير مشجعين حضروا لحظة التتويج، بس ردات فعلهم للتعبير عن الفرح ما كانت كتير طبيعية، مثل ما راح نشوف بهالفيديوز يلي انتشروا بقوة.

0: وفرح بعض عشاء باريس سان جيرمان تحول ببعض المحلات لمزح ومسخرة على الجمهور الثاني، مثل ما صار مع بعض مشجعين من أرسنال هن وفلين بعد الماتش. فجأة لقوا حالهم محاطين بمشجعي باريس سان جيرمان وانحطوا بموقف انتشر بسرعة على السوشيال ميديا. وعلى طريقتها عبرت فرنسا عن فخرها بفريقها من خلال إضاءة التور إيفيل والمفرقعات بمشهد تفاعلوا معه كتار على مواقع التواصل. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: مرحبا، البداية رح نبلشها مع أخبار كرة السلة المحلية وتحديدا مع المباريات اللي كانت عم بتصير بالساعات الأخيرة. بطبيعة الحال امبارح كنا أيضا مع مباراة كبيرة عم بتصير امبارح المساء بين الحكمة والرياض، انتهت لمصلحة الرياضي بغذير، واليوم كان عنا مباراتين. بالمباراة الأولى هوبس بيتغلب على المركزية بإنجاز كتير كبير بنتيجة 93-87، بالوقت اللي الباترون بيتغلب على هومنتمن بمباراة كبيرة بنتيجة 82-74، وبالتالي عم نشوف عملية خلط أوراق قبل مرحلة البلاي أوف ببطولة ديكاتلون لكرة السلة يلي عم نتبعها بشكل مباشر وحصري على الام تي في. منتابع مع الأخبار الدولية وتحديدا بداية رح نكون مع الحدث الأبرز اللي كان عم بصير بالساعات الأخيرة، وهو المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المباراة اللي كانت عم بتصير بين فريقي أرسنال وباريس سان جيرمان حامل اللقب. أرسنال من الدقيقة السادسة بواسطة هافرتس بيقدر يسجل هدف، ولكن من بعدها ميكائيل أرتيتا بيلعب بشكل دفاعي، الأمر يلي سمح للويس إنريكي إنه يلعب بشكل ممتاز يخلي فريقه يلعب بشكل هجومي أكبر. أخذ بنالتي استفاد منها ديمبيلي قدر يسجل الهدف، ومن بعدها رحنا على تمديد الوقت، وبتمديد الوقت ما صار في تسجيل اهداف، من بعدها بينالتيز وفوز لباريس سان جيرمان باك تو باك للفريق الفرنسي. اما بختم اخبارنا المصوره فرح نكون مع عالم الراليات وتحديدا مع ختام رالي اليابان، واحده من المراحل المنتظره ببطوله العالم للراليات. كنا عم نشوف سيطره واضحه وكامله لتويوتا خلال هذه المنافسات يلي كانت عم بتصير على مدى 4 أيام. ألفين إيفانز متصدر ترتيب بطولة العالم بيربحون أمام سيباستيان أوجيه، سامي فجاري مرة جديدة عم نشوفه على البوديوم، بالوقت اللي كاتسوتا ابن البلد نشوفه بالمركز الرابع. إيفانز بالترتيب العام بالمركز الأول أمام كاتسوتا، وأوليفر سوربرغ بالمركز الثالث. بأخبار الان بي اي، فريق سان انطونيو بيتغلب على حامل اللقب وبينتقل للنهائي الوطني تيلعب بمواجهه نيويورك. اما بدوره رولان جاروس فايضا كنا عم نشوف عند السيدات خساره لاثنين من ابرز المرشحات اليوم، ايجا شفانتك وبنتيتش. هذا كان كل شيء، عوده لكم.
3: شكرا نجيب، والى اخر اخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي في الفقره الفنيه.
4: عم يواصل فيلم الأكشن العربي والعالمي سيفن دوكس تحقيق أرقام قوية بشباك التذاكر العربي بعد ما تجاوزت إيراداته 6.1 مليون دولار خلال أول 3 أيام من عرضه، وبالمقابل تخطى عدد التذاكر المباعة ل 887 ألف تذكرة على مستوى العالم العربي ليحافظ على صدارته بشباك التذاكر ويأكد مكانته كواحد من أبرز النجاحات السينمائية العربية.
5: And what is it that you do?
6: I'm a fortune teller. If you're ready to battle, let's make it happen. What
7: you waiting for? What you running from? You know what he does? He documents his whole life.
8: احنا كده قدرنا نجم حلوة.
4: عم تشهد مسيرة الفنان الفرنسي باتريك برويال واحدة من أصعب محطاتها بعد ما قرر إلغاء كامل حفلاته الصيفية لعام 2026، إضافة لانسحابه من المشاركة مع فرقة ليزانفواري. قرار برويال إجا بعد أزمة قضائية على خلفية شكاوى بتتعلق بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، وهي اتهامات بينفيها بالكامل بظل استمرار حملات المقاطعة أبرز حملة الجمعية النسوية الفرنسية نوتوت. وإلى فيديو الأسبوع اللي حصد ملايين المشاهدات على صفحات ون تي في. وبهيدي الأجواء منكون ختمنا مع سان لوفان من بيروت.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
9: هالسنة ببلش حزيران بطقس مناسب للأشخاص اللي ما بيحبوا الشوب كتير ولا السقعة كتير، يعني ربيع معتدل، فباليومين يلي جايين بتبقى الخطيطة قوية على الجبال، بس على الساحل أجواء مستقرة كليا، وابتداء من الخميس بتعلى الحرارة من جديد. الهواء بكرة غربي خفيف ورطوبة 75%. بالأرقام الحرارة بالنهار عم تسجل 24 درجة بمغدوشة، 22 بشتورة و24 درجة بأنفة. قديش رح توطل الحرارة بالليل منشوف سوا، حتوصل ل 17 درجة بصيدا، 13 بزحلة و9 درجات ببشرة. ببيروت وعلى الساحل السماء مغيمة جزئيا، بس الظهر الشمس قوية فما تتعرضوا لها بشكل مباشر بلا حماية. على الجبال الخطيطة قوية بسبب الرطوبة العالية اللي بتوصل لل 75%. كيف منستقبل حزيران؟ بكرة غائم، ما في شتاء على الساحل، الطقس مستقر كليا والحرارة 25 درجة، بس على الجبال الخطيطة قوية ولهيك ممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة كتير بالليل. الثلاثة والأربعة ما في شتاء بكل المناطق، الطقس مستقر والحرارة بتعلى ل 26 درجة على الساحل. الخميس الأجواء صافية، بتعلى الحرارة ل 27 درجة ومنحس بالشوب بالنهار على الساحل. يعني استفيدوا من الطقس المعتدل قبل ما يبلش الشوب وتصبحوا على خير.
3: شكرا.
10: ختام النشرة، تابعوا دائما أخبار الام تي في على صفحاتنا على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: شكرا لتابع مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.
11: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في، هنا لبنان الحر.

التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. أصيب 3 أشخاص من الجنسية السورية باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة لبراك في إخراج بلدة العدوسية، واستهدفت سلسلة غارات سور دبين جبشيتش للبحر الحني العباسي وحي البياض في النبطية مستهدفا مبنى حرب السكنية المؤلف من 12 طبقة ودمره بالكامل. تزامنا تعرضت بلدة النبطية الفوق لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية. في المقابل أطلق حزب الله صاروخين نحو قلعة شقيف أرنون، سقط أحدهما على بعد حوالي 100 متر في محيط القلعة والثاني فجرته القبة الحديدية واستهدف موقع المطلة ومربد مدفعية مستحدث في بلدة العديسي وليتبع الجيش الإسرائيلي في بلدة دبل. يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأمني الليلة في توسيع العملية العسكرية والعودة إلى استهداف بيروت، وسعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم توسيع العمليات لتشمل بيروت. وفي السياق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل لن تقف صامتة أمام تهديدات حزب الله. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدا بشأن لبنان بطلب من فرنسا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. أخيرا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع واشنطن لم تصل بعد إلى نتيجة واضحة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. أصيب 3 أشخاص من الجنسية السورية باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة البراك في إخراج بلدة العدوسية، واستهدفت سلسلة غارات سور دبين جبشيتش للبحر الحنيني كفر تبنيت زبنين العباسية، وأفيد عن مقتل 4 والبحث جار عن مفقودين. وغار الطيران الإسرائيلي على حي البياض في النبطية مستهدفا مبنى حرب السكني المؤلف من 12 طبقة ودمره بالكامل. تزامنا تعرضت بلدة النبطية الفوقة وتولين لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية. يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأمني الليلة في توسيع العملية العسكرية والعودة إلى استهداف بيروت، وسعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم توسيع العمليات لتشمل بيروت. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدا بشأن لبنان بطلب من فرنسا. دانت الخارجية القطرية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان. الخارجية الأردنية دانت بدورها العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في أراضيه. أخيرا نفى الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان تقارير التي تحدثت عن استقالته، مؤكدا استمراره في أداء مهمته. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الولد مش مجبور يخبر أهله كل شيء، وبنفس الوقت في قصص لازم الأهل يعرفوا فيها، لأن بالنهاية حيحسوا والعلاقة معهم حتتأثر. إذا سألوك وعارف إنه الحقيقة حتزعجهم، خبرن إنه جوابك ما حيعجبهم، بس حابب تكون صريح معهم. قلن كمان قدي أنت ما بتحب تحكي قدامهم الأشياء يلي هن ما بيتقبلوها، إذا قادرين ما يعملوا ردة فعل. لما تغير أفكارك وتصير تعرف إنه أهلك مش ما بدهم يتقبلوا، ما بيقدروا يتقبلوا، حيكون صار عندك قدرة على التعاطف أكتر معهم، وحتتغير العلاقة. شو ما كانت أسباب الأهل، ما بيقدروا يتقبلوا كل شيء لأن معتقداتهم غير عنك. لازم تعطيهم وقت لحتى يتعودوا على أفكار جديدة.

0: Parallel Mix. Parallel Mix مع دي جي ماريانو.
1: لبنان الحر
2: فنتك فن ما بيبين

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، يمكن أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع التطور المعرفي الطبي والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهذا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي رمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعربي.

موجزا لأهم الأخبار. قال الرئيس نبيه بري يجب الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها، ووجود وسطاء في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل سيكون المسار الأنجح، أضاف للمدن. لدي همان اليوم، وقف الحرب أولا والحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار ورعاية النازحين ثانيا. يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأمني في توسيع العملية العسكرية والعودة إلى السيادة في بيروت، وسعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم توسيع العمليات لتشمل العاصمة اللبنانية. وفي سياق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل لن تقف صامتة أمام تهديدات حزب الله. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تشترط لتقليص وجودها جنوب لبنان زيادة فعالية الجيش اللبناني، ونقلت عن مصادر أمريكية أن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. دعت بلدية حارة حريق جميع إدارات المدارس الرسمية والخاصة الواقعة ضمن نطاق البلدة إلى التريث وعدم المباشرة بفتح أبوابها أو استئناف الدروس الحضورية في هذه المرحلة الحساسة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع واشنطن لم تصل بعد إلى نتيجة واضحة. أعلنت وكالة تسنيم أن إيران ستدخل تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة في ختام المفاوضات مع الولايات المتحدة. أخيرا، أجرى الرئيس السوري أحمد الشارع اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبلغه أن رفع العقوبة المتبقية على سوريا خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع تطور المعرفة الطبية والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهيدا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: تشقيف ومنطقة وادي سلوقي في جنوب لبنان. ومساء أصيب 3 أشخاص من الجنسية السورية باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة البراك في خراج بلدة العدوسي. واستهدفت سلسلة غارات سور، دبين، جبشيت، جل البحر، الحنية، كفر دبنيت، عرب صليم، زبدين، العباسية، وأفيد عن مقتل 4 والبحث جار عن مفقودين. وأيضا غار الطيران الإسرائيلي على حي البياض في النبطية مستهدفا مبنى حرب السكني المؤلف من 12 طبقة ودمره بالكامل. تزامنا تعرضت بلدة النبطية الفوقة وتولين ودبين لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية. في المقابل أطلق حزب الله صاروخين نحو قلعة شقيف أرنون، سقط أحدهما على بعد حوالي 100 متر في محيط القلعة، والثاني فجرته القبة الحديدية واستهدف موقع المطلي ومربط مدفعية مستحدث في بلدة العديسي وآلية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل. إلى ذلك بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأمني في توسيع العملية العسكرية والعودة إلى استهداف بيروت، وسعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم توسيع العمليات لتشمل بيروت. وفي السياق أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل لن تقف صامتة أمام تهديدات حزب الله. ويدفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الأركان نحو توسيع العمليات في لبنان. تزامنا أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تشترط لتقليص وجودها جنوب لبنان زيادة فعالية الجيش اللبناني، ونقلت عن مصادر أمريكية أن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. في المواقف قال الرئيس نبيه بري يجب الحفاظ على الحكومة اللبنانية، ورفض أي دعوة لإسقاطها، واعتبر أن وجود وسطاء في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل سيكون المسار الأنجح. أضاف للمدن: لدي همان، وقف الحرب أولا والحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار ورعاية النازحين ثانيا. وفي حديث للأم بي أن قال بري: إنني أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قال: إن قلعة شقيف موقع أثري وطني تحت سلطة الحكومة ولم يكن موقعا عسكريا للمقاومة، وهو يتبع لوزارة الثقافة وليس منشأة فيها مقاتلون. أضاف: لقد أثبت التصعيد الإسرائيلي فشل الخيار التفاوضي المباشر، فنتائج السياسية لهذه المفاوضات كلها تصب لمصلحة العدو، والمطلوب من السلطة أن تعيد النظر في حساباتها، كما قال فضل الله. قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب رازي الحاج للجديد: لنجرب خيار الدولة مرة واحدة، وإذا لم ينجح لندرس الخيارات الأخرى.
1: العقدة الأساسية تكمن في موضوع سلاح الحزب، ما بقى نروح وندور ونبرم ونتخبى بخيل إصبعنا. حزب الله فات بحربين خلال سنتين، دمر البلد، يعترف الأمين العام تبعه أنه هو ما عنده القدرة على كسر إسرائيل، وبيقول نحن عم نقاتل للتاريخ. يعني في مجموعة حابة تعمل موقف تاريخي، حابة تاخد قرار فيه، هذا القرار ما بيقدر يخدنا كلنا كلبنانيين على حالة الانتحار الجماعي. وبالتالي الدولة اللبنانية الشيء الوحيد يلي فيها تقدمه على الطاولة هي خطة جدية لحصر السلاح، نقطة على السطر. إذا الدولة اللبنانية تبين بالمفاوضات أنها غير قادرة أو لا تريد أنه تحصر السلاح الإسرائيلي، ما في شيء بيوقفه على الاستمرار بيلي عم بيقوم فيه، لأنه الوضعية الدولية هيك، لأنه مش بإيدنا القصة.
0: وزير العدل عادل نصار قال للعربية أن حزب الله يعرقل قدرة الدولة على التفاوض من نقطة قوة ودبلوماسية هي سبيل الأنسب حاليا. أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أن نظيره الفرنسي جون نويل بارو أبلغه بأن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقال عبر إكس إن بارو جدد تضمن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة. وفي السياق قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. وزير الخارجية الألماني أعلن أن استمرار تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا، وحث جميع أطراف النزاع على وقف الأعمال القتالية والعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أشار بدوره إلى أن التصعيد في لبنان يقاود الدبلوماسية ويخلف أثرا غير مقبول على المدنيين. الخارجية القطرية دانت استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان. الخارجية الأردنية دانت العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في أراضيه. دعت بلدية حارة حريق جميع إدارة المدارس أو إدارات المدارس الرسمية والخاصة الواقعة ضمن نطاق البلدة إلى التريث وعدم المباشرة بفتح أبوابها واستئناف الدروس الحضورية في هذه المرحلة الحساسة. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع واشنطن لم تصل بعد إلى نتيجة واضحة. أعلنت وكالة تسنيم أن إيران ستدخل تعديلات جديدة على مسودة مذكرة تفاهم المطروحة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. نفى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التقارير التي تحدثت عن استقالته مؤكدا استمراره في أداء مهمته. أخيرا أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغه أن رفع العقوبات المتبقية على سوريا خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي مروان بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يكون مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبت موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: صباح الخير، اليوم الأحد 31 أيار 2026. برحب بكل يلي انضموا لنا تنعمل جولة على أبرز المواضيع السياسية الاقتصادية الأمنية والاجتماعية يلي طبعت هالأسبوع. على وقع المصادقة على توسيع العمليات العسكرية بلبنان، كل الأنظار هالأسبوع كانت مشدودة على واشنطن وعلى الاجتماع الأمني اللي انعقد بالبنتاغون. للإطلاع أكثر على الموضوع معي عبر الهاتف الكاتب الصحافي أحمد الأيوبي. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
2: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا أستاذ أحمد، شفنا أنه بالبنتاغون رشح عن الاجتماع أنه تمسك لبنان بوقف إطلاق النار مقابل رفض إسرائيلي بالانسحاب من الجنوب. شو هي قراءتك لنتائج هالاجتماع؟
2: بالواقع الاجتماع هو عبارة عن تقطيع وقت صراحة، لأنه لكن بإيد الدولة اللبنانية أنه تقدر تعمل تفاوض حقيقي، ولا الإسرائيلي جاهز بهذه اللحظة أنه ينسحب. فهو كان عبارة عن محاولة لإبقاء خيط المفاوضات قائم، لأنه كمان الخروج من المفاوضات في مخاطر كتير كبيرة على لبنان، لبنان الدولة ولبنان الكيان والجغرافيا. وبالتالي نحن يعني عبارة عن إدارة أزمة تجري الآن من قبل الدولة اللبنانية بالتفاوض الأمني والتفاوض السياسي حتى، لأنه طبعا حزب الله رافض بشكل قاطع وقف إطلاق النار، ورافض أنه يضم جهوده إلى جهود الدولة اللبنانية لتأمين السلام وتأمين الأمن للبنان وخاصة للجنوب. ونحن طبعا عم نشوف أنه التقدم الإسرائيلي أصبح واضح للعيان، وهذا بيعني انهيار قدرات حزب الله الدفاعية.
0: نعم.
2: احنا صرنا اليوم أمام منطق أنه حزب الله عم بيقول دعوهم يتوغلون فسننتقم منهم، يعني بعد شوي حيصير نتنياهو ببيروت وبعده الحزب عم يتوعد. فالمعادلة الآن الحقيقة هي معادلة صعبة جدا، وأخشى ما أخشاه أن ينتقل يعني ابتداء من أعتقد الأسبوع المقبل هناك مخاطر أن يعود القصف والاستهداف إلى ضاحية بيروت الجنوبية. الوضع الراهن هو ضوء أخضر لنتنياهو فعلي بسحق حزب الله كما أعلن هو نفسه.
0: صحيح.
2: وبالتالي هذا يعيد المخاطر إلى كل المناطق وخاصة إلى ضاحية بيروت الجنوبية، لأن هناك حركة كبيرة للحرس الثوري الإيراني في بيروت الإدارية عموما وفي مناطق نفوذ حزب الله. هذا التحذير يعني سبق أن أوصلته جهات دبلوماسية عديدة إلى الحكومة اللبنانية وإلى الدولة بضرورة ملاحقة حركة الحرس الثوري الإيراني، لكن يبدو أن هناك نوع من البطء و الورود في التعامل مع هذا الملف، وسيكون له تداعيات خطيرة على بيروت. نعم. على الأسف.
0: نعم أستاذ أحمد، شو معقول تكون انعكاسات الاجتماع الأمني بالبنتاغون مبارح على المفاوضات ب 2 و 3 حزيران بالخارجية الأمريكية؟
2: يعني ما بعتقد في انعكاسات مباشرة، نحن بوضع مراوحة.
0: نعم.
2: هناك مطالب لبنانية بالانسحاب الإسرائيلي، وهذا بعتقد مطلب غير واقعي، بمعنى أنه غير قابل للتحقق، هو مطلب حق للدولة عليها أن تتمسك به، لكن في المقابل هناك ثغرة في الأداء اللبناني وهو تجاهل الموقف من حزب الله.
0: نعم.
2: طب يعني نحن عنا يعني أزمة من شقين، شق الاحتلال الإسرائيلي الواضح والمباشر وشق الاحتلال الإيراني المتمثل بالحرس الثوري الذي يدير حزب الله. الدولة اللبنانية لا تقول شيئا عن حزب الله وعن الحرس الثوري الإيراني.
0: نعم.
2: وهذه ثغرة في أداء الدولة اللبنانية أعتقد أنها تضعف الموقف بشكل كبير وخطير.
0: أستاذ أحمد، لأي متى رح يستمر الدعم الأمريكي لرئيس الجمهورية؟ وكانوا عم بيقولوا أنه فعلا هو شجاع لأنه عم بيوقف بوجه حزب الله الرافض لهيدا المفاوضات، ولكن إذا ما ترجم هيدا الشيء على الأرض، هل رح يستمر الدعم الأمريكي للرئيس؟
2: هناك طروحات يعني تقدم للدولة اللبنانية، منها المنطقة التجريبية، بمعنى أن تكون هناك يعني نطاقات جغرافية محددة ابتداء من الجنوب في التأكد من سحب سلاح حزب الله وحصرية السلاح.
0: نعم.
2: إذا قبلت الدولة اللبنانية ببعض الخطوات العملية بهذا المجال يستمر الدعم الأمريكي، لكن إذا بقي الموقف اللبناني مغلقا ويكاد يعني يوازي خطاب حزب الله ومطالب حزب الله، فنحن أمام مأزق، لأنه ما معقول الدولة اللبنانية تضع نفس مطالب حزب الله في السياسة نتحدث وليس في الحقوق، حتى ما يبين أنه والله نحن عم ندعي إلى التنازل عن الحقوق اللبنانية بالانسحاب وبتحرير الأسرى وإلى آخره. لكن المشكلة في الموقف السياسي، الموقف السياسي للدولة اللبنانية لا يجب أبدا أن يكون متطابقا مع موقف حزب الله وإيران. هذا هو الإشكال أعتقد.
0: أستاذ أحمد، بالحديث عن السياسة، هل يمكن فينا نحكي شوي عن تضامن علني وخلاف خفي بين رئيس بري وحزب الله؟ خصوصا شفنا أنه الرئيس بري بتململ من قصة حكي الشيخ نعيم قاسم وقتها هدد بإسقاط الحكومة ودعي لأسقاطها أيضا.
2: الرئيس بري رجل في البور ورجل في السلاحة كما يقول المثل اللبناني، يعني هو رفض إسقاط الحكومة ولكنه ربط لبنان بإيران واعتبر أنه إيران هي التي ستوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وبأنها هي التي تدير المفاوضات وتفاوض عن لبنان.
0: نعم.
2: من خلال فكرة التفاوض غير المباشر، فالرئيس بري حاول أن يرضي اللبنانيين والعرب برفض إسقاط الحكومة، وأعتقد بأنه مثل شخص عم بيقدم لك من جيبتك هدية، يعني لأنه إمكانية إسقاط الحكومة بالشارع اليوم سقطت عمليا، وحزب الله خسر القدرة على هذه المسألة، وتهديد نعيم قاسم فارغ. فالرئيس بري صراحة الآن هو يعني في موقف أعتقد منغمس مع الموقف الإيراني، وهذا الأمر سينعكس حتى على العقوبات في المرحلة المقبلة، أعتقد أنها ستتوسع وستطال أفراد من أسرته، وسيكون الوضع يعني أكثر تأزما بسبب انحياز الرئيس بري الكامل وحتى ميدانيا. نحن عم نلاحظ أنه في مقاتلين من حركة أمل بالميدان مع حزب الله، فهذا السلوك اللي عم يمارسه الرئيس بري عم يبعده تدريجيا عن منطق الدولة أولا وعن منطق العرب وعن منطق العالم.
0: الكاتب الصحفي أحمد الأيوبي، بشكرك على هيدي المداخلة. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. وافتتح لنا الشيخ نعيم قاسم الأسبوع على دعوة لأسقاط الحكومة يلي بتضم أصلا وزراء للحزب، وهالشي دفع الأخ الأكبر نبيه بري للتعبير عن انزعاجه، واعتبر أنه ما كان في لزوم لهالحكي وأبدى عدم ارتياحه، وقال لملمنا الموضوع بسرعة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دان دعوة حزب الله المتهورة للإطاحة بالحكومة، وأشار إلى أن الحزب عم يتجاهل نداءات الحكومة لاحترام وقف إطلاق النار، وأكد أن حكومة لبنان تحظى بدعم أمريكي كامل. ولكن هل الظروف مؤاتية لإسقاط الحكومة مثل ما طلب الشيخ نعيم؟ وشو هي المفاعيل السياسية لهالتهديد؟ الجواب بنسمعه من الزميل ريشار حرفوش بتقرير أعده ببحر الأسبوع.
3: بين التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع والتصعيد السياسي المتواصل، يعود الجدل حول المفاعيل الدستورية والسياسية لهذا الطرح، وما إذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية فعلا لإمكان إسقاط الحكومة خارج الأطر الدستورية. وفي ظل الكلام الدائم من قبل حزب الله عن ما يسمى المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، تتزايد التساؤلات حول توقيت هذا الخطاب. وفي هذا السياق فصل الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر المفاعيل الدستورية والسياسية لإسقاط الحكومة.
4: ما صرح به الشيخ نعيم قاسم يحمل في طياته مفاعيل دستورية وسياسية، فمن الناحية الدستورية هذا كلام لا يصرف بمكان، كون إسقاط الحكومة يحصل ضمن شروط حددتها المادة 69 من الدستور، إذا استقال رئيسها أو وفاته أو بحال استقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، أو عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، أو عند بدء ولاية مجلس النواب، أو عند نزع الثقة منها. أما لجهة المفاعيل السياسية فهذه التصاريح يجب أن تقابل برد من الحكومة، وأن لا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي.
3: من جهته قال الكاتب السياسي مروان الأمين لإذاعتنا:
5: حزب الله بمجرد ما شم ريحة اتفاق ما بين واشنطن وطهران شعل مباشرة بنشوة ما وبانتصار ما ارتد إلى الداخل اللبناني، عم بيهددنا بسبعة أيار جديدة وباختيال وبموجة اختيالات. أكيد بيطلع بإيده بعده التنظيم الأمني والعسكري لحزب الله، وخطورته على الداخل اللبناني أكبر بكتير من خطورته على إسرائيل.
3: بين الشارع والدستور يبقى السؤال: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة من الضغط السياسي جراء التلويح، تارة بالسلم الأهلي وطورا بإسقاط الحكومة؟

0: فترة هالأسبوع المواقف بسبب زحمة المناسبات من التحرير للأضحى لمئوية الدستور اللبناني. فبذكرى التحرير قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إنه التفاوض منه تنازل ولا هو استسلام، وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، لأنه خيار ما في بديل عنه، والجيش بيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني. أما بعيد الأضحى فلفت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى أنه ما حدا منا مقتنع بالأساليب المنتهجة، لأنه بكل مواجهة عم نخسر أكثر من الأرض ومن الأرواح ومن متطلبات الاستقرار والسكينة، فضلاً عن الأمن والسيادة. من ناحيته أصدر حزب الله بيان لمناسبة الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالدستور المعدل بعد اتفاق الطائف باعتباره المرجع الأساسي لتنظيم الخلافات بين اللبنانية وحماية وحدة الدولة وسيادتها. وأكد الحزب المحظور أمنيا وعسكريا رفضه لأي شكل من أشكال الوصاية الخارجية أو العودة لزمن الانتداب، واعتبر أنه لبنان وطن نهائي لكل أبنائه، وأنه الشراكة الوطنية الحقيقية بتقوم على العدالة وحفظ حقوق كل المكونات اللبنانية. وبموقف للأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج جاسم محمد البداوي، استنكر التصريحات غير المسؤولة لنعيم قاسم يلي تناول فيها الشأن الداخلي للبحرين، والإجراءات يلي اتخذتها الحكومة بحق كل حدا تبين تورطه بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها. أما الخارجية الفرنسية فشددت على أنه دور باريس بعده أساسي بجهود التهدئة، وما بيكون في وقف إطلاق نار حقيقي بلبنان من دونه، وأكدت ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بالجنوب، وحذرت من استمرار احتلال إسرائيل لمناطق بجنوب لبنان، وهالشي يلي بيهدد الاستقرار والسلام.
1: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: وقبل ما نمرق على أبرز ميدانيات هالأسبوع اللي كان جديد التصعيد بالجنوب والبقاع وبيروت، منتوقف عند حادثة مغدوشة، وبذكر إنه بلدية مغدوشة كانت تلقت بلاغ بالليل حول وجود دراجة نارية مشبوهة بمنطقة روس الحدادين يلي بتوقع ضمن نطاق البلدة، وكان على متنا شخصين، وهالشي أثار حالة من الريبة. توجهت فورا دورية تابعة للبلدية مؤلفة من سيارتين وعدد من شبان البلدة لهونيك، وشافوا انه الدراجة ما عليها حدا ومكبوبة على الارض. وبحسب المعلومات واثناء محاولة عناصر البلدية نقل هالدراجة، فوجئوا بوصول سيارات فيها سيدة وتقريبا 8 اشخاص نزلوا دغري وبلشوا يعتدوا بالضرب والعصي والسكاكين على شبان البلدية، وعلى راس نائب رئيس بلدية مغدوشة، إضافة لعدد من شباب البلدة يلي تدخلوا ليدافعوا عن حالهم. وأقدم شباب من عنقون على رمي انبلتين باتجاه شباب البلدة قبل ما يباشروا بإطلاق النار بالهواء، وهالشي أدى لتصاعد التوتر بشكل كبير، وعمدوا أيضا لتكسير عدد من سيارات البلدية، والإشكال اتطور سريعا لتضارب وفوضى عارمة. وسط معلومات أكدت أنه عدد من المشاركين من جهة عنقون كانوا أيضا عم بيحملوا سكاكين وعصي وسلاح، وأفيد بأنه أحد ضباط الجيش اللبناني تعرض أيضا للاعتداء خلال محاولته التدخل لاحتواء الإشكال. مستمر التوتر لنحو ساعتين قبل ما تحضر دورية من مخابرات الجيش وتطوق الإشكال وتهدي الوضع، إضافة لملاحقة المتورطين، وتم توقيف عدد من المطلوبين. ومن بعد مراجعة القضاء أخلت الشرطة العسكرية سبيل 5 موقوفين بالإشكال من عنقون ومغدوشة من أصل 8، وخلت شخصين من عنقون وشخص من مغدوشة قيد التحقيق. ولأنه حادثة مغدوشة تفاعلت وللاطلاع على موقفه منا، بسرنا استقبل عبر الهاتف عضو تكتل الجمهورية القوية النايب سعيد الأسمر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
2: صباح الخيرات.
0: سعادتك، شفنا حادثة مغدوشة يلي طلت علينا هيدا الأسبوع وكيف تفاعلت، وطلع بيان الجيش وقال إنه هيدا حادث فردي تخلله إطلاق نار، شو تعليقك على الموضوع؟
2: ديكي من دون شك أول شيء شكر لجيش ومخابرات الجيش وقيادة الجيش اللي قدرت تضبط هالمشكل وما تخليه يتفاعل أكتر وأكتر، وصلنا لنهاية سعيدة فينا نقول، بما أنه ما تطورت الأمور لمشكل أكبر بين ضيعتين هن جيران ولازم يكونوا أهل.
0: نعم.
2: ولكن فعليا هو أساس المشكل، وكلنا بنعرف أنه في مشاكل دائما بتكون موجودة بين الضيع، ولكن بهيدي المنطقة بالتحديد فائض القوة والاستقواء عن بعض خليهم يتطاولوا ولا يسمحوا لنفسهم يقدروا يتهجموا على فعاليات وعلى شرطة البلدية ولا على أهالي البلدات المجاورة، وهيدا الأمر كان مرفوض من أهالي مغدوشة. مزبوط بلش بمشكل فردي، ولكن فائض القوة والتفكير أنه نحن قادرين نعمل اللي بدنا إياه كان بجنوب ولا بغير جنوب، خليهم بلا ما يفكروا مرتين يجوا يتهجموا على نائب رئيس البلدية، على شرطة البلدية، على سيارات البلدية من دون أي رادع، ولا كأنه في دولة ولا كأنه في من يضبطهم، فقط لأنه بعض الأولاد دقوا قالوا لهم لحقينا بدهم يضربونا. وفعليا منه هيك أساس المشكل.
0: نعم.
2: وأساس المشكل أنه ولدان على موبيلات فاتوا بساتر ترابي دقوا لأهليهم بعنقون قالوا لهم البلدية وأهالي مغدوشة عم بيضربونا. على ما بدي فوت بتفاصيل المشكل، ولكن يوصل واحد يتعدى على البلدية ويرمي قنابل يدوية على أهالي ضيعة آمنين شغلتهم وعملتهم فقط انه يحموا ضيعتهم، وكلنا بنعرف بهيدي المنطقة انه فعلا في خوف عند الاهالي انه يكون في تسلل لاي عسكريين او امنيين او حتى جهات مشبوهة ممكن تطلق صواريخ او غيره، لانه بنعرف الواقع الامني تبع حزب الله بهديك المنطقة كيف هو.
0: نعم.
2: ايه العين مفتحة نعم، ولكن ولا مرة صار في تعدي على حدا، ولا مرة صار في اقتصاص من حدا لا من اهل مغدوشة ولا من اي منطقة تانية امنة. كل اللي بدهم اياه انه تكون الدولة موجودة حاضرة. لو فعليا في عنا كان حواجز للجيش عم تضبط، نعرف قدرات الجيش ممكن بعض المحلات منا قادرة تغطي كل المناطق، ولكن في مناطق حساسة لابد ما تكون موجودة، كان بمنطقة جزين ولا بمنطقة الزهران، لحتى تمنع أي فتنة ولا تمنع أي تسلل عسكري ممكن يعرض الأهالي الآمنين لمشاكل. فهيدا اللي مشكل اللي وقع بمغدوشة، العبرة منه أنه أهالي مغدوشة وأهالي هالمناطق الآمنة بحاجة لوجود الدولة، وجود الدولة واحدة لحتى تضمن لهم سلامتهم وأمنهم، منهم هن مضطرين يكونوا عم بيعملوا دوريات ولا عم بياخدوا محل غيرهم، ومش مطلوب أصلا ياخدوا محل القوى الأمنية، ولكن بالحد الأدنى عم بيعملوا واجباتهم،
0: يعني عم بيضطروا يكونوا عم بيعملوا أمن ذاتي إذا بدنا نقول.
2: منه أمن ذاتي، الأمن ذاتي هون يعني عم تنفهم بمحل غلط. الأمن ذاتي وقت نلاقي الأهالي نازلين على الطريق ولا نصبين حواجز ولا عم بيعملوا شيء، وهيدا ما وصلنا له أكيد ما رح نوصله، لأنه الدولة بعدها موجودة ومتكلين عليها. شرطة البلدية عم بتقوم بواجباتها كانت، وبس تلاقي في شيء غريب ولا تحرك مشبوه عم تلحق ولا تشوف شو عم بصير.
0: نعم.
2: عم بتطل على مشارف الضيعة وعم هيدا ما اسمه أمن ذاتي، هيدا البلدية عم بتقوم بواجباتها، وكل التحية للبلدية ولأهل مغدوشة، لأنه عن جد هن ولا مرة هدفهم كان يحل محل الدولة، بالعكس. وهلأ بعد ما طلبنا أنه بدنا الدولة، وكنا عم نطالب في تنسيق مع قيادة الجيش والمخابرات لحتى يصير في نقطة ثابتة على أواخر ضيعة مغدوشة لحتى نمنع أي احتكاك بالمستقبل وما يصير في أي مشاكل.
0: نعم، يعني حتى من بعد هيدا الحادثة ما تغير فعليا الواقع على الأرض
2: لحد هيدا الحادثة، في يقول لا أكيد ما تغير شيء. اللي تغير انه يمكن عم بينسعى ليصير فيه مصالحة حتى ما بقى يتطور المشكل، ولكن بغياب اذا بدك وجود فعلي للقوى الامنية على الارض، لانه بنعرف انه من تاني مال للاسف في جهات مسلحة، في جهات تعتبر حالها فوق الدولة فوق الشرعية فوق القضاء بتعمل اللي بدها اياه، هذا اللي تبين انه ما بقى فيها تتصرف مثل ما بدها وما بقى فيها تكون فوق القانون. نحن بعدنا بانتظار تحرك جدي لحتى يصير في عن جد نقاط معززة بهيدي المنطقة، فقط لحتى تمنع اي احتكاك بالمستقبل واي استقواء ولا حتى اي تعدي على اهالي مغدوشة او غيرهم.
0: نعم. وسعادة النايب، بس بحب أعرف من حضرتك ليه تم إلغاء الوقفة الاحتجاجية اللي كانت مقررة التنين؟
2: الوقفة الاحتجاجية كانت منظمتها بلدية مغدوشة، وتم تواصل مع بلدية مغدوشة وبلدية عنقون لحتى ما يصير في تصعيد من قبل مخابرات الجيش.
0: نعم.
2: وبناء عليه لأنه كانوا عم بيحلوها وكانوا عم بيوقفوا

0: لدعم الدولة، شو بتتوقع أو شو قراءتك لهذا الموضوع؟
1: كل لقاءات كانت روحية ولا سياسية، ولكن طبعا الروحية عندها طابع أقوى بكتير، لأنه نعرف بلبنان ترتيبته الطائفية تعطي دور للطوائف إذا بدك نقل الصورة ولا الواقع لأغلبية الناس الموجودين ضمن هيدي الطوائف، وبالتالي أغلبية الشعب اللبناني.
0: نعم.
1: نشاط السياسي والحزب طبعا بفيد، ولكن الدعم الطائفي كمان عنده معنى كتير كبير. هيدا بدل أنه أغلبية الشعب اللبناني بقوى السياسية والروحية واللي هن بيمثلوا الأغلبية المطلقة، بدنا نشيل بعض الفئات الحزبية اللي هي أصلا هلأ منخرطة بالمعارك وبالحروب الدائمة العباسية، هي ملتفة حول الشرعية اللبنانية، حول قرار لبنان بإبعاد شبح الحرب عبر التفاوض المباشر اللي دفعنا له من وراء تصرفات البعض، وخاصة هون عم نحكي عن حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومن يمثلهم في لبنان.
0: نعم.
1: هيدا بدل وبيضحط كل الادعاءات اللي عم حاول البعض يصوره وكأنه قسم كبير من الشعب اللبناني يدعم هذه الحرب، اللي هو أمر منه صحيح، وخاصة ضمن الطائفة الشيعية، وكلنا بنعرف الصوت الأنين الموجود حاليا والذي يعلو شيئا بعد شيء داخل الطائفة، لأنه ما بقى قادرين بقى يتحملوا هالدمار وهالحروب ويدفعوا هالفاتورة الكبيرة دائما عن غيرهم وما في مصلحة فيها لألهم أبدا.
0: نعم.
1: يعني منا هيني واحد يشوف بيته مرة واثنين وثلاثة خلال 20 سنة عم بيتدمر، ومؤسسته ورزقاته ومستقبله وأولاده عم بيهاجروا أو حتى عم بيموتوا كمان.
0: صحيح.
1: وبالتالي هيدا الالتفاف الشعبي حول الشرعية هيدا رسالة إضافية لنشد على إيد رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية مجتمعة بالمسار اللي أخذته لحتى تقدر توصل لبنان فعليا لمحل نقدر ننقى بنفسنا عن هالصراعات الإقليمية، لأنه لبنان ما بيحمل هيدي الصراعات من مال ومن تاني مال كمان، لحتى نأكد أنه نحن مع هيدا المسار اللي أخذناه اللي بجنب لبنان مزيد من الحروب، وربما الوصول إلى سلام دائم، سلام بخلي لبنان يرجع يعيش حقبة الذهبية تبعه بعيد عن هيدي المشاكل، ونحن وقتها يبطل في عنا حروب نرجع منشوف لبنان لؤلؤة الشرق الأوسط، نرجع منشوف لبنان عم يكبر بشعراء وباقتصاده بالمفكرين تبعه، لهيدي الصورة اللي بنعطيها للبنان، مش صورة الحرب والدمار والقتال والاستشهاد. هيدي الصورة ما بتشبه لبنان وبدنا نرده محل ما لازم يكون.
0: صحيح. يعني على أمل أنه نعطي صورة الثقافة والحياة واللبنان البلد الحلو، ونستعيد الحقبة الذهبية مثل ما قالت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر. شكرا لك على هالمداخلة.

0: بالعودة للميدانيات، تفجرت الأوضاع بالجنوب والبقاع وبيروت تحسباً لوقف إطلاق نار جدي بين لبنان وإسرائيل قبل الاجتماع الأمني بالبنتاغون. ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطانة واحتلت بعض التلال، وكان هو هدد بسحق حزب الله وأنه معه الضوء الأخضر، وأكد أنه إسرائيل رح تستمر بضرب الحزب بقوة وعم تشتغل لتلاقي حل لتهديداته. ولكن هل سقطت الهدنة وشو بتعني محاولة إسرائيل الوصول للنبطية؟ الجواب بنسمعه بهالتقرير للزميلة سيمونا حتشيتي.
1: الحديث عن سقوط الهدنة لا يزال سياسيا أكثر منه إعلانا رسميا، لكن عمليا الهدنة تبدو اليوم هشة جدا لأن الخروقات الميدانية لم تتوقف. أجواء ضبابية حول جدية سقوط الهدنة المتفق عليها سابقا، وماذا لو وسعت إسرائيل تحركها نحو النبطي؟ أسئلة يجيب عليها الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن المتقاعد الياس حنا.
2: ما فينا نجزم أنه الهدنة سقطت بالكامل، لكن اللي عم نشوفه فينا نقرأ كمؤشر لارتفاع مستوى المخاطر الميدانية. أي تصعيد باتجاه مناطق أعمق مثل النبطية أو غيرها عنده رسالة مزدوجة، عندنا ضغط عسكري ميداني لنوسع هامش الردع، وضغط سياسي نفسي لإيصال رسالة بأنه بنك الأهداف أو نطاق العمليات رح يبقى محصور بالشريط الحدودي. ما رح يبقى محصور بالشريط الحدودي، الضغط يؤدي إلى هذا السيناريو. أما محاولة الوصول للنبطية هي كمان لخلق ضغط على خطوط الحركة والإسناد تبع الحزب لأنه صار عم بيقاتل من وراء، وكمان ضغط سياسي على اللي رفع منصوب الضغط على البيئة الحاضنة للحزب وعلى الدولة اللبنانية، عم بذكرها بواجباتها تجاه الحزب والقرارات اللي أخذتهم أنه لازم يتنفذوا.
1: وفي ظل هذا المشهد المتوتر يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو احتواء التصعيد أم نحو مرحلة أكثر خطورة.
0: وبعد مسيرات حزب الله المحظور عم بتضايق الجنود الإسرائيلية، حيث اعتبر وزير المال بتسلائيل سموتريتش أنه الطريقة الوحيدة حاليا لمنع إصابة جنوده بالمسيرات هي إسقاط 10 مباني بالضاحية مقابل كل مسيرة، ولكل مسيرة بتصيب جندي لازم ينزل 100 مبنى. وقال سموتريتش إذا ما بقى في مباني ببيروت ننتقل لصور وصيدا ووادي البقاع. بهالوقت لفت مصدر إسرائيلي إلى أنه الحزب بيملك مسيرات قادرة توصل حتى مسافة 30 كيلومتر، وكشف معهد البحث للاستخبارات الإسرائيلي عن أنه حزب الله عم بيعتمد استراتيجية جديدة بعملياته بالجنوب من خلال استهداف قادة الجيش الإسرائيلي رفيعي المستوى باستخدام مسيرات متفجرة مزودة بكاميرات حرارية بالليل، إلى جانب إدخال السراب من المسيرات متعددة الاتجاهات بهدف تجاوز منظومات الدفاع الجوي. ولفت المعهد إلى أن هالخطوات تهدف لضرب قدرات التحكم عند الجيش الإسرائيلي وبتشوش الأنشطة الميدانية وبتفرض ضغط متواصل على أنظمة الدفاع الجوي. أما رئيس الأركان إيال زمير فعبر عن امتعاضه بسبب إملاء الأمريكيين عليهم جدول الأعمال، وقال إنه هن ما بيملكوا أي استقلالية بلبنان ليعملوا اللي بدهن إياه. والأبرز هالأسبوع أيضاً كان استهداف الطريق يلي بشكل جزء من جسم سد الأرعون والمنشآت المرتبطة فيه، وسط مناشدة مصلحة الليطان المعنيين إجراء الاتصالات الدولية والدبلوماسية اللازمة لتحييد السد ومنشآت المصلحة عن أي اعتداءات. وأكدت أن الطريق بيأدي دور أساسي بتثبيت الصخور ومنع انزلاقه باتجاه قاعدة السد.
3: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع.
0: أما فضيحة الأسبوع فتفجرت بمؤسسة كهرباء لبنان من بعد ما تم اكتشاف سرقة نحو 500 طن من النحاس. ولنطلع أكثر على هالموضوع نسمع تقرير للزميل ريشار حرفوش.
4: القصة بدأت بمعلومات وردت إلى مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت عن سرقة 500 طن من كابلات النحاس الكهربائية من مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى الفور تم التنسيق مع النائب العام المالي والقاضي ماهر شعيتو الذي أعطى الإشارة للدخول إلى المستودعات، وهناك كانت الفضيحة. وفق المعلومات جرت محاولة الإيحاء بأن النحاس تم استبداله بالحديد في وقت يتراوح فيه سعر طن النحاس عالميا بين 12,000 و16,000 دولار، بينما لا يتجاوز سعر طن الحديد 1,000 دولار أمريكي، ما يكشف حجم الخسائر التي لحقت بالخزينة العامة. والأخطر أن مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان لم تخضع لأي جردة منذ العام 2014. كذلك تشير المعلومات للبنان الحر إلى أن كمال حايك تولى إدارة المؤسسة منذ العام 2002 في وقت تعتبر فيه وزارة الطاقة سلطة وصاية على المؤسسة من دون أن تدخل في التفاصيل الإدارية والتشغيلية. أما غياب الجردات عن أحد أهم المستودعات لسنوات فيؤشر إلى غياب الشفافية وسوء الإدارة، فضلا عن الإهمال والاهتراء المستشري في المؤسسات العامة. كما أفادت مصادر مطلعة للبنان الحر أن التنسيق قائم بين مكتب وزير الطاقة جو صدي والنائب العام المالي بشكل ممتاز، في وقت أعطى الوزير صدي الإذن بملاحقة أي موظف يثبت تورطه بحسب ما كشفت مصادر لبنان الحر، والتي أعلنت أنه بعد الاستماع إلى المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لثماني ساعات قرر القاضي شعيتو تركه رهن التحقيق على أن تستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة، مع توسيع دائرة الاستجوابات لتشمل موظفين كبارا في المؤسسة. وبين النحاس المفقود والمسؤوليات المبهمة يبقى السؤال، هل تكشف التحقيقات كامل الحقيقة أم تضاف هذه الفضيحة إلى لائحة ملفات الهيئة؟

0: كشف مصدر اقتصادي لبناني مقرب من الحكومة إنه ملف جمعية القرض الحسن رجع يتصدر المشهد بظل ضغط أمريكي مكثف لتسكير هالمؤسسة باعتبارها شبكة مالية موازية للنظام المصرفي الرسمي، تشتغل خارج الرقابة وبتختص بشؤون حزب الله المالية وبتمول أنشطته وحروبه. وأشار المصدر إلى أنه استمرار عمل الجمعية بصيغتها الحالية بشكل عائق قدام إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF بظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لإعادة ضبط النظام المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المصدر أنه لهلأ ما في إعلان رسمي حاسم بإقفال القرض الحسن أو حظره بالكامل، وأشار إلى أنه أي قرار مفاجئ بإقفاله يمكن يتم تفسيره داخل بيئة حزب الله على أنه استهداف مباشر للبنية الاجتماعية للحزب ومش بس مجرد إجراء مالي. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها رح تمدد حماية من الترحيل وتصاريح العمل لألاف اللبنانية بالولايات المتحدة لست شهور. ومع حلول الأعياد لبنانية كتار ومغتربين إجوا ليمضوا الفرصة مع محبينهم، فكيف كانت حركة المطار؟ الجواب بنسمعه من الزميل عبدو متى.
1: قبل أيام ثلاثة من عيد الأضحى ورغم الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان، بدأ توافد المغتربين لتمضية العيد مع عائلاتهم لا سيما من الدول العربية خصوصا السعودية، حيث بلغ عدد الرحلات من الرياض يوميا 6 رحلات على متن طيران الشرق الأوسط، لأن الطيران السعودي أوقف رحلاته إلى لبنان منذ ما يعرف بحرب الإسناد الأولى في العام 2024. عدد الوافدين بلغ 3,000 شخص يوميا منذ يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 6,000 يوميا في الأيام المقبلة، كما أكد عضو نقابة مكاتب السفر وصاحب شركة سفريات مارون ظاهر للبنان الحر.
2: ليش دول العربية؟ لأنه تقاعس الفرصة بتكون طويلة، وفي ناس ما اجت على العيد الصغير، كلهم اجوا عيد الكبير. أما من دول أوروبا، يعني هلأ إذا بتشوف مثلا عنا طيارات الخميس والجمعة من باريس فل، ما عم نقدر ناخد محلات، وكلهم هول اللي عم يجوا هن كلهم لبنانية، يعني بس سواح وأجانب طبعا هيدي الفترة ما في.
1: ظاهر عز ارتفاع التذاكر إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، لافتا إلى أن 20 شركة طيران من أصل 75 شركة يشغلون اليوم مطار بيروت.
2: بالصيف في شركات طيران رجع حاطة سكيدجول على بيروت وكله بترقب، يعني ناطرين الوضع كيف رح يروح. فرانس كانت حاطة أنه بدها تبلش بأوائل أيار، هلأ أجلت لأوائل شهر 6. كان في شركات طيران أوروبية تأخرت شوي لحاطة سكيدجول بس رجعوا حطوا على بيروت. شركات الطيران يلي كانت حاطة رحلة بالنهار بهيدي الفترة زادت رحلاتها بالصيف، وشركات طيران يلي كان عندها 3 رحلات أسبوعياً هلأ ابتداء من أول 6 عم ترجع تحط رحلة يومية. نحنا كتذاكر سفر تذاكر طيران رح يكون في طلب، بس إنما للأسف بالموضوع السياحي التاني اللي الفنادق والرنتي كار وبيوت الضيافة أكيد في أزمة، في أزمة كبيرة.
1: وإذا أكد ظاهر أن قطاع السياحة بمجمله يواجه اليوم أزمة كبيرة، يبقى التعويل على هدنة فعلية لكي ينتعش القطاع مجددا. عبد متى، لبنان الحر.
0: قضائيا وتحديدا بقضية فضل شاكر، 3 ضباط سابقين بالجيش أكدوا أنه ما إلو علاقة بمعارك عبرة. التفاصيل بيطلعنا عليها الزميل شرب المخلوف.
3: مثل الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في قضية أحداث عبرة وتواصله مع العمداء المتقاعدين في الجيش علي شحرور ومحمد الحسيني وممدوح صعب، حيث تم الاستماع إلى إفاداتهم. في البداية استجوب رئيس المحكمة العميد وسيم فياض الفنان شاكر الذي قال: قبل أحداث عبرة بنحو شهر تقريبا تواصلت مع العمداء لأنه حصل خلاف بيني وبين الشيخ أحمد الأسير، وأيضا من أجل التوصل إلى تسوية بعدما سلمت سلاحي الفردي إلى الجيش. وكانت التسوية تتضمن معالجة وضع الشبان الذين كانوا برفقته لحمايته على أن يسافر بعدها إلى الخارج، وشدد على أنه نتيجة المضايقات التي كان يتعرض لها في حارة صيدا من قبل مناصري الرئيس نبيه بري اضطر إلى البحث عن شركة أمن، إلا أن ابن شقيقه عبد الرحمن شمندر تولى هذا الموضوع وأنشأ له مجموعة تضم عددا من الشبان لحمايته. بدوره أكد العميد شحرور أن شاكر لم يشارك في معارك عبرة بل كان مختبئا في مبنى المستقبل، وأن النائبة بهية الحريري تواصلت مع الجيش لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير. وشدد على أن عبد الرحمن شمندر كان المسؤول العسكري عن مجموعة أحمد الأسير. أما الحسيني فلفت إلى أنه كان رئيس مكتب قائد الجيش أنذاك العماد جون قهوجي الذي كلفه بالتواصل مع شاكر لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير، مشددا على أنه لم يشارك في قتال الجيش اللبناني، وأشار إلى أن هناك أشخاصا آخرين شاركوا في معارك عبرة. أما العميد صعب رئيس مركز مخابرات صيدا في الجيش فأشار إلى أن شاكر لم يكن يريد أن يكون مع الأسير، وأن الاجتماع عقد داخل أحد المطاعم قبل الأحداث حيث تمت مناقشة كل الأمور. وشدد العمداء الثلاثة على أنه أثناء اندلاع معركة عبرة لم يحصل أي تواصل مع شاكر بشكل نهائي، وأنه قام بتسليم ذخيرته. وبعد الاستماع إلى شاكر والشهود لم يصدر الحكم النهائي، بل أرجئت الجلسة إلى 23 حزيران المقبل للاستماع إلى مزيد من الشهود. من المحكمة العسكرية، شرب المخلوف، لبنان الحر.

أثار خبر توجه وزيرة التربية ريما كرامة لإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بلبلة هالأسبوع، ونفى نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمة محفوظ الموضوع، وأكد أنه التحضيرات ماشية على قدم وساق لإتمامها. لهون منوصل لختام حلقتنا، بشكر كل يلي تابعونا، وبشكر زميلي فريدي سيبا اللي رفقني عبر الإخراج الإذاعي. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. ضلوا بخير، إلى اللقاء.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة.

0: أهلا بكم. سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف ورفع العلم الإسرائيلي عليها مشيرا إلى أنها ليست مجرد إنجاز عسكري بل هي تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله الذي هدد بالوهن فتفاوت أو فتهاوت قلاعه أمام الضربات الإسرائيلية وأعلن عن بدء عملية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي في جنوب لبنان. ومساء أصيب 3 أشخاص من الجنسية السورية باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة البراك في خراج بلدة العدوسي. واستهدفت سلسلة غارات سور دبين جبشيت جل البحر الحني كفر دبنيت عرب صليم زبدين العباسي وأفيد عن مقتل 4 والبحث جار عن مفقودين. وأيضا غار الطيران الإسرائيلي على حي البياض في النبطية مستهدفا مبنى حرب السكني المؤلف من 12 طبقة ودمره بالكامل. تزامنا تعرضت بلدة النبطية الفوأة وتولين ودبين لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية. في المقابل أطلق حزب الله صاروخين نحو قلعة شقيف أرنون، سقط أحدهما على بعد حوالي 100 متر في محيط القلعة والثاني فجرته القبة الحديدية، واستهدف موقع المطلي ومربط مدفعية مستحدث في بلدة العديسي وآلية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل. إلى ذلك بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأمني في توسيع العملية العسكرية والعودة إلى استهداف بيروت، وسعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم توسيع العمليات لتشمل بيروت. وفي السياق أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل لن تقف صامتة أمام تهديدات حزب الله. ويدفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الأركان نحو توسيع العمليات في لبنان. تزامنا أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تشترط لتقليص وجودها جنوب لبنان زيادة فعالية الجيش اللبناني، ونقلت عن مصادر أمريكية أن نشاط حزب الله يهدف إلى حباط المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. في المواقف قال الرئيس نبيه بري يجب الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها، واعتبر أن وجود وسطاء في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل سيكون المسار الأنجح. أضاف للمدن لدي همان وقف الحرب أولا والحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار ورعاية النازحين ثانيا. وفي حديث للأم بي أن قال بري إنني أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قال إن قلعة شقيف موقع أثري وطني تحت سلطة الحكومة ولم يكن موقعا عسكريا للمقاومة، وهو يتبع لوزارة الثقافة وليس منشأة فيها مقاتلون. أضاف لقد أثبت التصعيد الإسرائيلي فشل الخيار التفاوضي المباشر، فنتائج السياسية لهذه المفاوضات كلها تصب لمصلحة العدو، والمطلوب من السلطة أن تعيد النظر في حساباتها كما قال فضل الله. قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب رازي الحاج للجديد لنجرب خيار الدولة مرة واحدة وإذا لم ينجح لندرس الخيارات الأخرى.
1: العقدة الأساسية تكمن في موضوع سلاح الحزب، ما بقى نروح وندور ونبرم ونتخبى بخيل إصبعنا. حزب الله فات بحربين خلال 2 سنين دمر البلد، يعترف الأمين العام تبعه أنه هو ما عنده القدرة على كسر إسرائيل، وبيقول نحن عم نقاتل للتاريخ. يعني في مجموعة حابة تعمل موقف تاريخي، حابة تاخد قرار فيه، هذا القرار ما بيقدر يخدنا كلنا كلبنانيين على حالة الانتحار الجماعي. وبالتالي الدولة اللبنانية الشيء الوحيد يلي فيها تقدمه على الطاولة هي خطة جدية لحصر السلاح، نقطة على السطر. إذا الدولة اللبنانية تبين بالمفاوضات أنها غير قادرة أو لا تريد أنه تحصر السلاح الإسرائيلي، ما في شيء بيوقفه على الاستمرار باللي عم بيقوم فيه، لأنه الوضعية الدولية هيك، لأنه مش بإيدنا القصة.
0: وزير العدل عادل نصار قال للعربية أن حزب الله يعرقل قدرة الدولة على التفاوض من نقطة قوة ودبلوماسية هي السبيل الأنسب حالياً. أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أن نظيره الفرنسي جون نويل بارو أبلغه بأن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقال عبر إكس إن بارو جدد تضمن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة. وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. وزير الخارجية الألماني أعلن أن استمرار تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا، وحث جميع أطراف النزاع على وقف الأعمال القتالية والعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أشار بدوره إلى أن التصعيد في لبنان يقاود الدبلوماسية ويخلف أثرا غير مقبول على المدنيين. الخارجية القطرية دانت استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان. الخارجية الأردنية دانت العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في أراضيه. دعت بلدية حارة حريق جميع إدارة المدارس أو إدارات المدارس الرسمية والخاصة الواقعة ضمن نطاق البلدة إلى التريث وعدم المباشرة بفتح أبوابها واستئناف الدروس الحضورية في هذه المرحلة الحساسة. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع واشنطن لم تصل بعد إلى نتيجة واضحة. أعلنت وكالة تسنيم أن إيران ستدخل تعديلات جديدة على مسودة مذكرة تفاهم المطروحة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. نفى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التقارير التي تحدثت عن استقالته مؤكدا استمراره في أداء مهمته. أخيرا، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغه أن رفع العقوبات المتبقية على سوريا خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي مروان بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: المجلي حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، يمكن أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع تطور المعرفة الطبية والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهيدا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي الرمز الأساسي للطبيب، لأنه يعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعين.